0: إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. فماذا يفعل أعدائي بي؟ لا شيء. أنت سعادتك داخلية، لأهل الدنيا سعادتهم من المكيف. إذا ما في تكييف ما بينعاش، بيقول لك بينعاش مثل المكيف. سعادته من سيارته، من زوجته، من بيته، من أمواله، من طعامه وشرابه، له ترتيبات، بيأكل بينام. المؤمن سعادته من الداخل، سعادته من شعوره أن الله يحبه، سعادته من شعوره أن الله راض عنه، سعادته من شعوره أن المستقبل له والعاقبة للمتقين، سعادته من شعوره أن الحقيقة الكبرى في الكون معه. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. يقول عالم آخر: والله لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، لولا الليل. وقال بعضهم: والله إذا كان أهل الجنة على ما نحن عليه هم في عيش طيب. إذا كان أهل الجنة على ما نحن عليه هم في عيش طيب. حتى بعضهم قال حينما قال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة، المقصود أنه الآن في الجنة، الآن في الدنيا جنة، جنة القرب، وفي الآخرة جنة. لكن المؤمن لن يدخل جنة الآخرة إلا إذا ذاق حلاوة جنة الدنيا، هي جنة القرب. قال فيما رواه الإمام مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الجنة: يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس كما تلهمون النفس. يعني كيف لو رأوني؟ نحن في الدنيا نسبح ونحمد ونقدس ونحمد ونقدس ولم نرى ربنا، أما في الجنة يرى المؤمنون ربهم كما نرى نحن في الدنيا القمر ليلة البدر. نعم. قال: العبادات تهذب النفس من الرعونات والحماقات والدعاوى والأنانيات، حتى تصفو نفس العابد وتدخل في دائرة العبودية. وقد قال عليه الصلاة والسلام لربيعة بن كعب الأسلمي لما قال له: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. الإنسان كلما اتصل بالله رقت مشاعره وتهذبت حركاته وسكناته، الحماقات والرعونات والأنانيات والكبر والدعاوى والاستطالة على الآخرين من ضعف العبادة. الكمال كله عند الله، بقدر اتصالك بالله تأخذ من هذا الكمال. مكارم الأخلاق مجموعة عند الله، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: من المسؤول الحقيقي عن مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه؟ إنه لسؤال كبير، لكن إن كنا منصفين فعلينا أن نجيب عن هذا السؤال بكل وضوح وموضوعية. إن القارئ لسيرة الإمام الحسين رضي الله عنه يكتشف أن الأنصار الحقيقيون للإمام الحسين هم الصحابة الذين عاشوا مع الحسين وجاهدوا معه وتربوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتصاهروا معه، وكانوا هم أحرص الناس على عدم خروج الحسين إلى أهل الكوفة لما غلب على ظنهم أنهم سيغدرون به، وفعلا حصل ذلك. فأهل الكوفة هم طرف في الموضوع، الذين أرسلوا الكتب والرسائل إلى الإمام الحسين يبايعونه فيها، فلما خرج إليهم خذلوه، بل انضموا إلى جيش عبيد الله بن زياد يقاتلون الحسين رضي الله عنه. جيش الكوفة أيضا مسؤول عن مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه، الذين باشروا قتال الإمام الحسين، وعلى رأسهم عمر ابن سعد الذي خرج لقتال الحسين طمعا في إمارة الري. ومن الأطراف المسؤولة عن مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه القاتل المباشر الذي قتل الإمام الحسين رضي الله عنه، وهو سنان بن أنس النخعي الذي طعن الحسين واحتز رأسه، وكذلك الشمر ابن ذي الجوشن الذي أجهز على الحسين رضي الله عنه، وكذلك خولي ابن يزيد الأصبحي الذي حمل رأس الحسين رضي الله عنه إلى عبيد الله ابن زياد. وأيضا من الأطراف المسؤولة عن مقتل واستشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه يزيد ابن معاوية، الذي كان قادرا على توجيه أوامر صارمة لابن زياد بعدم قتل الإمام الحسين، إلا أنه لم يفعل، كما يؤخذ عليه تركه لقتلة الحسين. كيف يترك قتلة الحسين بعدما فعلوا تلك الجريمة يتركون هكذا؟ هؤلاء هم المسؤولون الحقيقيون عن مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه، وسيظل مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه وصمة عار ونقطة سوداء في عهد يزيد ابن معاوية.
1: ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى.
2: ما ترك الله عز وجل أحدا من قتلة الحسين إلا وانتقم منهم، إما بعمى أو بخرس أو بجنون أو بجذام أو بمرض عضال، وزهقت أنفسهم جميعا عقوبة من رب العزة جل وعلا. ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قام الحجاج يوما يسأل الناس من أبلى منكم بلاء، فقام سنان ابن أنس النخعي قال أنا قتلت الحسين يفتخر، فقال الحجاج بلاء حسن. فما إن رجع سنان إلى بيته إلا وعقل لسانه أخرس، ثم ذهب عقله فصار مجنونا يضحك عليه الأطفال والسفهاء، فكان يأكل ويقضي حاجته ويحدث في نفسه والناس يضحكون عليه حتى زهقت نفسه. أما شمر ابن ذي الجوشن ذلك الرجل الخبيث، اجتمع له نفر فقتلوه شر قتله وعذبوه قبل قتله، ثم رموا جثته للكلاب جزاء وفاقا، فاستحق تلك الميتة. وكذلك خولي ابن يزيد الأصبحي قتل وأحرقت جثته، وأمير الجيش وقائده عمر ابن سعد قتل شر قتله، وذهب إبراهيم ابن الأشتر إلى عبيد الله بن زياد ذلك المجرم الظالم فقتله شر قتله، ثم قطع رأسه وأرسل رأسه إلى عبد الله بن الزبير، فأرسل ابن الزبير رأس عبيد الله بن زياد ذلك المجرم الظالم أرسل رأسه إلى علي بن الحسين، فنصب رأسه في المسجد، فجاء ثعبان حية دخلت في منخره ثم خرجت من فمه، كذلك العذاب، كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المبلغ عن الله سبحانه وتعالى بأحسن البلاغ ما أرسله به للعالمين صلي وسلم يا ربي وبارك على عبدك ومصطفاك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا نأخذ من مظاهر الثبات في سيرة خير البريات ما يعلمنا منهج الحياة بما نستعد به للقاء المولى تعالى في علاه. أيها المؤمنون، بعد جهر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، عندما نقول الدعوة إلى الله يجب أن نستشعر هنا معنى راقيا في شان الإخلاص لوجه الله والتنقي عن الأغراض، فإن كثيرا من المنتمين لهذا الإسلام قد يأخذون معنى الدعوة إلى آرائهم وإلى أنفسهم وإلى مذاهبهم وإلى أشخاصهم وإلى أصحابهم، فيعدونها وقد لبس عليهم دعوة إلى الله. إن كثيرا ما يكون الاختلاط بين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبين ما يعلق من الأغراض بنفس الإنسان فيكون في صورة الدعوة إلى الله، وهو داع إلى نفسه إلى أن يعرف أو إرادة أن يرى أو أن يشتهر أو أن يقضي غرضا أو أن يتبع ليصل إلى مقصد من مقاصده الفانية، فصورته داع إلى الله وهو داع إلى نفسه. كم من داع إلى رأيه أو حزبه أو طريقته أو ما توصل إليه فهمه هو مشوبا بجعل ذلك الفهم كأنه الأصل، وبذلك تجده لا يقيم حقيقة الوزن لشان الصلة بالله وأداء فرائضه وترك محارمه. أول ما يقيس الأمر أين هذا من رأيي أو من حزبي أو من جماعتي أو من طريقتي أو من مذهبي، وهذا بلاء عظيم تصاب به الأمة. إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحمل معنى التخلي عن الأغراض بأكملها، ليكون القائم منا بأي إفادة أو إرشاد أو توجيه لا يبتغي من وراء ذلك إلا رضا ربه، وإلا نيل الدرجة عنده سبحانه وتعالى، ولا يكون همنا إلا أن يقرب الخلق من خالقهم سبحانه وتعالى. بهذا التنزه والتجرد تكون الدعوة إلى الله، وبالسماح لغش وخلل الالتفات إلى النفس والهوى تظهر بين الناس العصبية، ويظهر بين الناس التشدد، ويظهر بين الناس التفرق والتباعد، فتجد من لم يخلص لوجه الله تعالى لا يسره أن ينتفع الناس ويهتدوا بغيره، وإنما يريد نفسه، فهو ليس بداع إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. أيها المؤمنون بالله، نحتاج إلى إدراك معنى حقيقة الدعوة إلى الله التي بسبب بمعناها وبحقيقتها تحمل رسول الله وتحمل هؤلاء الصحابة الكرام تلك المشقات وتلك الأتعاب. لو كان لهم غرض في أنفسهم لولوا دبرا ولما صبروا على ما نازلهم، لكن لما أخلصوا لوجه الله تبارك وتعالى وأرادوه هيأهم للمراتب العلاء واستحقوا الثناء منه، فهم خير هذه الأمة.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال تعالى: والذين اتبعوهم جعلهم محل القدوة، محل الأسوة، محل التبعية. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. لكن كثيرا من أذهاننا معاشر المسلمين وأذهان أبنائنا وبناتنا خالية عن إدراك جهاد هؤلاء وصدقهم وصبرهم وتحملهم وتضحيتهم. وهذا تاريخ ديننا، وهذا بيان واقع منهج الله في حياتنا، نحتاج أن نعطيه حقه من الاعتناء به والاهتمام به. أيها المؤمنون بالله تبارك وتعالى، توالي هذا الصبر من سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا كيف نمضي في الحياة على ثبات، على وجهة صادقة إلى الرحمن، نفرح بكل من جمع على الله وبكل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون مرادنا هداية الخلق إلى الرب، لا أن نعرف نحن أو أن نقضي شيئا من أغراضنا باسم دين الله تبارك وتعالى. فدين الله أكبر من الأهواء وأكبر من الشهوات وأكبر من المطامع والأغراض، هو فوق كل هذا. يجب أن نعلم حقائق دين الله تبارك وتعالى، ولا نغالط أنفسنا، ولا نستجيب لأهوائنا، ولا إلى دعاة العصبيات والأهواء. وليس منا من قال عصبية، وليس منا من دعا إلى عصبية. هذا الخلل كم جر على الناس من آفات ومن مشاكل ومن تباعدات ومن تطاحنات، أدى إلى اختلاط الأمور وإلى قيام أنواع من الخلل في تواصل الناس ببعضهم البعض. الشعوب والحكومات وبينها البين وبين بعضهم بعض وبين ذا وذاك، كل ذلك من خلل في الفهم والوعي عن الله تعالى وإدراك حقائق هذا الدين. إن السابقين الأولين الذين أثنى عليهم ربنا ليس فيهم من دخل الإسلام ليأخذ، دخلوا الإسلام ليعطوا، دخلوا الإسلام ليضحوا، دخلوا الإسلام وقاموا بالدين وتعرضوا لأن يسلب عنهم بعض معيشتهم وأموالهم وقوتهم وضرورات في الحياة. مصعب بن عمير فتى منعما مدلل بمكة، كان فتى منعما مدللا بمكة، يستعمل أفخر العطور حتى أن ريحه لا ينفح في الشوارع، تشرب إليه من البيوت النساء إذا مر في الطريق لشم ريحه، مدللا بين أسرته، كثير الإغداق عليه بأنواع المأكولات والمشروبات وأفخر الملبوسات. كل هذا انقطع عنه وأزيل عنه ومنع منه بإسلامه ودخوله إلى الإسلام. ما دخل لغرض، ما دخل ليكسب شيئا من الفانيات، دخل ليكون مرضيا عند خالقه وليكون في هذا المصير الذي هو فيه الآن. هو من شهداء أحد الأبرار، وهو سفير المصطفى محمد الذي أرسله إلى المدينة المنورة ليعلم الناس، وهو الذي لما رآه صلى الله عليه وسلم وقد تخلل العباة بشوك قال بكى ودمعت عيناه وقال: لقد رأيت هذا وما بمكة فتى أنعم منه. وحمله حب الله وحب رسوله على ترك هذا، حتى لما أرادوا تكفينه في أحد ما كان عليه إلا ثوب، إن غطوا راسه ظهرت رجلاه وإن غطوا رجليه ظهر راسه، عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لنعلم حقائق الإيمان والإسلام، إن شؤون المتاع والفانيات ما أباح الله منها لا يكون محرما، ولكن لا يؤخذ باسم الدين، ولا يعد مقصدا في الوجهة إلى رب العالمين، ولا يلتبس الأمر علينا لنحفظ حرمة دين الله تبارك وتعالى، ونكرم منهج الله أن يكون عرضة لأهوائنا ولمطامعنا، وأن يكون سببا بعد ذلك لتباعدنا ول
زعزعة حصون وحدة الإسلام ووحدة المسلمين. إن بيننا من يجعل فهمه ممجدا معظما كأنه نص صريح قطعي، عليه يعادي وعليه يوالي وعليه يبغض وعليه يحب، وما هكذا يتعامل مع دين الله تبارك وتعالى. وإنه لا يسعنا احترام من كان معتبرا في الفهم من الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان، وإنه لا يسعنا أيضا أن نعلم المعلومة من الدين بالضرورة وما هو مجمع عليه وواضح، فهو أساس وحدة المسلمين، وهو مساحة أخوتهم وتكاتفهم وتعاونهم. كان رسول الله داعيا إلى الله، فلذلك صبر عليه الصلاة والسلام، وكان يأتي إلى عند الكعبة المشرفة ويسجد لله تبارك وتعالى ويصلي هناك، وكان ذلك يغيظ بعض المشركين، ولم يفكر في تلك الفترة أن يكسر شيئا من هذه الأصنام في ليل أو في أي ساعة من الساعات، فما كان هذا أسلوبه في بلاغ دين الله تبارك وتعالى، وما كان الأمر أمر حماس وتصرف على غير بصيرة. ولقد جاء عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة معتمرا والأصنام 360 صنما معلقات بالكعبة، وهو اعتمر في عام 7 من الهجرة والأصنام في محلها، وهو يطوف لله تعالى ببيته الحرام ويصلي لله تبارك وتعالى. ما أعجب سيرة المصطفى، إنها منهج حياة. فلنتابع بعض أخبار هذه السيرة بعد هذا الفاصل إن شاء الله.

نواصل أحبابنا أهل الإسلام خبر المصطفى عليه الصلاة والسلام ومحبته للكعبة وتردده إليها ومعاناته التي عاناها وهو صابر. كم سكت وهو يسب، كم سكت وهو يذم، وكم وضع الشوك في طريقه وحفرت له بعض الحفر وغطيت بغطاء خفيف ليسقط فيها في طريقه. وكان من عجيب ما حصل أنه في بعض الأيام حفر حفرة له وعمقها ووسعها أبو جهل على طريقه وغطاها بغطاء خفيف حيث لا ينكر كأنها طريق عادية. فشاء الله تعالى أن يمشي الرجل بنفسه وينسى حفرته فيسقط هو فيها، ومن كثرة ما عمقها لم يستطع أن يطلع منها وبقي يصيح فيها. وشاء الله أن يمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع الصوت وسط الحفرة فيقدن ما هذا، ويجد خصمه، يجد عدوه، يجد مذيه، وما كان منه إلا أن مد يده يخرجه من الحفرة. وأخذ هذا يتصنع ويقول من هذا الذي يحفر الحفر في طريق الناس وهو يؤذي عباد الله تعالى ويسكت الناس، وهو بنفسه الذي حفرها. ولكن رسول الله ما قال يا من تؤذيني محلك في الحفرة، ومد يده الكريمة الطاهرة ورفع هذا العدو له من وسط الحفرة. من يعرف حقوق الإنسان كسيد بني الإنسان؟ إلى من نذهب؟ من أين؟

تبخل على نفسك أيها المؤمن، شرب كأس الاتصال بهذه المعاني العوال ومعرفة هذا الصبر وهذا القيم والثبات والكرامة من نبيك صلى الله عليه وسلم. هو المعلم المنقذ الموجه الحامي للحقوق حتى للحيوان والنبات والجماد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورزقنا حسن متابعته. هذا العدو لم يزل على حاله والله يظهر له الآيات، فأبى إلا الإصرار والعناد، مع أنه في قلبه يعلم أن سيدنا محمدا صادق وأنه رسول الله، ولكن شهوة الجاه، شهوة الرئاسة في الدنيا، شهوة رئاسة الدنيا والظهور والشهرة فيها حجبته عن الإيمان، فخلد في النار من أجل ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. كم ذا قاس من شدائد العقاب ما تمنى أنه تبع النبي محمدا، ولكن طغيان الإنسان عند استجابته للشهوات وعند محبة الرئاسة وسكره بها يؤدي إلى مثل ذلك المصير الخطير الفظيع الشنيع. مع ذلك كله، فهو الذي تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيعفر محمد وجهه بينكم لإلهي؟ قالوا: نعم. قال: وأقسم باللات والعزة إن عاد إلى فعله لا أضربن رأسه أو لا أطأن رقبته. وتكرر ذلك منه، فمرة قال: لا أطأن رقبته، ثم قالوا له: هذا محمد جاء يصلي. وسجد صلى الله عليه وسلم فقام ليطأ رقبته وعاد على وراء: مالك؟ وهو منتقع اللون مغير: مالك، ما بك؟ فرأيت بيني وبينه خندقا من نار. وجاء مرة يحمل حجرة كبيرة ويحلف إن رأى محمدا يصلي وقد نهاه أن يصلي عند الكعبة ويسجد لإلهه أن يكسر رأسه بالحجر. وكان في مجتمع لقريش، وجاء رسول الله على عادته ومر وصلى، قالوا: هذا محمد. فحمل الحجر وتوجه، فلما دنا منه ما فاجأهم منه إلا أن رجع على وراه وهو منتقع اللون ويبست يداه على الحجرة حتى رمى بها وعاد. قالوا: ما لك؟ قال: لقد رأيت بيني وبينه فحلا كبيرا فاتحا، فاه ما رأيت مثله يكاد أن يلتقمني. مع ذلك كل تكرر منه مثل هذا العناد، حتى فيما علموا من عداوته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرادوا يوما أن يهزأوا به، إذ جاء رجل كان قد باع إبلا لأبي جهل فأخذها منه ثم ما طله بثمن وما طله، فجاء إلى ناديهم يقول: أنا رجل غريب، ومن يأتي لي بحقي من أبي الحكام بن هشام؟ فإنه أخذ علي الجمال ولم يؤدي إلي الثمن وما طلني. فقالوا له: ذاك الرجل، يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الرجل هو أحسن من يخرج لك حقك من أبي جهل، من أبي الحكم بن هشام على حد تعبيرهم. قال: هذا؟ قالوا: نعم. فذهب إليه، يريدون أن يهزأوا ويضحكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل إليه قال: يا هذا، إني غريب، وإن أبا الحكم بن هشام أخذ علي جمالي ولم يعطني الثمن وما طلني مرة بعد مرة ومدة بعد مدة، ثم أخبروني أنه لن يتمكن من إخراج حقي مني مثلك، فقم بحقي وإنصافي. قالوا لك هذا؟ قال: فتبعني. فمضى إلى بيت أبي جهل، ولما مضى معه أرسلوا واحدا من بينه ليتفرج على المنظر، ما يدروا ماذا يحدث، قل حقه فانظر ماذا يحصل، ماذا يكون. راح وراه، فجاء صلى الله عليه وسلم فطرق الباب فخرج. نعم، من بالباب؟ قال: محمد، فخرج إليه. فخرج إليه، قال: هذا له حق، ثمن جماله عندك، أعطيه حقه. قال: نعم، لا تبرح مكانك حتى أعطيه حقه. ودخل وجاء بالثمن وسلمه إليه، فقال صلى الله عليه وسلم:

0: في شأنك وما ظن بي. فمر الرجل هذا الغريب يقول لهم جزاه الله خيرا، لقد أخرج لي حقي وسلم لي مستحقي من أبي الحكم. فعجبوا، هم يريدون أن يهزأوا ويضحكوا ويرون ماذا يقابلوا به أبي الحكم بن هشام، وإذا به يسلم له حقه كأنه يوده أو يحبه. فلحق الرجل قالوا ماذا رأيت؟ قال أنا رأيته ما هو إلا أن طرق عليه الباب فخرج بلا قلب، فكلمه من أجل الرجل فسلم له حقه. قالوا عجبا. فأقبل بعد ذلك، أقبل أبو جهل فدخل بينهم، قال ما الذي طرى عليك اليوم؟ ماذا عملت؟ قال ما هو إلا أن طرق علي الباب فمليت رعبا، فخرجت إليه فرأيت فوق رأسه فحلا فاتحا، فاه لو تأخرت عن تلبية أمره لالتقمني. كان هذا تأييد من الله لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي حرص على إيصال الحق لصاحبه، وجاء بنفسه يقصد باب أبي جهل ذلك المعادي له، هنا ينقذه من الحفرة، وهنا يطلب منه أداء الحق لإنصاف ذلك المظلوم، ما منعه سبه إياه وأذاه له وكلامه عليه من أن يواصل معه المشوار وأن يدعوه أيضا إلى الملك الغفار. فما أعظم خلق هذا النبي وما أعظم صبره، إنه لا يحمل حقدا على أحد ولا يحمل سوءا لأحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكم طلب منه الدعاء على من آذاه فقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، صلوات ربي وسلامه عليه. وكان ما كان منهم في تلك الأيام، حتى سئل عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له ما أشد ما رأيت من معاداة قومك للنبي صلى الله عليه وسلم أيام معاداتهم؟ قال مر عليهم يوما فسبوه وأسمعوه من الكلام. قال فعرفت ذلك في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ومضى لحاله، قال وصلى وعاد إليهم فمر فتكلموا عليه وثالث مرة، فلما كان منهم ذلك قال لقد بعثت إليكم يا معشر قريش بالذبح، أي لأرباب العناد والكبر والغطرسة، فوجموا من هيبة الحق ونطق الحق حتى أن على رأسي كل واحد منهم طائر لا يريد أن أن أن أن, أن يطير، فوجموا حتى أن أشدهم علي كما يلاطفه ويقول يا محمد يا محمد أنك لست بجهول، إنك صاحب الخلق يا محمد امضي راشدا، أنت الذي تعامل بالإحسان وبالرفق. هكذا كانوا يقولون له صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى صبره الكريم عليه الصلاة والتسليم. وقد جلسوا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يسجد عند الكعبة المشرفة، فقالوا من يعمد إلى سلا جزور بني فلان ولدت الناقة؟ وكان ما يخرج مقابل المشيم من الإنسان ما يخرج من ذلك القذر والأذى يسمى سلا، من يأخذ السلا فيضعه فوق ظهر محمد؟ وصار يجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد، وإذا قام عقبة بن أبي معيط فحمل ذلك تلك الأوساخ فصبها على ظهر نبينا وعلى رأسه وهو ساجد، فثبت في سجوده وأخذوا يتمايلون من الضحك يضحكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى بعض المسلمين هذا المنظر وما استطاع يفعل شيء، فذهبوا إلى فاطمة فخرجت وهي بنت صغيرة، وجاءت السيدة فاطمة أبعدت الأذى من ظهر أبيها ومن على رأسه الشريف، وأخذت تنظفه ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض الصحابة ما رأيته دعا على قريش إلا ذاك اليوم على هؤلاء النفر، قال اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان، فلما رأوه رفع يديه يدعو انقلب الحال وصاروا في خوف وإشفاق، وذهب الضحك الذي كان دونهم. والذين سماهم سبعة كلهم قتلوا يوم بدرين وألقوا في القليب إلا أمية فإنه تقطع جسده في الطريق ولم يلقى في القليب. هكذا كان صبر الحبيب وثبات الحبيب، وهكذا كان شأنه. وكم بعد هذا الحال من شؤون حصلت قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، عسى أن يكون فرص مقبلة للحديث عنها.
1: نتزكى بها ونزداد إيمانا ونرتقي ونرى برهانا ونحوز إيقانا وندرك بذلك فوزا ورضوانا. اللهم آمين. بارك يا ربي فيما سمعنا وما قلنا، وانفع به كل سامع، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الحميد. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهدوا إلى صراط الحميد. هو الحميد مستوجب الحمد، أهل الثناء بما أثنى على نفسه، والحمد لله تعالى بجميع محامده، والحمد لله صاحب الحمد ومستحقه، فمن ذا الذي يستحق الحمد سواه؟ بل له الحمد كله لا لغيره، وهو الذي يحمد على كل حال في السراء والضراء. واتصل حمد المؤمنين له تعالى في أول أم الكتاب: الحمد لله رب العالمين. وأقوال أهل الجنة: اللهم إنا نسألك أن نحمدك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدا لا ينتهي. الله جل جلاله الحميد هو الذي يوفقك للخيرات ويحمدك عليها ويمحو عنك السيئات. هو سبحانه الغني الحميد، وهو العزيز الحميد، وهو حميد مجيد، وهو حكيم حميد، وهو الولي الحميد. والحميد له حق الحمد إيجادا، فهو الذي أوجدنا من العدم، وله حق الحمد إمدادا، وهو المستحق الحمد بقاء، فهو الباقي بعد فناء كل موجود بلا نهاية، وهو المستحق الحمد خلودا. المسلم يحمد الله تعالى ويوحده في العبادة والاستعانة والدعاء حتى يكرمه بجنته عند اللقاء، إن ابتلاه صبر، إن أنعم عليه شكر. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الحميد، له الأسماء الحسنى

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سيف الله المسلول كما لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد بمكة ووالده هو الوليد بن المغيرة سيد بني مخزوم ومن سادات قريش. وتعود قصة إسلام خالد إلى ما بعد معاهدة الحديبية، حيث أسلم أخوه الوليد بن الوليد الذي خرج يبحث عن أخيه فلم يجد، فترك له رسالة قال فيها:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك، ومثل الإسلام يجهله أحد. وقد سألني عنك رسول الله فقال: أين خالد؟ فقلت له: يأتي الله به. فقال صلى الله عليه وسلم: ما مثله يجهل الإسلام، ولو كان يجعل نكايته مع المسلمين على المشركين كان خيرا له، ولقد دمناه على غيره فيه. فاستدرك يا أخي ما فاتك فيه، فقد فاتتك مواطن صالحة.
2: أود أن أجد من يصاحبني في رحلتي هذه.
3: يا ابن طلحة، يا عثمان.
4: إلى أين يا ابن الوليد؟
3: إني ذاهب للمدينة كي أشهد الإسلام بين يدي رسول الله.
4: وأنا أشهد معك.
5: مرحبا، مرحبا بالقوم.
3: وبك.
5: وبك. إلى أين مسيركم؟
3: إلى المدينة لنسلم بين يدي رسول الله.
5: هذا ما أريد.

0: رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: رمتكم مكة بأفلاذ كبدها.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله.
0: رسول الله يقول لك: الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلاً لا يسلمك إلا إلى الخير.
1: استغفر لي كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل الله.
0: يقول لك رسول الله: إن الإسلام يجب ما كان قبله. اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك.
2: أتعلمون أن غزوة مؤتة أول غزوة شارك فيها خالد؟ وفيها قتل قادتها الثلاثة: زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم. فسارع إلى الراية ثابت بن أقرن فحملها عاليا وتوجه مسرعا إلى خالد.
3: خذ اللواء يا أبا سليمان.
4: كلا، لا أخذ اللواء، أنت أحق به، هو لك أنت وقد شهدت بدرا.
3: خذ، فأنت أدرى بالقتال مني، والله ما أخذته إلا لأعطيك إياه.
2: فأخذ خالد الراية وأنقذ جيش المسلمين.

0: قد انقطع في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صحيفة لي يمانية.
1: وفي هذه المعركة أنعم الرسول على خالد بهذا اللقب العظيم، سيف الله المسلول.
2: فما شارك خالد بن الوليد في فتح مكة وفي حروب الردة وأيضا في فتح بلاد الفرس. واستهل خالد عمله بإرسال كتب إلى جميع ولاة كسرى، وجاء فيها:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فالحمد لله الذي فض خدمكم وسلب ملككم ووهن كيدكم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. إذا جاءكم كتابي فابعثوا إلي بالرهن واعتقدوا مني الذمة، وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعثن إليكم قوما يحبون الموت كما تحبون الحياة.
2: بعد ذلك جاءته أخبار الفرس بأنهم يعدون جيوشهم لمواجهته، فسارع ليقابلهم في كل مكان.
3: لا تتعرضوا للفلاحين بسوء، دعوهم في عملهم آمنين، إلا أن يخرج بعضهم لقتالكم فآنئذ قاتلوا المقاتلين.
2: وقبيل معركة اليرموك في حرب الروم قام خالد في جنده خطيبا:
0: بسم الله والحمد لله، إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريد الله بعملكم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة. زمن الصحابة. زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ويرجع صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع على المدينة، ويشوف رؤيا صلى الله عليه وسلم ان في ايديه زي غوايش كده سوارة من الذهب في الحلم يعني، فيتضايق منهم جدا صلى الله عليه وسلم، فينفخ فيهم فيطيروا فيستريح. فأولها يعني فسر الرؤية ان في حد هيدعي النبوة. اتنين، وفعلا بدأ يظهر من يدعي النبوة، مسيلمة من بني حنيفة، واحد اسمه أبو الأسود العنسي. الموضوع دلوقتي عن مسيلمة ان بني حنيفة اسلموا وكانوا قبيلة كبيرة قوية، وكان منهم مسيلمة الكذاب، وتسمى مسيلمة الكذاب لانه ادعى النبوة. والنبي قال عليه الصلاة والسلام لغاية يوم القيامة في 30 واحد هيظهروا بيدعوا النبوة. ومسيلمة قال لهم في بني حنيفة، على فكرة انا مؤمن ورسول الله، بس هو لما يموت انا هبقى النبي بعدي، فانا مش بقول حاجة يعني. ثم أحل لهم الزنا وشرب الخمر ووضع عنهم الصلاة، كأنه بيقول لهم يا عشان بس تبقوا عارفين هو نبي وكل حاجة، بس موضوع الصلاة ده مش مظبوط قوي، وموضوع الزنا على فكرة براحتنا دي أجسامنا إحنا حرين، وشرب الخمر يعني بدل في دين ربنا خالص. وبدأ يسجع لهم بعض الكلام، يسجع سجع يعني أنا أقول لك كلام شبه بعضه يعني، شبه آيات القرآن. فألف لهم كلام مضحك قوي، صورة التفاح، إنا أعطيناك التفاح فصلي لربك وارتاح، إن شانئك هو العجل النطاح، على وزن إنا أعطيناك الكوث. وبعدين بدأ يقول لهم إن أنا بعرف أعمل معجزات زي محمد. إذا والله يعني أنت ممكن لو حد مثلا كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عين قتادة جي فيها سهم، فقال له أنا عني حصل فيها سالت على وجهي وكانت قصته مشهورة، تفل النبي مسح عليها فبرئت فكانت أصح من السليمة. قال لهم طبعا، فجابوا له واحد عنده عين فيها حول والعين التانية سليمة، فتفل فمسح على العين اللي فيها مشكلة فقامت التانية راحت اعورت، ما بقاش عنده عين، اتعمت التانية. سموها العلماء في العقيدة الإهانة، النبي ليه معجزة والولي الصالح ليه كرامة والإنسان الغير صالح ليه إهانة، تحصل له حاجات خوارق للعادة يهينه. كان سيدنا النبي لما يبقاش عندهم مية مثلا يدفل كده في البئر فتفور بالمياه، فكان عندهم بير فيه مية قليلة وعايزين المية فيه تكتر عشان يسقوا الزروع بتاعتهم، قالوا له ده محمد عليه الصلاة والسلام بيعمل كده ويزود المية، طب فين البير ده يا أولاد هناك؟ فقام شارب بق مية كده مضمض ثم مج فيها فغارت البئر اتشفطت خالص وماتت الأرض. فكانت كل دي إهانات بتحصل لمسيلمة الكذاب، لدرجة أن واحد من القبيلة بتاعته مسيلمة يقول له أتشهد أني رسول الله؟ فصاحبه يقول له إيه؟ يقول له والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك كاذب، يعني أنا عارف إن أنت عارف إن أنا عارف إن أنت كذاب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. مضر اللي هو عيلة النبي، ربيعة العيلة بتاعتهم، فيقول له أنت من العيلة بتاعتي ومن أصحابي، فأنت كذاب على زي العسل على قلبي، أحب إلي من الحق اللي مع محمد اللي من مضر. بعت مسيلمة الكذاب لسيدنا النبي جواب يقول له أنت بعد ما تموت وصيهم أن تبقى الزعامة لي. فقال له صلى الله عليه وسلم، بعت له جواب، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. قال له طب بعت له تاني، طب ممكن تديني نص الأرض أدعو فيها الناس إلى الله وأنا نبيها وأنت تبقى نص الأرض؟ براحتك يعني هنسيبك. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليه نفس الأرض نفس الرد: الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وإن هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فأما ألف سورة سماها الضفدع مسيلمة، وقال: نطي ما تنطين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، إن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون. شفت بقى، أنا عارف أن أنت بتضحك على قرآن مسيلمة ده، بس هي دي الإهانة اللي بتيجي لأي واحد بيدعي شيء بدون علم وبيدعي الوحي كمان ربنا مش بيوحي إليه. ودي كانت موقف مهم. أي نعم ده هيبان بقى لأن حرب مسيلمة الكذاب كانت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بس ده مشهد مهم جدا في سيرة النبي حصل في آخر أيام حياة النور صلى الله عليه وسلم. عجيب جدا شأن مسيلمة الكذاب، والحقيقة شأن كل واحد بيدعي حاجة ربنا يعني قال له ما تدعيهاش، تكذبش. اللي بيحصل للأنبياء من أشياء خارقة للعادة عشان تأيد نبوتهم اسمها المعجزة، عشان الناس تعرف إنه مؤيد من قوة أكبر من قوتنا فيؤمنوا فيها، مساعدة للناس زي معجزات سيدنا سليمان والريح وتسخير الجن ومعرفة لغة الحيوانات والطيور، دي حاجة بتاعت ربنا. مسيلمة الكذاب الشخص اللي بتحصل له أشياء خارقة للعادة فيها إذلال لي اسمها الإهانة مش المعجزة. عايز يعالج الناس يمرضهم أكتر، عايز يخلي البير يطلع منه مية البير يغور أكتر فيبقى مفهوش نقطة مية، عايز يألف قرآن يضحكنا عبر الزمن، كل اللي يسمع القرآن بتاعه يقول ده واحد بيهزر بيقول نكتة، ده مش كلام منزل من عند الله. لكن أكتر حاجة فيها إهانة لمسيلمة الكذاب إنه بالمصري، المصريين يقولك لما تحب تنافق حد عشان يرضى عنك يقولك أنت بتطبله، وكان بيطبل للناس، أحل ليهم الزنا وشرب الخمر ووضع عنهم الصلاة. فأنت في القرآن ربنا مثلا يقول لك بس الكلام عليه نور إزاي: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا كتب عليكم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في كده كلام تحس لا ده مش كلام بشر. أنا مش متصور يعني إيه واحد يجي يسأل مسيلمة فبيقول له أنا حاسه بيقول له مثلا باللغة بتاعتنا باشا هو الزنا حلال، يعني فاهم الفكرة؟ أصله مش هينفع يقول له حضرتك هل يجوز أن أنا أزني؟ كلام ما تتصوروش. يعني إيه واحد يقول له ما فيش صلاة وفي خمرة غير موفق؟ يعني مش بس غير موفق، ده شخص مهان. أنا بقول الكلام ده ابعد بقى عن الكلام ده خالص وتعال احنا لحالنا شوي. صدق نجاة والكذب ريبة. إن البني آدم يدعي حاجات عشان ياخد ود الناس وياخد من الناس أي مصلحة دنيوية مش حلو، مش حلو. الصدق، الصدق ده اللي هيعلي مقامك، لأنك لو صادق ربنا هيخلق في قلوب الناس صورتك حلوة. أما الكذاب يقعد يكذب فيعمل بابل كده كبيرة من المنظر بعدين تقوم مفرقعة ينزل على جدور رقبته بعد ما الكذب يتكشف يقولك الكذبة ملوش رجلين كملش يعني يقع يعني. فسبحان الله في مدعي النبوة إزاي مهان، وسبحان الله في سيد النبوات صلى الله عليه وسلم كيف كان معان ومكرم. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

ولقد فتنا الذين من قبلهم

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء.
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله مولانا الملك الجليل، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده خير هاد وقائد ودليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على السراج المنير البشير النذير عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه، وثبت أقدامنا على ذلك الدرب، وأصلح لنا كل قالب وقلب يا رب العالمين. أما بعد، فإننا في سيرة سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما فيها من النفائس نقتطف ثمار الدلالة على الله وبيان حقيقة السير إلى الله وما يتوجه علينا في شان أفئدتنا وأسماعنا وأبصارنا لتتحلى بالحلية المرضية عند الله، فتكون ويكون ذلك سببا لرضا الرحمن عنها ولحيازة خيرات الدنيا والآخرة. لقد رأينا صبره صلى الله عليه وسلم، وسمعنا عن جهده وتحمله الكبير صلوات ربي وسلامه عليه، فما أجدرنا أن نتعلم من نبينا صدق الاحتمال، وأن نتعلم من نبينا المصابرة على الأحوال كيفاء، ولا ينادى أهل الجنة في الجنة من قبل الملائكة وهم في بيوت الجنة ودار الكرامة والمنازل المشرفة إلا بسلام عليكم بما صبرتم. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أيها المؤمنون بالله تبارك وتعالى، لقد توفي أبو طالب في رمضان، وتوفيت خديجة بنت خويلد بعده بثلاثة أيام في رمضان، وكان مظهرين من مظاهر الدفاع عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بحكمة ما أقام الله الأسباب التي يجب أن نقف عندها موقف المعتبر بها والمعتمد على مسبب الأسباب جل جلاله، الذي لا ينكر وجوب القيام بالسبب ولا ينكر عجائب حكمة الرب سبحانه وتعالى في إجراء الأحداث مرتبة على أسباب في هذا الوجود، ثم بعد ذلك لا يغتر بشيء من هذه الأسباب، ويعلم أن مجري الأحداث وأسبابها هو صاحب القدرة المطلقة يجب الاستناد إليه والاعتماد عليه جل جلاله وتعالى في علاه. فمما يتعلق بالمظهر الذي كان سببا بعد ذلك لسفر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، أنه كان يسنده في الدفاع عنه والذب عنه عمه أبو طالب وزوجته خديجة بنت خويلد، بمكانتهما ومقامهما وشانهما عند الله سبحانه وشانهما عند القوم بمكة المكرمة، كان يدافعان عنه وكان يحميانه ويكفان عنه أذى كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم. وأن اشتداد الأذى كان بعد وفاة أبي طالب وبعد وفاة خديجة بنت خويلد، وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لاقى الأذى الكثير الذي يجب أن لا يغيب عن أذهاننا وعن أذهان أبنائنا وبناتنا، وكثيرا ما غاب وكثيرا ما انقطع وانفصل وعزب هذا الأمر، حتى كان في مشاعرنا الضعف وكان في أحاسيسنا الوهن أمام علاقتنا بهذا النبي، واستشعارنا صبره واستشعارنا تحمله في سبيل بلاغنا، وأن ينعم الله علينا بنعمة الشهادتين والإسلام والإيمان. الحمد لله على هذه النعمة، اللهم أدمها علينا. لقد لاقى ما لاقى عليه الصلاة والسلام من الأذايا قبل وفاة أبي طالب وخديجة وبعد وفاتهما، ولقد جاء في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام مضى في الطريق بعد وفاة أبي طالب، فاستقبله سفيه من سفهاء قريش فرماه بالتراب فنثره على رأسه الكريم عليه الصلاة والسلام، وعاد نبينا عليه الصلاة والسلام إلى البيت، وقامت إحدى بناته تغسل التراب عن رأسه تبكي، وجعل يقول: يا ابنتي لا تبكين، إن الله مانع أباكي.
إن الله مانع أباك. ما أعظم ثقته بالله وما أعظم تحمله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يرمى التراب وينثر على رأس حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فماذا تحملنا في سبيل القرب من ربنا، في سبيل العمل بما جاء به نبينا، في سبيل نصرة الحق ونصرة رسوله. فلنذكر أنفسنا ولنحيي مشاعرنا ومداركنا. أيها المؤمن بالله جل جلاله، إن هذا المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام كان على هذا الخلق الكريم وهذا التحمل العظيم. يقول يا ابنتاه لا تبكي فإن الله مانع أباك. قال وهو يقول في ضمن ذلك: ما نالت مني قريش ما أكرهه حتى مات أبو طالب، ما نالت مني قريش ما أكرهه حتى مات أبو طالب. اشتد أنواع الأذى على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد رمضان جاء شوال، فخرج رسول الله في العام 50 من عمره الشريف، في العام 10 بعد البعثة النبوية، خرج من مكة إلى الطائف ليترقب وجود النصرة من ثقيف عسى أن ينصروه. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى تلك القبيلة بالطائف ومعه زيد بن حارثة. خرج في شوال من ذلك العام، فجاء خير الأنام إلى الطائف، ووصل بعد هذه الرحلة من مكة إلى الطائف، وقصد كبراء القوم وأمراءهم، فقصد الثلاثة: عبد ياليل ومسعود وحبيب بني عمرو بن عوف، بني عمر بن عمير بن عوف. قصدهم يعرض عليهم أمره، وعرض عليهم ما جاء به وما بعث به وما لاقاه من قومه بمكة، فاستهزأوا به. وقال أحدهم: ألم يجد الله غيرك فيرسله إلينا؟ أما وجد الله إلا أنت؟ ويقول الآخر: إنه لا يأخذ كسوة الكعبة فيمغطها إن كان هذا رسولا أو نبي. أغلظوا عليه القول وما قبلوا ما جاء به عليه الصلاة والسلام. فطلب منهم أن يكتموا مجيئه وعرضه الأمر عليهم، وأقام 10 أيام في الطائف، بل قيل إلى شهر أقام هذه الأيام، وهو لا يدع شريفا من أشرافهم إلا قصده وكلمه، بل وقام في أسواقهم يعرض ما عنده عليه الصلاة والسلام. حتى جاء عن بعض الصحابة أنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم سورة والطارق في سوق الطائف قبل أن يسلم، ثم قرأها في الإسلام، فسمع النبي يقرأ: السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، في قراءة لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، إلى آخر السورة العظيمة. قال: حتى دعاني أهل ثقيف وقالوا: ما سمعت منه؟ فتلوت عليهم، فقال: من عندهم من قريش إن أعلم به منكم، لو نعلم الحق فيما جاء به لاتبعنا، يصدونهم عن سبيله. ثم إن نبينا بعد عرضه نفسه على القوم وعلى أشرافهم وعلى عامتهم ولم يجب، خاف أشرافهم أن يتأثر به وأن يهتدي به بعض أحداثهم، فما كان منهم إلا أن عبأوا أحداثهم وعبأوا أهل السن الصغير فيهم وعبأوا صبيانهم ومن يقوم بالخدمة بينهم، أن يستعدوا لرميه عليه الصلاة والسلام وطرده عليه الصلاة والسلام. حتى اصطفوا له في الصباح صفين في الطريق ليخرجوه، وقالوا له: اخرج عنا، ولا حاجة لنا بك ولا بدعوتك. فخرج الصابر وخرج الطاهر وخرج المتحمل وخرج الصادق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا بهم صفين، صف عن اليمين وصف عن الشمال، لا يرفع رجله ولا يحطها
إلا أذلقوه بالحجارة، إلا أذلقوه بالحجارة. مشاعرك أيها المؤمن، أنت ترى الرأس الشريفة هناك بمكة بعد أن وضع السلاء على الظهر، وبعد أن قصيد اليرمى ركيفة وضع عليه التراب ويغسله في البيت، والآن هذه الأرجل الطاهرة والأقدام الشريفة ينازلها الحجارة وتذلقها، حتى إذا أذلقته الحجارة جلس، فجاءوا إليه فأخذوا بعضديه يقيمونه، فإذا مشى رموه، واستمر الحال على ذلك، وليس معهم إلا زيد بن حارثة. سيدنا زيد بن حارثة جعل يدافع عنه ويتلقى عنه الحجارة، حتى شج شجات في رأسه من ذلق الحجارة التي يرمون بها رأس زيد بن حارثة. ما أشد هذا الموقف، وما أعظم مجاله في تذكيرنا وبعث مشاعرنا لندرك مكانة نبينا وواجب الاقتداء به. وفقنا الله وأخذ بأيدينا، ونواصل هذا الحديث بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى.

ولم يزل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تلقي تلك الحجارة بالطائف وهو خارج منها عليه الصلاة والسلام. وكان فيما جاء في الصحيح وهو يحكي ذلك قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. أغروا السفهاء والصبيان فاصطفوا الصفين ليرموا سيد الكونين، وأخذ يدافع عنه زيد بن حارثة. تصور هذا المشهد وهذا المنظر الكريم الكبير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى كل ذلك بصبره واحتماله حتى خرج من بينهم وحتى خلص إلى بستان في خارج الطائف، فعمد إلى ظل شجرة يجلس هناك، وإذا فيها عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وسط هذا العتبة وشيبة بن ربيعة وسط هذا البستان، وكان لهما ومع كفرهما وإيذاهما للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهما عند هذا المنظر رقا له، أدركهما شيء من الرحمة والرحم، فقالوا لغلام عندهم كان يدعى عباسا: خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى ذاك الرجل وصاحبه. وحمل العنب وقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بسم الله صلى الله عليه وسلم، فعجب عداس وقال: ما سمعت هذا القول في هذا المكان، ما يقول هذا القول غيرك؟ قال: من أين أنت ومدينك؟ قال: نصراني من أهل نينوى. قال: بلدة الرجل الصالح يونس بن متى. فعجب قال: وما أدراك بيونس بن متى؟ إني خرجت من نينوى وما يعرف ما يونس بن متى إلا نحو 10، وأنت أمي في الأميين، من أين عرفت هذا؟ قال: إنه نبي وأنا نبي أرسلني الله سبحانه وتعالى. فأكب عداس فقبل الرأس النبي صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه، فرأوه من بعيد، فقال أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك محمد. ثم إنهم استدعوه فجاء فقالوا: لما صنعت هذا بهذا الرجل؟ قال: ما رأيت خيرا من هذا الرجل، لقد أخبرني بخبر لا يعلمه إلا نبي. فقال له: ثبت على دينك فإن دينك خير من ديني. وهكذا شأن امتزاج الحقد أو الكراهة للحق مع ما تقتضيه الفطرة من الرحمة والشفقة، وما ذاك إلا إباء النفس التي إذا لم تهذب وإذا لم تؤدب فهي الجموح وهي الحرون وهي المتكبرة وهي المتغطرسة. فصبر نبينا عليه الصلاة والسلام، وبعد أن كان في ذاك الموقف وقف يشكو إلى الرب جل جلاله ويدعو مولاه سبحانه وتعالى، فيما جاءنا في الأحاديث الصحيحة أنه قال: إلهي أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب العالمين أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل بي سخطك. لك العتبى، أي طلب الرضا، لك العتبى حتى ترضى. فتأمل هذه الشكوى من سيدنا محمد إمام أهل التقوى إلى الله عالم السر والنجوى. لم يذكر الشكوى بالقوم ولا بسوء ردهم ولا بأذاهم ولا برميهم الحجارة، ولكن أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ما أعجب هذا القلب، ما أطهر هذا العقل، ما أسمى هذا الإنسان، إنه نبيك محمد
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي، لا أشكو إليك من رماني ولا من ضربني ولا من أخرجني ولا من آذاني، أشكو لك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. انظر إلى الرجوع إلى الحق والدعاء والتضرع إلى المولى الذي هو عدة المؤمن عند الحوادث والنوازل. انظر كيف يضعف هذا فيما نحاول من شؤون في الحياة، وربما ابتدأ بعض الناس بشيء من الدعاء والتضرع إلى الله في مهمة من المهمات، ثم لا يعدو عن قريب أن تأخذه الأسباب والالتفات إلى غير الله وينسى الأمر والاعتماد على الله جل جلاله والإلحاح عليه في الدعاء والإخلاص له سبحانه وتعالى في دعائه والتضرع إليه. مع أن ربينا بتربية الشريعة الغراء على حسن الالتجاء إلى الله وكثرة الدعاء لله وكثرة التضرع والابتهال إليه سبحانه وتعالى، هذا موقف نبينا عليه الصلاة والسلام وفي سيرته أنه إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. فما مقدار هذا السر في العلاقة بالله تعالى في معالجة الأشياء والأمور في واقعنا اليوم؟ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، نعلم عندما يدهم الأمر ويحزن ويحزب ويهمنا مباشرة نذهب إلى الأسباب أو إلى غضب النفوس كيف ننفذه وما إلى ذلك من الأساليب والوسائل التي يجب أن تتعدل، يجب أن تصلح، يجب أن نراجع أنفسنا فيها، يجب أن نتعلم معنى اللجوء إلى الحق جل جلاله ومعنى القيام في الصلاة. وقد كان سراية هذه السيرة في مسلك الصحابة فلا يهمهم أمر إلا قاموا إلى الصلاة وإلا صلاة.

أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتمه من المزن أم نحن المنزلون وبذا علمنا صلى الله عليه وسلم نقول الحمد لله الذي أطعمنا الحمد لله الذي سقانا كلما طعمنا كلما شربنا لندرك أن الأمر من الله تعالى والذي يطعمني ويسقين يقول سيدنا الخليل إبراهيم يطعمني ويسقين أين تذهب مشاعر كثير من المؤمنين وأحاسيسهم إلى كأن مسلك السبب في معين من وزارة أو ترتيب بهيئة أو مجموعة هي التي بيدها أمر إجراء الرزق أو أمر تيسير الطعام والشراب أطعمنا وسقانا كفانا وآوانا فكم هو الذي هو يطعمني ويسقين جل جلاله وتعالى في علاه إننا لابد أن نؤدي القيام بالأسباب تادية عبودية لله تعالى ولكن نرعى الاعتماد على هذا الإله وخذه من دعوات نبيك وخذه من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم في شدة التجائه إلى الحق جل جلاله واعتماده عليه وتضرعه إليه في أحواله المختلفة إذا علمت ذلك أيها المؤمن فتأمل أيضا وسط هذا الدعاء ونبيك راجع من الطائف عليه الصلاة والسلام أنه يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي بمعنى أنه يجب على المؤمن أن يجعل أهم مقاصده وأعلى طلباته وأعظم ما ينازل ذهنه ومشاعره في الحياة أن يطلب رضا الله سبحانه وتعالى ليكون ذلك هو الأصل وليكون ذلك هو الغاية له وأنه بعد ذلك مهما تعرض لشيء من الشدائد والآفات فإنه من حكمة الله تعالى أن يبتلى الإنسان بشيء من ذلك ولكن الذي يخافه ويخشاه غضب ربه سبحانه وتعالى عليه إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ومع هذا كله فهناك معنى من العبودية في إعلان الضعف والعجز لكن عافيتك هي أوسع لي فلا تري الجبار منك قوة فإذا ابتلاك ذهبت وذهبت قوتك ولم تستطع أن تواجه الأمر إذا علمت ذلك أيها المؤمن بالله جل جلاله وتعالى في علاه فكن على تقييم طلب الرضا من ربك في شؤونك والحذر البالغ من أن يسخط عليك بشيء تقوله أو بشيء تفعله إذا علمت هذا فليكن طلب الرضا دافعا لك على طلب مرضات الله بما شرع لك وبما تتقرب إليه من النوافل بعد أداء الفرائض حتى يحبك ويرضى عنك جل جلاله وتعالى في علاه نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار واطلب مع هذا الرضا أن لا تكون لنفسك منتقما من أحد فبعد انتهاء نبينا من هذا الدعاء يقول له سيدنا جبريل هذا ملك الجبال أرسله الله إليك فليسلم عليك ويكلمك فسلم عليه وقال إن الله علم رد قومك وما أجاب به عليك وقد أمرني أن أكون طوع أمرك فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين قال لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الأمر ومن يعبد الله لا يشرك به شيئا كما جاء في الصحيحين وجاء في رواية ابن أبي حاتم وقال للملك بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله فقال صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم اللهم صل على الرؤوف الرحيم وثبتنا على صراطه المستقيم وأصلح شؤون أمتي أجمعين وحي أخلاقه فينا وسيرته يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسمي المبدئ المعيد. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات ثم يعيدهم بعد الموت إلى الحياة. فالله جلت قدرته منه البداية وإليه النهاية. المبدئ المعيد، هذان الاسمان يذكرا معا دائما، كأن تقول المعطي المانع، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، الضار النافع. إنه يضر لينفع، ويخفض ليرفع، ويذل ليعز، ويقبض ليبسط، ويمنع ليعطي. فالمعنى الأول للمبدئ هو المبدع، أي خلق على غير مثال سابق. والمعنى الثاني للمبدئ هو الذي بدأك بالإحسان فأوجدك. والمعنى الثالث هو الذي أظهرك فقد كنت في حيز العدم. بدأ الله الخلق، أي خلقهم وأوجدهم. فلان لا يبدي ولا يعيد، أي ليست له حيلة، لا يفعل شيئا بادئ ذي بدء وليس بإمكانه أن يعيده. والإنسان فاعل بأمره ومريد بإرادة، مصحوب بحركة وبقدرة، وينطبق عليه البدء والإعادة بخلاف الخالق، لأن الخالق هو الأول قبل كل شيء بلا بداية، والباقي بعد فناء كل موجود بلا نهاية. وكل حركة في الكون بما فيه لها بداية ولها نهاية، والكل مملوك لملك الله المبدئ المعيد. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المبدئ المعيد، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فالحمد لله الذي فض خدمكم وسلب ملككم ووهن كيدكم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. إذا جاءكم كتابي فابعثوا إلي بالرهب واعتقدوا مني الذمة، وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعثن إليكم قوما يحبون الموت كما تحبون الحياة.
1: بعد ذلك جاءته أخبار الفرس بأنهم يعدون جيوشهم لمواجهته، فسارع ليقابلهم في كل مكان.
0: لا تتعرضوا للفلاحين بسوء، دعوهم في عملهم آمنين، إلا أن يخرج بعضهم لقتالكم فآنئذ قاتلوا المقاتلين.
1: وقبيل معركة اليرموك في حرب الروم، قام خالد في جنده خطيبا:
0: بسم الله والحمد لله، إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريد الله بعملكم.

0: وكان اسم خالد بن الوليد يسبقه في كل مواجهة له مع أعداء الإسلام. فخرج جرجة أحد قادة الروم من صفوف جنده وطلب من خالد الحديث معه، فخرج إليه.
1: يا خالد، أخبرني فأصدقني ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع. هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاه لك فلا تسله على أحد إلا هزمته؟
2: كلا.
1: لماذا سميت بسيف الله المسلول؟
3: إن الله بعث فينا نبيه محمدا فدعانا للإسلام فرفضنا دعوته وعذبناه وحاربناه، ثم هدانا الله فأسلمنا، فقال لي الرسول: أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، ودعا لي بالنصر.
1: وإلى ما تدعون؟
3: إلى توحيد الله وإلى الإسلام.
1: هل لمن يدخل الإسلام اليوم مثل ما لكم من المثوبة والأجر؟
3: نعم، وأفضل.
1: كيف وقد سبقتموه؟
3: لقد عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورأينا آياته ومعجزاته، وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم في يسر. أما أنتم يا من لم تروه ولم تسمعوه ثم آمنتم بالغيب، فإن أجركم أجزل وأكبر، صدقتم الله سرائركم ونواياكم.
1: علمني، علمني الإسلام يا خالد، علمني.
0: وشرح الله صدر جرجة للإسلام، فأسلم وتوضأ وصلى ركعتين مع خالد بن الوليد، ثم حارب مع صفوف الإيمان، فأنعم الله عليه بالشهادة في سبيله عز وجل.
4: نعم، وانتصر المسلمون في هذه المعركة، وصدق قول الصديق في خالد عندما أرسله على رأس الجيش. قال الصديق: والله لأشفين وساوسهم بخالد، ليأتي الروم بكل هولهم، فمع المسلمين الترياق.
0: وظل خالد يجاهد في سبيل ربه حتى مرض مرض الموت، فكان يبكي على فراش الموت ويقول:
5: ربي، لقد حضرت كثيرا من المعارك في سبيل رفعة راية الإسلام زحفا، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء.
0: أنت خير من ألف ألف من القوم إذا ما كبت وجوه الرجال. أشجاع؟ فأنت أشجع من ليث غضنفر يذود عن أشبال. أجواد؟ فأنت أجود من سيل غامر يسيل بين الجبال.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. ويدخل في حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم كما قال الإمام أحمد والشافعي، وفيه دلالة على اشتراط النية لصحة العمل وقبوله، كما أن كل عمل نافع وخير يصبح عبادة بنية ابتغاء مرضات الله تعالى.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وسيد الأكوان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله مستمرين في رحلة حياة سيدنا رسول الله، ووصلنا للأيام الأخيرة من حياة سيدنا محمد. عدت 10 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وصل النبي لسن 63. فتحت مكة من 2 حج النبي عليه الصلاة والسلام مع 100,000 صحابي. في وقت الحج في يوم عرفة نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان اليهود لما يسمعوا الآية دي يقولوا إن عندكم آية لو نزلت علينا لاتخذناها عيدا، آية اكتمال الوحي ودعوة سيدنا رسول الله. ودخلت 11 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، مع بداية السنة تحصل 5 علامات هي علامات اقتراب أجل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. العلامة الأولى نزول آية إذا جاء نصر الله والفتح، سورة النصر: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول السيدة عائشة يكثر من قوله سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي. وكانت السيدة عائشة تقول له: يا رسول الله، ليه حضرتك بقيت تكثر من الذكر ده؟ فقال لها يا عائشة: أعطاني ربي آية إذا رأيتها أكثرت من سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي ذنبي، وهي الفتح ورؤية الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وكان مرة سيدنا عمر بن الخطاب كان كتير يقعد أشياخ بدر أكبر الصحابة مقاما وسنا، يقعد معهم سيدنا عبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس لما النبي انتقل للرفيق الأعلى كان سنه لسه ما كسرش 17 أو 18 سنة، فكان الناس تقول له: انت ليه بتقعد معنا الغلام ده وعندنا قده عيالنا، ليه بيقعد معنا في المجلس بتاعنا؟ قال لهم: لأنه من أعلم الناس. بعدين بدأ يحكي لهم، قال له: يا ابن عباس، تقول إيه في آية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ طب انتوا تقولوا الأول إيه يا أشياخ بدر؟ فقعدوا يقولوا: إن الله يأمر رسوله ويأمر المؤمنين إذا رأوا نصر الله والفتح أن يسبحوا بحمد الله. قال ابن عباس: هذا أجل رسول الله. دي السورة دي نزلت عشان تقول للنبي وتقول لنا إن خلاص أيام في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وينتقل للرفيق الأعلى. قال عمر: أخبرتكم والله ما أعلم منها إلا كما يعلم ابن عباس. دي العلامة الأولى. العلامة الثانية إن سيدنا جبريل نزل على سيدنا النبي في السنة الأخيرة 2 يعارضه القرآن، يراجع مع القرآن. وكان جبريل ينزل على رسول الله في كل عام 1، فلما جاء العام الأخير نزل عليه 2 يراجع مع القرآن ترتيب الآيات وترتيب الصور. عشان كده المصحف اللي في إيدك ده ترتيبه من عند ربنا لجبريل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. العلامة الثالثة إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة اعتكف 20 يوم، وكان النبي إذا جاء رمضان يعتكف آخر 10 أيام، فآخر سنة اعتكف آخر 20 يوم صلى الله عليه وسلم. العلامة الخامسة إن النبي أصبح يكثر من الكلام عن موته وانتقاله، فكان يقعد وسط الصحابة يقول لهم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما وجدت من خير أحمد الله لكم، وما وجدت من شر أستغفر الله لكم. وكان صلى الله عليه وسلم، طبعا معنى الحديث ده إن النبي في قبره بتعرض عليه أعمالنا، اللي بيشوفه خير بيحمد ربنا، واللي بيشوفه فيه إحنا أذنبنا بيستغفر لنا، وهو في قبره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. ويصعد على المنبر ويقول: أنا فرطكم عند الحوض، أبلغوا كل من جاء من بعدكم ولم يراني أبلغوهم السلام، وقولوا لهم أنا فرطكم عند الحوض. فرطكم يعني هسبقكوا عند الحوض. أما العلامة الخامسة فهو كثرة زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل البقيع المدفونين جنب المسجد النبوي كده، لما تروح المسجد النبوي على شمال المسجد كده مقابر المسلمين مدفون فيها 10,000 صحابي. وكان ياخد معاه أبو مويهبة مولى رسول الله خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بيسلم على الأموات وقتها قال: يا أبا مويهبة، إن الله تعالى خيرني بين مفاتح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم لقاء الله وبين لقاء الله. فقال: يا رسول الله، اختر مفاتح الدنيا والبقاء فيها والخلد فيها. قال: لا، بل اخترت لقاء الله. ثم رجع صلى الله عليه وسلم لبيته وبدأ يشتكي من الوجع. لو سألت أي حد من المسلمين يقولك كان ياريت النبي يختار أنه يعيش ويكمل حياته خالدا في الدنيا، مش يروح عند ربنا بعد سن 63. احنا عايزينه جنبنا، عايزين نصلي وراه، عايزين لو عندي مشكلة روح سأله هو فيرد علي برد ربنا وحي، عايز لو عندي مشكلة بيني وبين نفسي هو اللي يشخصني ويقول لي أحلها إزاي، هو اللي يعالجني، عايز لو الدنيا سابتني يبقى في حضنة ترمي فيه. أنا عايز كده، إحنا عايزين كده. بس ربنا أراد شيء تاني، وسيدنا النبي كان نفسه في لقاء ربنا بعد ما أتم الرسالة. خدت بالك إيه اللي نزل؟ اليوم أكملت لكم دينكم، شكرا يا سيدنا محمد، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، ما أنتم عليه أنا راضي عنه. الله الكذب وينزل. أنت شفت نتيجة مجهودك ومدد ربنا ليك؟ إذا جاء نصر الله والفتح كأني في معنى كده تفرغ، فسبح بحمد ربك واستغفره. لما تشوف الناس دخلت في دين الله أفواج، عشان كده كان على طول النبي يقول سبحان الله وبحمده، اللهم اغفر لي بعد كده. الكلام ده على فكرة ينطبق على كل أمواتنا اللي سابوا الدنيا، اللي أنا كنت عايزه جنبي بس خلاص أرزاق الآخرة الكبيرة بدأت، أرزاق الدنيا الصغيرة خلصت. ما دام أرزاق الدنيا الصغيرة خلصت يبقى اللي جاي كبير قد الآخر، لأن اللي في الدنيا مهما كان عظيم فهو قد الدنيا. دنيا الآخرة الخير وأبقى بدأت عنده، فلو سمحت سيبه بقى يبدأ الدلع الكبير كام علينا احنا يعني، والانبساط بقى مع ربنا. لأن كتير من الأوقات الواحد يقول لي يا رب ما عيشتوش، لأنه خلص رسالته صغير كان أو كبير وهيبدأ النعيم الكامل، فسيبه يروح عند ربنا، لأن الحياة والموت بإيد ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف والإكرام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم مع قصة الصحابي الجليل صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. ولكن من الجدير ذكره أولا بأن صهيبا لم يكن روميا، وإنما كان عربيا خالصا، نميري الأب تميمي الأم. والانتساب صهيب إلى الروم قصة يرويها التاريخ. فقبل البعثة بحوالي عقدين من الزمان كان يتولى الأبلة مدينة قديمة دخلت في البصرة وأصبحت جزءا منها، كان يتولاها سنان بن مالك النميري من قبل كسرى ملك الفرس. وكان أحب أولاده إليه طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره، دعاه صهيبا. كانت أم صهيب مع ابنها الصغير وطائفة من حشمها وخدمها في قرية في العراق طلبا للراحة والاستجمام، فأغارت على هذه القرية سرية من سرايا جيش الروم، فقتلت حراسها ونهبت أموالها وأسرت ذراريها، فكان في جملة من أسرتهم صهيب. بيع صهيب في أسواق الرقيق ببلاد الروم، وجعلت تتداوله الأيدي فينتقل من خدمة سيد إلى خدمة آخر، شأنه في ذلك كشأن الآلاف المؤلفة من الأرقى الذين كانوا يملؤون قصور بلاد الروم. أتاح ذلك لصهيب أن ينفد إلى أعماق المجتمع الرومي وأن يقف عليه من داخله، فرأى بعينيه ما يدور في قصوره من الرذائل والفواحش وما يرتكب من المظالم والمآثم، فكره ذلك المجتمع واحتقره. وعلى الرغم من أن صهيب قد نشأ في بلاد الروم وشب على أرضها وبين أهلها، فإنه لم يغب عن باله قط أنه عربي من أبناء الصحراء، وقد زاده حنينا إلى بلاد العرب فوق حنينه أنه سمع كاهنا من كهنة النصارى يقول لسيد من أسياده: لقد اقترب زمان يخرج فيه من مكة في جزيرة العرب نبي يصدق رسالة عيسى بن مريم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. ثم أتيحت الفرصة لصهيب فولى هاربا من الرق وتوجه نحو مكة. عندما وصل إليها إلى مكة المكرمة أطلق الناس عليه اسم صهيب الرومي للكنة لسانه وحمرة شعره. وقد حالف صهيب سيدا من سادات مكة هو عبد الله بن جدعان، وطفق يعمل في التجارة فدرت عليه الخير الوفير والمال الكثير، غير أن صهيبا لم تنسه تجارته ومكاسبه حديث الكاهن النصراني. ففي ذات يوم عاد صهيب إلى مكة من إحدى رحلاته فقيل له إن محمد بن عبد الله قد بعث، وقام يدعو الناس إلى الإيمان بالله وحده. فقال: أين مكانه؟ فقيل له: في دار الأرقم، لأبي الأرقم عند الصفا، ولكن حذاري من أن يراك أحد من قريش، فإن رأوك فعلوا بك وفعلوا، وأنت رجل غريب، لا عصبية لك تحميك ولا عشيرة عندك تنصرك. مضى صهيب إلى دار الأرقم حذرا يتلفت، فلما بلغ وجد عند الباب عمار بن ياسر. دخل صهيب بن سنان الرومي وعمار بن ياسر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستمعا إلى ما يقول، فشهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بطبيعة الأمر تحمل صهيب نصيبه من أذى قريش مع بلال وعمار وسمية وخباب وغيرهم من عشرات المؤمنين. ولما أذن
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم بالهجرة إلى المدينة، عزم صهيب على أن يمضي في صحبة الرسول وأبي بكر، لكن قريشا شعرت بعزمه على الهجرة فمنعته عن غايته وأقامت عليه الرقباء حتى لا يفلت من أيديهم ويحمل معه ما درته عليه التجارة من فضة وذهب، هذا هو همهم المال. ظل صهيب بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه يتحين الفرص للحاق بهما فلم يفلح، إذ كانت أعين الرقباء ساهرة عليه متيقظة له، فلم يجد سبيلا غير اللجوء إلى الحيلة. في ذات ليلة باردة أكثر صهيب من الخروج إلى الخلاء كأنه يقضي الحاجة، فكان لا يرجع من قضاء حاجته حتى يعود إليها من جديد. فقال بعض رقبائه لبعض: طيب نفسا، فإن اللات والعزة شغلاه ببطنه. ثم أووا إلى مضاجعهم وأسلموا عيونهم إلى النوم، فتسلل صهيب من بينهم ويمم وجهه شطر المدينة. لم يمضي غير قليل على رحيل صهيب حتى فطن له رقباؤه، فهبوا من نومهم مذعورين وامتطوا خيولهم وانطلقوا خلفه حتى أدركوه. وقال قائل منهم: والله لا ندعك تفوز منا بنفسك وبمالك. فقال: أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلون سبيلي، تتركونني؟ قالوا: نعم. فدلهم على موضع ماله في بيته في مكة، فمضوا إليه وأخذوه منه ثم أطلقوا سراحه. توجه صهيب نحو المدينة فارا بدينه إلى الله تعالى غير آسف على المال الذي أخذوه. فلما بلغ قباء رآه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مقبلا، فهش له وبش وقال: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع، وكررها ثلاثا. فعلت الفرحة وجه صهيب وقال: والله ما سبقني إليك أحد يا رسول الله، وما أخبرك به إلا جبريل، حقا لقد ربح البيع وصدق ذلك وحي السماء، وشهد عليه جبريل حيث نزل في صهيب قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فطوبى لصهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نواصل الحديث معكم عن نبات الحبة السوداء، ذلك النبات الذي أودعه الله سبحانه وتعالى

0: من لطائف صنعته وعظيم قدرته ما جعل أهل العلم الحديث يتعجبون من التأثيرات الطبية لهذا النبات. فقد قال الدكتور أحمد القاضي في المؤتمر العالمي الرابع للطب الإسلامي بكراشي في نوفمبر عام 1986 للميلاد، قال: أكدت نتائج البحث العلمي وجود تأثير منشط لنبات نيجيلا سايفا أي الحبة السوداء على جهاز المناعة في الإنسان. وقال أيضا: وبخصوص فعالية الخلايا القاتلة الطبيعية، فقد كانت نسبة التحسن عند استخدامه أعلى من التحسن في المجموعة المقارنة. ولاحظ الدكتور حافظ جنيد أن بعض الجراثيم لا تستطيع النمو على وسط غذائي يحوي الحبة السوداء، مما يدل على أن الحبة السوداء تحتوي على مضادات للحيوية أوقفت نمو هذا النوع من الجراثيم. وقد استخلص بعض أطباء كلية الطب بجامعة الإسكندرية عام 1959 مادة من الحبة السوداء أسموها نايجلون، عالجوا بها بعض الأمراض الصدرية. وللحبة السوداء فوائد طبية وغذائية عديدة، منها أنها تنشط الجهاز المناعي كما سبق أن قلنا عند الإنسان. وإذا علمنا أن فيروس الإيدز يهدد البشرية بفقدان المصابين منهم بفقدان مناعتهم المكتسبة، لعلمنا أهمية هذا الفعل في الحبة السوداء. كما تسكن الحبة السوداء الآلام، خاصة الآلام الروماتيزمية الحادة، وهي طاردة للغازات، وتستعمل في علاج الربو والسعال الديكي، وطاردة للبلغم، ومدرة للبول والحيض وإفرازات اللعاب، وقاتلة للفطريات والبكتيريا، وتعالج البواسير وحب الشباب والعقمة والتهاب اللثة، ومهدئة للأعصاب. وقال عنها الأنطاكي في تذكرته الشهيرة: واستعمالها كل صباح بالزبيب يحمر الألوان ويصفيها، وإن طبخ مقلوه بالزيت وقطر في الأذن شفى من الصمم، خصوصا مع دهن الحبة الخضراء، وإذا قطر في الأنف شفى من الزكام. بقي أن نقول أن نبات الحبة السوداء منتج دوائي، ويجب عدم استعماله إلا بأمر الطبيب والصيدلاني، وهو الذي يحدد الجرعة، والطبيب يصف طريقة الاستعمال والعلاج. فإذا علمنا أن كل شيء في هذا الكون موزون وخلق لغاية كبرى ومقدر بميزان الحكمة الإلهية، فيجب علينا نحن المسلمين ألا نستخدم هذه المخلوقات إلا بالعلم والحكمة. وفي النهاية نقول: من خلق نبات الحبة السوداء وجعله يستخرج من الماء والمعادن والأملاح في التربة والضوء واليخضور هذه المواد الدوائية العجيبة؟ وهل يصدق عاقل أن هذا النبات خلق بالصدفة والعشوائية من دون خالق عليم خبير؟ وهل يستطيع أحد المنكرين لخلق الله أن يخلق حبة سوداء واحدة من العدم؟ نقول لهؤلاء وللعالم أجمع: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله مع خلق آخر من خلق الله، حيث العبرة والعظة لأولي الألباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن أناس خانوا الأمانة بطريقة تختلف عما تعرف عليه الناس عن خيانة الأمانة. كثير من الناس يظنون أن خيانة الأمانة تنحصر في جحدان الوديعة، ولكن الحقيقة أن خيانة الأمانة أنواع، منها إنكار الوديعة ومنها ما سنذكره في اللقطات التالية. اللقطة الأولى، هناء امرأة تحب الثرثرة كما هو حال كثير من الناس. أتت إليها جارتها أم فراس ذات صباح وهي مهمومة ومغمومة، فسألتها: ما بك يا أم فراس؟ قالت الجارة: لا شيء، أنا متضايقة من بعض الأمور. قالت هناء: أتخفين عني يا أم فراس؟ قولي لي ما الذي يزعجك ولا تخافي، فسرك في بير عميق. فتحت أم فراس قلبها لجارتها وحكت لها بعض ما يؤلمها في علاقتها مع زوجها وأهله، ثم عقبت قائلة: هذا الكلام أمانة بيننا يا هناء، إن سمعه زوجي فسيقع بيني وبينه شر كبير. قالت هناء: لا تخافي، قلت لك سرك في بير عميق لا يطلع عليه أحد إن شاء الله. ما إن خرجت أم فراس من عند هناء حتى ذهبت هناء إلى بيت جارتها أم خليل، فوجدت عندها أم نبيل وأم جميل وأم كمال وأم عصام. قالت هناء: هل عندكن للسر مكان؟ قلنا لها بصوت واحد: سرك في بير عميق يا هناء. أخبرت هناء الجارات بما حدثتها به جارتها أم فراس. لم تنس في نهاية كلامها أن توصيهن بحفظ هذه الأسرار، لأن إفشاءها سيتسبب في إيذاء أم فراس وسيوقع الخلاف بينها وبين زوجها. فقلنا لها: طبعا يا هناء، طبعا، السر في بير عميق ليس له قاع. بدأت الألسن تلوك أخبار أسرار بيت أم فراس. كلما أخبرت إحداهن أحدا بهذه الأسرار قالت: هذا الحديث أمانة. وكان الجميع يرددنا إجابة واحدة وكأنها مطبوعة على نسخة من الكربون: لا تخافي، سرك في بير عميق. بعد أيام غدا سر أم فراس على لسان الكبار والصغار في الحي، ووصل إلى مسامع زوجها، فحدث بينهما خلاف وشجار لم ينتهي إلا بعد أن تدخل أهل الخير من المعارف والأقارب. عندما علم زوج هناء بما فعلت وبخها وذكرها بقوله عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلص، وإذا أؤتمن خان. وبقوله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة. وبقوله: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. السيد زاهر جار أبي جهاد صائغ أيضا، لكن ورشته أقل مهارة من ورشة أبي جهاد، ومحل السيد زاهر أصغر من محل أبي جهاد، ومع هذا فالزبائن يفضلون محله الصغير ومعروضاته القليلة على محل أبي جهاد الواسع وواجهته التي تحتوي على موديلات كثيرة. هذا طبعا أمر غريب، لكن الغرابة ستزول حين أذكر لكم السبب. فلو قلبتم الميزان الذي يستخدمه أبو جهاد لرأيتم أنه ألصق في أسفله قطعة صغيرة من الفضة ليثقل ما يوزن به. يظن أبو جهاد أن هذا الأمر سر لا يعلمه أحد إلا هو وزوجته، لكنه مخطئ، فسره معروفا عند تجار السوق وكثير من الزبائن، والكل يهمس. أبو جهاد يطفف في الميزان ويخون الأمانة. كيف انتشر سر أبي جهاد؟ دخلت عليه مرة زبونة تريد وزن مجوهراتها القديمة ومعرفة ثمنها، فوضع المجوهرات في الميزان وأخبرها بالوزن والثمن. قطبت الزبونة جبينها، فقد وزنت المجوهرات قبل قليل في محل السيد زاهر، فكانت أكثر ثمنا وأكثر وزنا، فكيف تنقلب الأمور عند أبي جهاد لتصبح أقل وزنا وثمنا؟ قلبت الزبونة الميزان الصغير خلصة، فاكتشفت السر الخطير وشاع الأمر وانتشر. معظم الذين سبق لهم أن تعاملوا مع أبي جهاد قالوا: لقد كنا نشك في ذلك، الويل لأبي جهاد خائن الأمانة ومطفف الميزان، لا سامحه الله بما أكل من أموالنا. اللقطة الثالثة، الأستاذ ناصر موظف بسيط في دائرة حكومية، لكنه كان يطمع أن يكون مديرا لتلك الدائرة،
ويسعى هنا وهناك ليحقق ما يطمح إليه أو ما يطمع به. كل ما في الدائرة يعرف الأستاذ ناصر ويعرف قدراته المتواضعة، وكذلك الأستاذ ناصر يعرف نفسه حق المعرفة، ولكن مشكلته أنه لا يعرف حده، فطموحه أكبر بكثير من قدراته، وهو يدرك أن ما يسعى إليه صعب جدا، فالدائرة تعج بموظفين أقدم وأكفأ منه، وتجاوز هؤلاء الموظفين ليس أمرا وسهلا، لكنه كان دؤوبا في سعيه، وكان كثير المعارف والعلاقات. لم يتردد يوما في أن يطلب من أصحاب الأيادي الطائلة أن يرقوه إلى رتبة مدير. كان زملاؤه ومعارفه وأهله يضحكون عندما يحدثهم بذلك، ولكن ما كان يضحكهم تحقق، وأصبح الأستاذ ناصر مدير الدائرة، ولم يدري أحد كيف. ليس مهما الآن أن نعرف كيف أصبح مديرا، لكن المهم أن نعرف كيف تصرف هذا المدير في هذه الإدارة الموكلة إليه. منذ الأيام الأولى بدل أماكن الموظفين وغرفهم ومهامهم، وسحب السيارات من الجميع، وبدأ يعطيها لمن يتملقون له ويحابونه ويلهجون بذكره ومزاياه ومناقبه. أوقف تنفيذ القرارات التي أصدرها المدير السابق، واستبدلها بقرارات جديدة غير مدروسة ولا منظمة. نقل الموظفين الأقدم منه والأكفاء إلى دوائر أخرى بعيدة، ليتخلص من منافستهم من جهة، ومن انتقاداتهم وملاحظاتهم من جهة أخرى. بدد كثيرا من الأموال على الولائم والحفلات والهدايا التي كان يرسلها لفلان وفلان من ذوي السطوة والنفوذ بمناسبة وبدون مناسبة. كان واضحا للجميع أنه يخبط خبط عشواء، وأنه لا يمتلك رؤية إدارية ولا هدفا فنيا، ولا يسير وفق مخطط. كل من حوله من الموظفين والمراجعين يشتكون ويتذمرون، ولكن الأستاذ ناصر لا يسمع ولا يريد أن يسمع. لا يهمه ما يقوله الناس عنه، المهم عنده أنه أصبح مديرا، وأن الكل يحسبون حسابه ويسعون لنيل مرضاته. الشيء الوحيد الذي يحسب الأستاذ ناصر حسابه ويسعى إليه هو التزلف لمن يدعمونه من ذوي الأيادي الطائلة، لينال مرضاتهم بأي ثمن وبأية طريقة. أما العمل، أما المصلحة العامة، أما الناس والوطن والمواطن، فهذه كلمات لم يعد لها في قاموسه معنى. مسكين هذا المدير، فهو لا يعرف أن المنصب الذي سعى إليه هو أمانة بين يديه، وسيكون يوم القيامة سببا في خزيه وندامته، لأنه لم يأخذه بحقه ولم يقم فيه بواجبه حق القيام. سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أن يجعله أميرا على إحدى القبائل التي أسلمت، فقال له: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. هل سمع أهل الحبشة عن الفاروق؟ كانت الكعبة محرمة على المستضعفين قبل إسلام عمر، ولو تجرأ أحدهم لتم سحله تحتها، فلما أسلم تنفسوا. ها هو الفتى ضعيف البنية بن مسعود يبتهج بعمر، فهو القوة التي تمكن بها بفضل الله من الطواف بالبيت. يتذكر كيف وظف عمر طاقته للذود عن الضعفاء وحقهم في اعتناق التوحيد. يطرب قلبه لسيرته فيقول: إن إسلام عمر كان فتحا، ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. هذا الفتى يختصر احتفاءه بعمر بكلمات تقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ترى هل علم المهاجرون الغرباء بما جرى؟ ها نحن نبحر نحوهم، ها هي الحبشة، ما أجمل أنهارها، وما أجمل ملكها العادل الذي استقبلهم خير استقبال. لكن مركبا محملا بالقسوة والجلود والهدايا يرسو بساحلها، ينزل منه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، فيلبسان ثيابا أنيقة ويسيران وخلفهما العديد من الرجال يحملون الهدايا. وقبل أن يدخلا على النجاشي يقومان بحصر رجال البلاط الملكي ورجال الدين أيضا، حتى قالت أم سلمة: لم يدعوا رجلا منهم إلا هيئوا له هدية على حدة، تنفيذا لوصية الطواغيت الذين قالوا: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم، ثم ادفعوا هداياه، وإن استطعتما أن يردهم عليكم قبل أن يكلمكم فافعلوا. نفذ الرجلان ما طلب منهما، ثم توجها لكبار القساوسة وقالا: إنا قدمنا إلى هذا الملك في سفهاء من سفهائنا، فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم، فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم، فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه أن يفعل، فقالوا: نفعل. طوعت الرشوة كبار القساوسة، ففرشوا للرجلين طريقا من الأحلام والورود. وفي اليوم الموعود جلس الملك فرفع الحاجب صوته، فدخل مزهوين بهداياهما فرحب بهما. بعد ذلك قدم التماسهما قائلين: أيها الملك، إن فتية من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه، وقد لجأوا إلى بلادك، فبعثنا آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردهم. ثم التفتا نحو القساوسة فنطقت الرشوة، وقال كبارهم: صدقوا أيها الملك، حينها التفت العدل نحوهم. فتغير وجه الملك غضبا وصاح فيهم: لا، لعمر الله لا أردهم عليهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم. قوم لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري، فإن كانوا كما تقولون رددتهم عليهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم. أحرق العدل هدايا الوثنية، وانفضح الرهبان الذين انحازوا لها من أجل قطعة قماش أو جلد شاة، وأفسح العدل فضاء للموحدين. فليقولوا ما شاءوا، فلا مكان هنا لشريعة أبي جهل.
2: في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن مع شيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلوات الله وسلامه على أفضل أنبيائه وخيرته من خلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة خطيبا في أصحابه فقال: إن عبدا خيره الله تعالى بين الخلد في الدنيا ثم الجنة وبين ما عنده، فاختار ما عنده. ففرح الناس وبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان الناس يعجبون يقولون: يا عجبا لهذا الشيخ، لما يبكي وهو أمام بشارة جميلة؟ وكان أبو بكر أعلمهم، فقد علم أن ذلك إشارة إلى قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يبكي ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. أنعم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بالنعم، ثم أنزل عليه في آخر عمره: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان عمر رضي الله عنه يجمع مشيخة قريش والأنصار وكبارهم، ويأتي بابن عباس معهم كما روى الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. فكأنهم وجدوا في أنفسهم أن يجمع معهم هذا الغلام الذي هو في سن أبنائهم، فعلم عمر بذلك وأراد أن يبين لهم فقهه وعلمه ولماذا أحضره، فسألهم وقال: ما ترون في هذه السورة؟ ما تقولون فيها؟ فقالوا كلهم: نرى أن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء بالنصر والفتح ورأى الناس يدخلون في دين الله أن يأمر نبيه بالتسبيح والاستغفار. فقال: ما تقول ابن عباس؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، ما أراه إلا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين له. فضحك عمر وقال: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. هنا فيه ما يسمونه بالتفسير الإشاري، ليس في السورة نص على هذا المعنى، ولكن السياق يدل على ذلك. السورة تستفتح بإذا جاء نصر الله، إذا حدث هذا، وكله قد حدث فعلا، الأمر الذي توعد قد تحقق. فجاءك يا محمد نصر الله، وهو نصر من الله سبحانه وتعالى، إشارة إلى أن البشر يعملون ويجتهدون ويكدحون ويدأبون، ولكن النصر هو نصر الله، كما قال سبحانه في آية أخرى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذن هنا جاء نصر الله، وجاء أيضا الفتح، والفتح قد يكون فتح مكة، وهو الذي توج بالهيمنة في السنة الثامنة من الهجرة على جزيرة العرب، وبعده جاء الناس يدخلون في دين الله أفواجا في عام الوفود، وهو العام التاسع من الهجرة. وأيضا من معاني الفتح ما هو أوسع من النصر، لأن النصر قد يكون بانتصار معنوي، النصر قد يكون بتمكين الدين الذي قاتلوا من أجله، النصر قد يكون بخذلان أعدائهم كما حصل لقوم موسى، لكن هنا ذكر الله تعالى النصر وذكر معه الفتح، إشارة إلى أنه نصر حقيقي ونصر مادي ومعنوي في الوقت ذاته، ونصر توج بأن الناس الذين كانوا يحاربون دعوة التوحيد ويقفون ضدها أنهم قد ذهبوا، ومات منهم من مات، وأسلم منهم من أسلم، وتركوا ما كانوا يعهدون وآبوا إلى الله تعالى، وأصبحوا مقاتلين في الجيش الإسلامي. فهذا الذي حدث، جاء نصر الله والفتح. ثم قال: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وهذا الذي حدث فعلا أيضا، فقد رأيت يا محمد يا رسول الله بعينك الناس، القبائل، العرب يدخلون في دين الله أفواجا. في أول الإسلام كان يسلم الرجل والرجلان وعلى خوف من قومهم أن يفتنوهم عن دينهم، أما الآن تسلم القبيلة بأكملها.
ويدخلون في دين الله أفواجا، يعني جماعات جماعات. لماذا؟ لأن الدين ظهر وعز وقوي، والمقاومة انهارت، ولذلك جزيرة العرب كلها دانت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعد تم مقاومة في أي منطقة من المناطق بدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها ودينونة الكعبة ومكة للمسلمين، لم يعد تم مقاومة لهذا الدين. فجاءت القبائل كلها تعلن ولاءها وتدخل في دين الله عز وجل أفواجا. إذن القتال والجهاد ولم يكن من أجل شرف قبيلة ولا مجد شخص ولا مال ولا سلطان ولا دنيا ولا جاه ولا مغانم، لا، كان القصد بالجهاد وتحصيل النصر والفتح هو هذا الذي حدث، أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، ولم يدخلوا مكرهين أبدا، ولا أخذ منهم الإسلام بالقوة مطلقا. فالله تعالى قال لا إكراه في الدين، وهذه آية محكمة غير منسوخة، ومن أسلم مكرها لا يقبل إسلامه، لأن إيمانه ظاهر وليس في القلب، والدين والإيمان إنما يكون في القلب عن إيمان وعن قناعة. ولذلك الله تعالى هنا قال يدخلون في دين الله أفواجا، ولم يقل يدخلون، إنما هم يدخلون باختيارهم وطوعهم ورغبتهم. إذا حدث هذا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. حينما تجد أن الله تعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن النصر والفتح ودخول الناس في الدين، ثم يأمره في نهاية المطاف بأن يسبح ويستغفر إنه كان توابا، هذا يومي بأن الأمور قد تمت، وكما يقال ليس بعد النقص إلا الكمال، ليس بعد الكمال إلا النقص، إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. فهنا الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام فسبح بحمد ربك، يعني قل سبحان الله وبحمده، أن تسبحه وتنزهه عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به، وتثبت له صفات المجد والفضل والكمال متلبسا بحمده سبحانه. فسبح بحمد ربك واستغفر، إذن هناك التسبيح لله والتمجيد والثناء عليه، وهناك الاستغفار. ولذلك قال في الآية الأخرى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهنا الله سبحانه وتعالى أمره بالأمرين معا. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر عمره يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يفعل ما أمره الله تعالى به في القرآن في هذه السورة الكريمة التي كانت يعني في أواخر عمره صلى الله عليه وسلم بعد الفتح والنصر. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا دليل على عظمة تواضعه صلى الله عليه وسلم، فبعد الفتح والنصر والدينونة لم ينصب مشانق لأعدائه، ولم يظهر عليه تغير في طبيعة حياته وأكله وشربه ولباسه ونمط عيشه، وإنما ظل ذلك العبد المتواضع لربه عز وجل حتى إنه دخل مكة مطأطئا رأسه وعليه المغفر يسبح ربه ويحمده. وهنا الله تعالى يأمر نبيه بهذا المعنى، أن يسبح ويستغفر من التقصير الذي يمكن أن يصاحب العمل البشري، إنه كان توابا. فالله تعالى يتوب على من تاب، وفي ذلك تربية لأمته كلما حصل لهم كمال أو فضل أو عطاء أن يلجأوا إلى هذين الأمرين، تسبيح الله تعالى وتنزيهه وكثرة الاستغفار، لئلا يداخلهم شعور بالعجب من العمل. والله تعالى أعلم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها.

بالنفيل المخزومية القرشية، وأمها زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون رضي الله عنهما، أصيلة الحسب والنسب. ولدت كما تذكر روايات التاريخ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، ويؤرخون لمولدها ببناء قريش الكعبة بعد أن جرفها السيل. نشأت في بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشأة كريمة عزيزة، تحترم الأب وتخشاه في آن معا لما كان عليه من شدة وقسوة وغلظة في جاهليته. مرت أعوامها الأولى

0: الأولى، وهي ترى بأم عينيها الصراع العنيف بين الفئة المؤمنة بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم وبين الكثرة الكافرة بقيادة الأفذاذ من قريش، ومن بينهم والدها. عاد عمر ذات يوم إلى داره بوجه غير الذي خرج به في الصباح، وبلسان ولهجة غير ما كان ينطق به من قبل. إنه متهلل الوجه، يشع نورا وحبورا، طلق المحيا، مبسوط اللسان بالكلام اللين المحصول. لا شك أن تغييرا كبيرا قد حصل، وعرف أهل البيت بإسلام عمر ففرحوا وانشرحوا وازدادوا فرحا بالتغيير. وأسلمت حفصة وأقبلت وهي لا تزال صغيرة على الدين بكل جوارحها، بفؤادها وعقلها وحسها، وتغلغل الإسلام في أعماقها. وخطبها من أبيها خنيس بن حثافة السهمي الشاب المسلم المؤمن، فرحب عمر به وأكرم مثواه. ثم كان الحدث العظيم في حياة المسلمين، وهو هجرتهم من مكة إلى المدينة، حيث أخذت الدعوة مسارا جديدا، وهاجرت حفصة مع زوجها وأهلها إلى المدينة في ركب المسلمين وموكب المؤمنين.
1: نساء حول الرسول.
0: وبعد معركة بدر التي انتصر فيها المسلمون على المشركين، كان قلبا من قلوب المسلمات المؤمنات يئن من الحزن ويضج بالهم والغم. إنه قلب حفصة التي كانت تلازم فراش زوجها المريض خنيس الذي كان يعاني من سكرات الموت. وأسرع ابن الخطاب إلى دار ابنته ليطمئن على صهره، ولكن سبق السيف العدل. لم تفلح عقاقير الأطباء ولا معالجتهم في شفائه، فقضى مأسوفا على شبابه. وترملت حفصة رضي الله عنها وهي في سن مبكرة. لقد تألم عمر رضي الله عنه كثيرا لفقدان خنيس وبكاء حفصة وترملها، فكان يزورها ويواسيها ويحاول أن يخفف عنها ما تعانيه، ثم يخرج من عندها وفي عينيه دمعة، وفي قلبه حسرة، وفي حلقه غصة. وفي ذات يوم قد بلغ اليأس والحزن مداه في نفسه، التقى في الطريق عثمان بن عفان الذي قد فقد زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الزواج من حفصة. فأجاب عثمان: ما لي في النساء حاجة. ثم التقى عمر أبا بكر رضي الله عنهما فعرض زواج حفصة عليه، فسكت ولم يجب. فغضب عمر كثيرا وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم والثورة بادية في عينيه. وحين استمع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يزوج الله تعالى عثمانا خيرا من ابنتك، ويزوج ابنتك خيرا من عثمان. فهدأ غضبه وخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل بعض الطمأنينة، وإذا بالباب يقرع. إنه باب دار عمر بن الخطاب، والقارع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطلب هو زواجه صلى الله عليه وسلم من حفصة. لقد كانت فرحة عمر أعظم من أن توصف، لقد أصبح سيد المرسلين زوجا لحفصة. فلقي أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال له: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقال: نعم. قال أبو بكر: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فما كنت لأفشي سر رسول الله، ولو تركها رسول الله قبلتها. ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فكان خيرا من عثمان. تزوج عثمان من أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت خيرا من حفصة. أقامت حفصة رضي الله عنها في بيت النبوة فأدت قسطه وحقه من الإخلاص والوفاء والسمع والطاعة والتقوى والعبادة، كما أنها تزعمت هي وعائشة رضي الله عنهما حزب المطالبة بزيادة النفقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أدى إلى غضبه صلى الله عليه وسلم ومقاطعته أزواجه شهرا كاملا. إن حفصة رضي الله عنها اشتهرت شهرة ذائعة بأنها كانت قليلا ما تفطر، تقوم أكثر الليل للصلاة والدعاء والذكر، تتهجد وتتعبد، وتصل قلبها وروحها وذاتها بالله العلي القدير. مرت حياة حفصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على أحب ما تشتهي وتريد، وحفظت عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام بعض أقواله الحكيمة وتوجيهاته السامية، فسلكت مسلكها وعملت بمقتضاها ووعاها صدرها وقلبها. ولما دنت ساعة الفراق ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، بكت حفصة بدمع هتون وقلب محزون، ولزمت دارها لا تفارقها أبدا، وكانت العبادة سلوتها والتصدق على الفقراء والمساكين عادتها.
1: نساء حول الرسول.
0: أضحت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر موضع تقدير واحترام، حرمتها من حرمة بيت النبوة. كانت حفصة رضي الله عنها أديبة كاتبة ذات فصاحة وبيان وبلاغة، قالت في مرض أبيها بعد أن طعن بخنجر مسموم وهو يؤدي الصلاة، فأنشدت تقول: أكظم الغلة المخالطة القلب وأعز وفي القرآن عزائي، لم تكن بغتة وفاتك وجدا، إن ميعاد من ترى للفناء. روت حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمانة الناقل كثيرا من الأحاديث التي تتعلق بالأحكام والسلوك، وروى عنها جماعة من الصحابة والتابعين كأخيها عبد الله بن عمر وابنه حمزة، فأسهمت بما حفظت ووعت وفقهت وعلمت بإثراء هذا العلم الديني العظيم من علوم الشريعة المحمدية. وعلى عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسهام بين أزواجه حين يخرج لغزوة أو قتال، كانت حفصة ذات مرة من أصحاب السهام فخرجت معه صلى الله عليه وسلم تقوم في خيمتها وخبائها، ثم إذا أسفرت المعركة عن وجهها وانجلى غبارها شمرت رضي الله عنها عن ساعديها وخاضت بين الجرحى تسقي العطش وتداوي المكلومين وتخفف ألم المصابين وتضمد جراح المعذبين. إن السماء قد شهدت لحفصة بالمثل الأعلى في التدين والتقوى حين قال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صؤوم قؤوم. لقد حجت حفصة رضي الله عنها حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما اختاره الله تعالى إلى جواره كانت رضي الله عنها كلما أذن مؤذن الحج في كل موسم وعام تتهيأ لزيارة البيت العتيق وأداء المناسك. وفي العام 45 للهجرة وفاها الأجل المحتوم إثر إرهابه إرهاق ومرض، وكانت جنازتها مشهودة حملت على سرير في نعش إلى المسجد، وكبار الصحابة يتبعونها بصمت وإجلال ووقار. وصلى عليها مروان بن الحكم أمير المدينة في ذلك الحين، وكذلك كان يتقدم الصفوف كالعادة الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، ودفنت في البقيع. وجلس مروان ينتظر حتى فرغ من دفنها رضي الله عنها، ونزل في قبرها عبد الله وعاصم ولدا عمر، وكانت وفاتها في شهر شعبان من تلك السنة رضي الله عنها، وبارك مثواها وأكرم منزلتها وألحقنا بها في الصالحين من عباده.
1: عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إخوتي أخواتي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم. في برنامج بيت المسلم نعالج قضايا الأسرة المسلمة. معنا فضيلة شيخنا، بل نحن معه، الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بك ونفع بك.
1: نحن بمعيتكم سيد.
2: إن شاء الله.
1: أكرمكم الله. سيدي، إذ نتحدث عن قضايا البيت المسلم، كنا بدأنا بوصية لقمان لابنه، إنها وصية غنية، ووصلنا إلى قوله تعالى إذ يقول لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة، وتحدثتم عن إقامة الصلاة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وتحدثتم عن ذلك، قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ما أهمية الصبر في التربية في هذه الوصية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. تصور أن إنسانا عنده ابن، هذا الابن أهمل دراسته، الأب ساكت ما تكلم ولا كلمة، هذا الابن كبير لا وظيفة ولا دخل ولا بيت ولا زواج ولا أولاد ولا مركبة، حقد على أبيه، قال له مرة يا أبتي حينما رأيتني لا أدرس لما لم تعاقبني، لما لم توبخني، لما لما لما؟ معنى ذلك الله عز وجل لأنه رب العالمين ولأنه أرحم الراحمين، لو أن عبده زيد من الناس قصر أو انحرف لابد من معالجته، وهذا من مقتضيات اسم الرب، يربيه، فإذا رباه ضيق عليه ساق له بعض الشدائد، هذه الشدة في ظاهرها شدة ولكنها شدة إليه، هذه محنة في ظاهرها محنة ولكنها منحة من الله، فلذلك الله رب العالمين، رب جميع العوالم، يربيهم ليصلوا إليه، يسعدوا بقربه ويسلموا ويسعدوا في الدنيا والآخرة، فإذا جهلوا وانحرفوا شقوا في الدنيا والآخرة.
1: إذا واصبر على ما أصابك لأنك ستصاب في الدنيا ببعض المعالجات الإلهية.
2: لما سميت مصيبة؟
1: تصيب
2: الهدف. فالمتكبر له مصيبة، والمسرف له مصيبة، والذي ينظر إلى غير زوجته له مصيبة. كل إنسان له مصيبة بحسب نوع المصيبة.
1: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، يعني الصبر صعب من عزم الأمور.
2: ومع معرفة قيمته ليس صعبا، مع بعد عن الله يراه صعبا كثيرا، إنه هي الحظوظ موزعة في الدنيا، دقيق توزيع ابتلاء، المال حظ، الوسامة حظ، الصحة حظ، القوة حظ، الحظوظ موزعة في الدنيا، توزيع ابتلاء، أنت ممتحن بالمال لست مكرما به، ممتحن بالقوة لست مكرما بها، ممتحن بالزواج لست مكرما به، البطولة أن تنجح في الامتحان، إذا نجحت في الامتحان فزت بالدنيا والآخرة، فالحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، لكن سوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. الابتلاء مؤقت، رجلان عاشا 60 عاما، الأول امتحن بالغنى فتواضع وأنفق هذا المال على حبه، أي على محبة، بسبب محبته لله وابتغاء مرضات الله، فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، الآخر امتحن بالفقر، ما نجح بالفقر سخط، فشقي في الدنيا والآخرة.
1: نعم. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور.
2: أحب ثلاثا في الأثر القدسي، أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد. أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد. أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد. وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد. أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد. أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. أحب ثلاثا وأبغض ثلاثا.
1: إذن ولا تصعر خدك للناس، هذا الذي يتعالى على الناس ويمشي في الأرض مرحا، هذا لا يحبه الله تعالى.
2: الكبر جهل، لأنه في كبر بغير الحق. أنت مفتقر إلى الله دائما
1: حقيقة،
2: ما عندك شيء تملكه دائما،
1: فعلى ما التكبر.
2: نعم.
1: نعم. أيضا قال له واقصد في مشيك واغضض من صوتك.
2: في هدف سيدي، في إنسان يعيش بلا هدف.
1: نعم.
2: في دراسة أكاديمية يعني جامعية تؤكد 93% من بني البشر الآن لا يعرفون أهدافهم. المؤمن بدينه بقراءة القرآن بطلبه للعلم يعرف هدفه في آخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمؤمن عنده هدف واضح ويسلك له الطريق الصحيح المستقيم. الآن ما هو اللقاء الاجتماعي؟ ما دام الهدف واضح والطريق واحد لهذا الهدف، فلا بد من اللقاء الحتمي.
1: نحن معا إذن،
2: ما دام الأهداف واحدة والطريق واحد.
1: نعم.
2: أما إذا كان ما في لقاء، معنى واحد قد يكون ماشي به الطريق والثاني غير ذلك، ثاني منافق.
1: يا سيدي جميل جدا، يعني أعطيتم أنتم بعدا جديدا، واقصد في مشيك. المتبادر إلى الذهن يعني لا تسرع ولا تبطل، هذا معنى
2: هدف.
1: نعم. لكن
2: اقصد هدفا ساميا يسمو بك.
1: اقصد في مشيك أن تصل لهدفك.
2: كلمة تعالوا، والله أنا يعني لمدة طويلة جدا اسم فعل أمر يعني تعال إلي
1: هلما،
2: لكن الفعل تعالى
1: ارتفع،
2: ارتفع إلى مستوى الآخرة،
1: إلى مستوى الوحي،
2: إلى مستوى المبادئ والقيم، إلى مستوى العطاء للأخذ، إلى مستوى التواضع للكبر. تعالوا يعني من فعل على.
1: نعم. وهنا واقصد في مشيك.
2: أولئك على هدى من ربهم، أولئك في ضلال مبين.
1: هم داخل الضلال.
2: نعم. داخل الضلال.
1: إنك استعلوا
2: على. نعم. إنك لعلى خلق عظيم. كلمة دقيقة جدا.
1: تملك الخلق.
2: يعني أنت أحيانا تقف في موقف محرج بعد حين وبعد حوار شخصي وبعد صراع داخلي، تتخذ طريق جيد بعد الصراع. أما النبي الكريم هو على خلق عظيم،
1: تربع.
2: يعني كأنه الشهوات كأمواج البحر، هو ليس على ساحل البحر تأخذه موج عاتية، هو على قمة جبل.
1: جميل.
2: إنك لعلى خلق عظيم.
1: جميل هذا المعنى جدا، جزاكم الله خير سيدي. هذه وصية لقمان، يعني وإن كان أسرعنا بها لضيق الوقت، لكن أيضا أريد وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، لأنها للغلام وتفيد جدا. قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له بكل تودد وحب يا غلام إني أعلمك كلمات، فعلمه قال احفظ الله يحفظك.
2: يعني
1: نعم.
2: أنا أقول وبلا مبالغة، أعظم عطاء إلهي أن يحفظك الله. إذا الله حفظك ألهمك الصواب، أعانك على نفسك، أعانك على من حولك، وقفت موقفا مشرفا من الأقوياء، مشرف من الأغنياء. من جلس إلى غني فتضعضع له، أو إلى قوي فتضعضع له ذهب ثلث دينه. فأنت لما بتكون مع الله ترزق الحكمة، والحكمة أكبر عطاء إلهي. لكن اللافت للنظر، الحكمة هنا لا تؤخذ باختيارك، ومن يؤتى الحكمة. ما في ومن يكن حكيما، ما في بالقرآن ومن يأخذ الحكمة ومن يؤتى الحكمة. يعني أكبر عطاء إلهي الحكمة. بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة العاشرة أحيانا، وتسعد بمال محدود، وتجعل العدو صديقا. بلا حكمة تشقى بأي زوجة، وتشقى والمال الكثير تتلفه.
3: نعم. إذن سيدي، عندما نتحدث يا غلام إني أعلمك احفظ الله يحفظك، تكلمت ما معنى احفظ الله؟
2: احفظ أمره ونهيه،
3: بطاعته،
2: استقم على أمره.
3: جميل.
2: أدي الذي عليك.
3: نعم.
2: واطلب من الله الذي لك. أدي الفرائض، أدي السنن، أدي الواجبات.
3: احفظ الله تجده تجاهك.
2: نعم.
3: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.
2: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه، الآن سوف تلخص دعوة الأنبياء جميعا، أو سوف تذكر فحوى دعوة الأنبياء، لا إله إلا أنا فاعبدون. العلماء قالوا التوحيد نهاية العلم، والعبادة نهاية العمل. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه
3: لا إله
2: إلا أنا فاعبدون.
3: إذن إذا سألت فاسأل الله، هذا التوحيد.
2: التوحيد.
3: وإذا استعنت فاستعن بالله.
2: أبدا.
3: نعم. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك.
2: لما التذلل إذن؟
3: نعم.
2: لما الانكماش؟ لما التضعضع أمام قوي؟ لما التضعضع أمام غني؟ الذي أعطاه يعطيك، رزقه يرزقك، عانه يعينك، حفظه يحفظك. هذا التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد على الإطلاق.
3: ولو اجتمع.
2: نهاية العلم.
3: نعم.
2: والعبادة نهاية العمل. أنت آلي معقدة جدا، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. ولهذه الآلي صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقا من حرصك اللامحدود على سلامة هذه الآلة وعلى نجاحك فيها، ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع.
3: نعم.
2: على لوحة البيانات ضوء أحمر تألق، اتبعت تعليمات الصانع، هذا التألق تحذيري، الزيت قليل في المحرك، توقف المركبة تضيف الزيت. لو فهمته فهما خاطئا، إضاءة تزيينية لك، احترق المحرك. فأنت انطلاقا من حرصك اللامحدود على سلامتك وعلى سعادتك، ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع.
3: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك.
2: لك، شوف كلمة لك، لام الملك.
3: نعم.
2: أما عليك عقاب.
3: نعم. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك
2: عقابا
3: على شيء اقترفته.
2: نعم.
3: رفعت الأقلام وجفت الصحف، وصي جامعة مانعة،
2: انتهى كل شيء.
3: وهو يوصي بها لغلام سيدي، غلام صغير.
2: يوم القيامة المؤمنون يتكلمون كلمة واحدة، لم نرى شرا قط في كل حياتنا، وغير المؤمنين كلمة واحدة،
3: لم نرى خيرا قط.
2: نعم.
3: وقيل الحمد لله رب العالمين. إخوتي أخواتي، بارك الله بكم، بارك الله بشيخنا لما تفضل به. أسأل الله تعالى أن نلتقيكم دائما على خير، وأنتم في أسعد وأحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وفي هذه الجلسة تم أخذ قرار باغتيال الشيخ أحمد ياسين، وتم تكليف الجبهة الخاصة بالمتابعة برصد كامل تحركات الشيخ خلال الفترة القادمة.
1: وهل يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص مثل الشيخ ياسين أن يعلموا أنهم مستهدفون أم لا؟
0: ليس لديهم معلومة يقينية، لكن كل شخص في مكان مهم هو معرض للاغتيال.
2: وهل عرف الشيخ أن الاحتلال يمكن أن يقتله؟
0: الشيخ يعلم أن الاحتلال يريد له الموت عاجلا.
2: وكيف كان يتحرك الشيخ؟ وكيف يذهب إلى الأماكن؟ ألا يخشى على نفسه؟
0: لقد ظل الشيخ رحمه الله دؤوبا في عمله. لقد دأب الشيخ في كل المراحل على متابعة حياة الناس ومساعدتهم وسماع شكواهم، علاوة على متابعة تطوير عمل الحركة.
3: كيف حال الأبطال؟
4: كيف حالك يا شيخ؟ اشتقت لك، كنت بدي أسلم عليك الفجر بس المرافق حكى إنك تعبان.
3: لا أنا حراجع، إذا أجى هذا البطل لازم أسلم عليه وفيش إشي أهم منه.
4: يا شيخ أنا جبت الشهادة وأخذتها الأول زي ما حكيت لك، بدي أفرجيك إياها.
3: الأبطال الرائعين اللي زيكم أنا بحبهم، كل واحد ياخذ 10 شيكل. تنسوش آخر السنة بدي أشوف الشهادات، وتنساش أمك وأبوك تسمع كلامه. يلا بدكم مشي؟ سلام عليكم.

0: الله يعطيكم العافية، طول اليوم شغل من غير مي ولا أكل. يلا هانم وصلنا الدار نفطر، والله رمضان هذا خفيف.
1: الله يقدرك يا شيخ.
2: أنا واقع بعرضك يا شيخ، مظلوم، اعتدوا علي الجيران ومش عارف وين أروح.
0: ولا يهمك، تفضل تفضل
3: يا حج. الآن موعد إفطار، تعال بعد الإفطار، الشيخ من الفجر وهو بلف.
0: إذا تعبت روح، أنا لسه ما تعبت.
3: يا شيخ بس أنت من الصبح أكيد تعبت.
0: يا ولدي رسالتنا إنه نحب الناس ونخدم الناس ونساعد الناس، إياك أن تنسى، هذا هو الإنسان المؤمن. تعال يا رجال، فرصة نفطر مع بعض.
2: الله يسعدك يا شيخ، الله يوفقك، الله يوقف لك ولاد الحلال.
4: يخسارة في مع أبوي ضيف مش رح يفطر معانا. والله اشتقت لك يابا، واشتقت أقعد معاك.
5: أمي يا بنتي، خدي الأكل وحطي للضيف، وهاتي لك صحن شوربة نأكله إحنا.
1: يا شيخ في حوالينا جار مسيحي، وسمعتهم بيقولوا إنه متضايق ماليا. هذا الكلام قبل أكم من يوم.
0: أكم من يوم سايبينه متضايق؟ وليش؟ مش حرام علينا وعليك؟ بتنزلني وبتطير وبتروح تشوف إيش وضعه وبتجيب لي إياه بعد الدرس.
1: طب خليني معك يا شيخ، يمكن تحتاج إشي.
0: إيش بدي أحتاج؟ عند الحاجة بتلاقيني بمشي على إجري. طيارة جيبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في واحدة ما طبختش؟ بلاش يجيني جوزها يشكي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
1: السلام عليكم، كيف حالك يا جار؟
6: أهلين أهلين يا جار.
1: الشيخ أحمد بده إياك.
6: بده إياني أنا؟ ليش؟
1: البس وتعال وبعدين بتعرف.
4: يا شيخ قلنا فرصة نحدثك عن رؤيتنا.
0: تفضل يا جميل، رؤيتكم دايما سابقة رؤيتنا.
4: الآن إحنا بصدد تطوير جميع مؤسسات العمل النسوي على كافة الصعد. بدنا مؤسسات إعلامية خاصة ومؤسسات تربوية خاصة، وبدنا مراكز التدريب والتأهيل والإنتاج. بدنا بنت دعوة جاهزة للتعامل مع الواقع، بالإضافة للمراكز التشغيلية اللي بتحتاج إنه نوسع دائرة انتشارها بالقطاع، وعشان هيك يمكن نميل عليك بشوية مصاري.
0: شوية؟ كل المصاري إلكم، شوفوا إيش اللي بتحتاجوه وما يهمكم.
7: طبعا يا شيخ، بالإضافة إنه إحنا ممكن يمثلنا أحد الأخوة على مؤسساتكم.
0: يا جماعة إيش بتشوفوا بلزم، أنا جاهز ولا يهمكم. طمنوني على نشاط الطالبات في الجامعات مش بس الإسلامية، ونشاط الطالبات في مدارس الثانوية. ربنا يعينكم، أنا عارف إنه الجهد كبير، لكن هذه الفئات بدها تركيز، وإيش بلزم لا تترددوا. كمان تنسوش أن يكون أساس العمل أن تتميز. نريد طالبة متفوقة مبدعة، نريد داعية مؤثرة، نريد امرأة ربت بيت رائعة. ويجب أن تخوض المرأة كل المجالات لكن تحت عيونكم. نريد إعلامية مبدعة، ونريد مدرسة مبدعة، ونريد عاملة بنك مبدعة، ونريد ممرضة ودكتورة. لابد يا أخوات أن نوجد بديل، لابد أن نوجد طبيبات، حتى أنا أرسل زوجتي وبنتي إليهم أفضل. وكذلك مشاريع صغيرة تقودها النساء. شمروا ساعد الجد، وأنا إلكم سند وعون.
4: طيب يا شيخ، أخذنا من وقتك كتير، توصياتكم بإذن الله أوامر.
0: خلونا على تواصل، ولو لزمكم أي شيء لا تترددوا.
4: الله يبارك فيك.
7: الله يبارك،
4: الله يرضى
7: فيك.
4: عنك يا شيخ.
0: السلام عليكم.
6: مرحبا، كيف الحال؟
0: الله يسامحك يا شيخ، جيران إلنا عشرة عمر وبتسألش عني. يلا معلش، أكيد مشغول.
6: والله يا شيخ معزتك بقلبي، معلش مقصر معك.
0: ولا مقصر ولا إشي، أنا ما سألتش عندك. اسمع، معي شوية مصاري بدي أعطيك إياهم، بس بشرط لما ربنا يوسعها عليك تشوف واحد معوش وتعطيها إله. إيش رأيك؟ ولا اسمع، اللي بدك إياه سوي، أنا بعطيك المصاري وأنت حر.

0: Carmen Ayart aquí.
1: Cool.
0: Estima alekia de Hamas. Kulhom. Esheikh Mahom.
2: Wallahu ket. Ejatak el forsa ya mofaz. Bedi terkiz ali. Malumat dakika. طيران استطلاع كل الأمل على الأرض المرة هذه لازم ينتهي
3: نسبة نجاح ومعلومات 100%
2: معلومات 100% راجعت كافة المصادر
3: انت متأكد واثق من نجاح
2: الميدان هيتجاوب بعد 4 ساعات من الآن

0: اشتقنا لك يا ابو خالد. طمني عليك، كيف صحتك؟ كيف امور شبابك؟ في شيء جديد؟ يا عبد انت بخير؟
1: بخير يا شيخ بخير.
0: يا ابو خالد انت بخير؟
1: انا بخير يا شيخ بخير.
0: ابو احمد انت بخير؟
2: بخير يا شيخ.
3: انا بخير يا شيخ، انا بخير.
4: بدنا حدا يركب محل الشيخ بالجيب عشان ممكن اليهود يقصفوا سيارة الشيخ لما تتحرك.
5: أنا بطلع، أنا في هداك اليوم اللي أبدي فيه الشيخ بديش أشغل، بديش معلومات 100% ونجاح 100%. شو يا مفاز؟
6: ما هو
5: أنا سألتك من قبل، أنت كد العملية؟ سألتك من قبل، كل أنا ما بكتغ، كل ما بكتغ وأنا باجي أتابع. كيف بدنا نجيب فرصة مثل هذه فرصة؟ كيف؟ كل كيف؟ اسمع، معلومات ومتابعة لشيخ بدي اياها يوم بيوم. انا بدي اوخشيكم كيف ممكن نخلص من هذا ملف.
7: الحمد لله، الحمد لله، شكرا لك يا رب، ما زال الشيخ حيا.
8: ايه الحمد لله على كل حال.
9: وماذا حدث بعد ذلك يا ابي؟
8: لقد اصيب اليهود بخيبة امل، فلقد كانت لديهم فرصة ذهبية للقضاء على كافة قيادات حركة حماس، ولكن رحمة الله قضت ألا ينفجر الصاروخ.
9: الحمد لله.
8: لقد تبنى شارون متابعة ملف الشيخ بنفسه وقرر أن يقوم هو بالمهمة، وفي يوم حدثت عملية مشتركة بين حركة حماس وحركة فتح في ميناء أسدود، كانت تمثل اختراقا أمنيا كبيرا وضربة مؤلمة للاحتلال. اجتمع الكابينت وقرر أن الرد سيكون عاجلا وسريعا ومؤلما.
10: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الأكابر، سنغير فوق معاقل الكلمات، نقتحم المعابر، وهناك نأسر كل صيحات التراجع والتآمر. كلماتنا طلقات عز في زيوف الراجفات على المحاور، وشفاهنا ميلاد ذاكرة الثبات لكل صابر، وصدورنا أعماق مصطلحات منتصر وظافر، أعناقنا نذرت لبارئها الحناجر، أطيافنا نبضات وعد قادم تروي البصائر. فهنا تسربل بالدماء زحف المحابر، وهناك تشتبك الإرادة والخواطر. سنظل يا وهم اليهود ولن نغادر، سنخوضها أنشودة الأحرار تهدر وسط معمعة الضمائر، فرسانها نشتاق خوض غمارها ونفاخر.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كل الحكاية. نتابع في هذه الحلقة والتي يعني ربما فصولها الختامية مع الأستاذ منير شفيق، نتابع الحديث حول تلك التجربة السرية من العمل السياسي والفكري، متوقفين عند نقطتين هما الأبرز: الفصل من منظمة التحرير، الموقف من اتفاق أوسلو، والتجربة في المؤتمر القومي الإسلامي. أهلا ومرحبا بك. موقفك من اتفاق أوسلو معروف، ولكن المفاجئ أنك فصلت من عملك الوظيفي في منظمة التحرير قبل توقيع هذا الاتفاق، لماذا؟
2: هو في الحقيقة يعني السبب بجوز نفسي كان عند ياسر عرفات في هذه اللحظة، وكان السبب أظني المؤتمر الأول الذي عقد في الخرطوم، اللي عقد اسمه المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي. في ذلك الوقت أنا ذهبت إلى الخرطوم بدعوة من الإخوة هناك، ووجدت أيضا في دعوة للأخ ياسر عرفات فيه، فأظني فوجئ هو، ثم فوجئ بالحفاوة التي عملت بها.
1: نعم.
2: وأعطيت الكلمة الأولى في بعد ما كلمة الترحيب، وصار يعني اهتمام خاص، فأظنه رجع لهذه طبعا شعرات طقس ظهر البعير مش هذا، فرجع غاضبا لماذا أنا لم أخبره أنه أنا ذاهب، لأن هو رئيسي المباشر كان في مركز التحرير، وأنا في العادة لم أكن أخبره يعني إلا بعد ما أعود. فوجد أنه شغلة كبيرة هيك، فبنرفزي وقع أنه لازم يفصلني من يعني مش من المنظمة، من مركز التخطيط. طبعا أنا كنت عارف أنه في هناك مفاوضات دائرة بين عدد من الأطراف الفلسطينية مع جهات إسرائيلية، مش في أوسلو بس، في روما كان وفي مدريد كان، يعني في أكثر من مكان. واضح أنه الأمور عم تنطبق خصوصا بعد مؤتمر مدريد، وأنا عارضت مؤتمر مدريد طبعا والإشكالات يعني اللي صارت بعد ذلك. فأخذ القرار، يبدو بعد ما أن أخذ القرار كان هناك اعتراض على القرار، اعترض عليه إخوة من اللجنة المركزية،
1: وحتى هو من الناحية القانونية لا يحق له فصل الموظف،
2: لا هو يحق له يعني هلا مش مشكلة كان،
1: لا
2: هو
1: حتى يعني أقصد أنه تحتاج إلى قرار من اللجنة التنفيذية فصل الموظف يعني على رتبة معينة في المنظمة.
2: هلا أنا كنت على رتبة بالمناسبة، يعني من ناحية الرتبة الوظيفية كنت على رتبة، وحتى في الأقدمية بعد درويش الأبيض تقريبا باجي أنا في الأقدمية، ولكن هو أخذ هذا القرار أظن كانت من صلاحياته يعني، وبعدين بيعرضوا على اللجنة التنفيذية هو في العادة، فلموه على ذلك. من بين الذين لموه الأخ محمود عباس في ذلك الوقت، الأخ أبو ماهر، وعدد من الإخوة، فقال لهم يا أخي لا يستشيرني ويعمل اللي على رأسه هذا وإلى آخره. قالوا طب أنت دائما كنت تشكو منهم من ذلك، شو جد عليك أنك تأخذ هذا القرار؟ فقال أخذته، ثم وجدت أنه بدأ يسعى لإعادتي لمصالحتي. أنا طبعا لم أغضب، بالعكس كنت أنتظر القرار وبدي إياه يطلع القرار، لأنه كنت عارف أنه لازم أستقيل. ولكن ما بدي أستقيل أنا حتى لا يلومني أحد أنك أنت تركتنا واستقلت ودر ظهرك، فأنا بدي تأتي منه الاستقالة، أو يعني تأتي من جانب الطرف الآخر حتى لا ألام. بالفعل أجد، فهو لما حكوا معه إلى آخره، فأظني أخذ قرار أنه يصالحني مش بمعنى يتكلم معي، ظل الكلام بيناتنا موجود، ولكن يحل المشكلة. فجاني الأخ محجوب، كمان أخ من اللجنة العلمية الأخ عدنان، قالوا لي إنه الأخ أبو عمار بده يحل هالمشكلة وأنت يعني نأخذك نروح نحكي في هالموضوع تنتهي القضية. فأنا طبعا ما بدي ينهي القضية، فقلت لهم أنا ما عندي مانع، هو أخذ هذا القرار ولكن يأتي إلى بيتي. قال لا ما بجوز يجي على بيتك وإلى آخره، فأنت يعني نذهب نأخذك ونروح عنده. قلت لهم لا، أن يعني أذهب أنا بعد ما طردني، يعني تبدو كأني أنا نخيت وكأني أنا خضعت، هذا لا يليق. ولكن أنا في داخلي مكنة الشكلية هاي مهمة كثير بالنسبة لي.
1: أنت حطيتك عملت العقبة يعني اللي
2: أنا حطيت عقبة
1: وعندي جوز بنته بغير مهرها،
2: عندي تقدير ما رح يعملها، لأن فعلا بدي أخلص، لأن كنت عارف أنه الأمور عم تستوي للآخر، يعني كل الحجج اللي أنا كنت أحكي فيها أنه لسه في مقاومة ولسه فتح بتقاوم خلينا نضل إلى آخر اللحظة. فإذا بدها تصير هذه يعني
1: لن يعود هناك ما تبرر به نفسك
2: أبدا، انتهت أنه إذا أنت بدك تنتهي من موضوع المقاومة إلى آخر. فانتهت القضية عند هذا الحد، هو طبعا لم يقبل. هلا صار في مقابلات مرة، يعني دعانا الأخ أبو ماهر إلى بيته في غداء، كان في ناس كثيرين وجلس جنبي وبدأ يعني يساير وأنا أساير، يعني بقيت هكذا العلاقة.
1: نعم.
2: وأنا طبعا يعني لم يسمع مني كلام منذ ذلك الوقت، لأني أخرجت أنا من تونس أيضا بقرار من الحكومة التونسية أنا وعائلتي.
1: نعم.
2: نفي كمان،
1: هذا نتيجة موقف له علاقة بتونس مش بالمنظمة،
2: مش بالمنظمة. نعم. له علاقة بحزب النهضة وله علاقة بالمعارضة يعني التونسية، مش بس حزب النهضة بس بالنهضة بشكل أساسي. نعم. يعني فقط يعني بعثت له رسالة عندما كان في الحصار إنه أصمد ولا يهمك، يعني بمعنى
1: تشد من أزر.
2: أنا أشد من أزر بالصمود.
1: نعم. يعني رحمه الله، يعني يقال فيه وحوله الكثير.
2: نعم.
1: لكن أنت شعرت بنوع من التحرر بعد هذا القرار؟
2: لا، هو الحقيقة أنا ما جد علي شيء.
1: هذا اللي بدي أسألك عنه.
2: يعني هم
1: يعني تهم دوما بأنك كنت تتعامل مع موضوع المنظمة وفتح يعني كغطاء، ولكن كنت بالمقابل تعمل في مشروع له للمنظمة وبعيد أيضا.
2: أنا ما كنت أتكتك، أنا فعلا يعني هلأ كل كان يتصوروا أنا بعمل تنظيم وبشتغل في مؤامرات والدسائس، كل هذا كان غير واضح.
1: بحكيش عن الدسائس، بحكي على أنك دائما كان عندك خط موازي، بمعنى ما كنتش أنت مثلا يعني أنه بالمنظمة أنت موظف بالمنظمة وهناك مقتضيات عليك أن تلتزم بها، عضو في فتح كمان هناك مجموعة من
2: ما كان على أي قيد، أنا ولا تقيت بشيء إطلاقا. أنا أول شيء في طبيعتي ما بدي أهجمهم يعني بمعنى آخر. من ناحية ثانية ما كان عندي أي قرار أن أصف بالمحاور الخارجية مع أي طرف ضدهم.
1: نعم.
2: كان عندي هدف واحد، أنه أنا والشباب اللي أنا وياهم نشتغل ضد الكيان الصهيوني ونثبت مبادئ فتح وعلى الأخص في الكتابة والمنطلقات أنا بالنسبة لي. فلذلك ما كان عندي أي قيد، أنا طالما كنت قادر أمارس هذا بدون أي مشكلة، كل كتاباتي اللي كتبتها وأنا في فتح يمكن كتبت مش أقل من 40-45 كتاب، ما عمره أحد يعني قال لي ماذا كتبت ولماذا كتبت وإلى آخره، ما عمره انتقدوني ولا شيء.
1: كانت ميزة في فتح
2: جدا، كان أنا ما كنت بقدر أعيش في أي تنظيم آخر، يعني كانت فتح. وبعدين كل التصرفات كنت أتصرفها، هم طبعا كان محاولات كثيرة يمسكوا علي أني أنا بعمل تنظيم، بس هذا العمل ما كانش ممكن لأنه ما كانش في تنظيم بالمعنى التنظيم. وبالتالي
1: أنت شرحت هذا الأمر سابقا،
2: لكن من هاي القضية كنت يعني محكمها.
1: نعم.
2: وبالموقف السياسي أيضا محكمه، لأنه كمان مواقف السياسية بيقدروش يناقشوها لأنه هي ضمن إطار المنطلقات والمبادئ الأساسية كانت، وهي فعلا كانت هكذا. وبعدين أنا كنت عندي نيات أنه فتح ما تدهور، يعني كنت بدي فتح تضل ناهضة وتضل مقاومة. هون صار الصدام.
1: طيب سؤال أخير بموضوع فتح، هل تعتقد أن فتح يعني الآن نحن نتحدث في أواخر 2011، هل فتح تنظيم قابل على إعادة الإحياء؟
2: لا.
1: ليش؟
2: لأنه الحقيقة قياداته وأوضاعه العامة يعني ما عادت عندها قدرة تجدد حاجة.
1: طب نسمع عن محاولات هنا وهناك، يعني
2: في محاولات، إذا بده يصير في فتح شيء جديد بده هذا الطاقم كله على الصف الأول أو أغلبيته لازم يستريح هذا، ولازم يأخذ موقف مناقض لموقف التسوية ويرجع لمنطلقات فاتح ومبادئها، بيقدروا يرجعوا يجددوا. إلا إذا الآن مع المصالحة أخذوا قرار أن يدخلوا في الانتفاضة ونشأت قوة جديدة تقود الانتفاضة، وبالطبع هذول الناس اللي داخلين في مفاوضات مع إسرائيل وإشي بدهم يصفوا خارج العملية، نعم. لأنهم غير مقتنعين فيها، ممكن ساعتها فتح تعاود توافق على أقدامها.
1: أنت عرضت أوسلو بشدة، لكن هناك من يقول أنه أوسلو هو الذي مهد للمراحل التالية، بمعنى أنه لأول مرة يدير الفلسطينيون صراعا على أرضهم انطلاقا من أرضهم، وهذه ربما كانت من يعني الأشياء غير المباشرة كنتائج الاتفاق أوسلو. هل توافق على هذا الكلام؟
2: أوسلو جاء حتى يجهد العمل في داخل الأرض المحتلة، مش يجيب العمل في الأرض المحتلة. يعني الانتفاضة 7 سنين غير المقاومة وكل الجهود كانت قبل أوسلو. لما أجى أوسلو بالعكس بدأ يجهد هذا العمل ويخرب الكوادر.
1: لكن ما أتاح فرصة مثلا يعني الانكفاء بالنسبة للاحتلال أنه للتدريب للتأهيل، لأنه الناس تجد
2: لم يحدث هذا إطلاقا. الاحتلال حتى الآن الاحتلال محتل المواقع ألف وباء وبسيطر على الأوضاع أكثر من أيام لما كانت الانتفاضة وقبل أوسلو. يعني شوف مثلا بعد أوسلو السيطان تضاعف مرتين ونص، تهويد القدس تضاعف يمكن 7 مرات، الحفريات مشت على قدم وساق. بعدين المكاسب اللي كسبتها إسرائيل من ناحية دولية كان صهيوني بالاعتراف الدولي كان أول شبه معزول، يعني ما كانش من 40-50 دولة معترفين فيه. بعد أوسلو صار في عنده 190 يمكن 180 دولة معترف فيه، يعني تثبت كأنه له دور شرعي. أوسلو يعني هذه مثلا الجانب الدولي هذا لوحده يشكل كارثة وجريمة ارتكبها أوسلو في هذه العملية، إنه جعل الاعتراف العالمي، كان كل العالم الثالث مش معترف بالكيان الصهيوني، المعسكر الاشتراكي كله ما كانش معترف بالكيان الصهيوني بذلك الوقت، يعني أو كان في نسم جمدين وإلى آخره، هذا كله انضرب. وحتى يعني للأسف مثلا كان يحاول يعني الأخ ياسر عرفات يعني إنه يتباهى إنه جاب الهند تعترف بإسرائيل، يعني تصور هالشغلة الخطيرة. فلا شك إنه الأصل من هذه الزاوية كان كله سلبيات. بعدين حتى التعاطف العالمي بمعنى الرأي العام المؤيد للقضية الفلسطينية هذا برد كلياته، لأنه اعتبر إنه القضية خلاص راح تحل بالمفاوضات وانتهت،
1: فخلق انطباع بالنائب النفس عن هذا الموضوع اللي أصبح منتهي.
2: اختزلت القضية الفلسطينية وأصبح كل الناس كانوا ناضلوا معنا، واللي كانوا إلى جانبنا واللي اشتغلوا معنا قعدوا في بيوتهم ما اشتغلوا، خلاص ما عادش لهم دور، لأنه صار الآن منظمة التحرير تتكلم مع الدول، تشوف أمريكا وتشوف أوروبا وتشوف إلى آخره، ما عاد هذا الشعب له دور والرأي العام له دور.
1: نعم.
2: هذا أعيد فقط بالانتفاضة الثانية.
1: وإحنا حنيجي على الانتفاضة الثانية، وربما هي مدخل لسؤالي يعني المركزي في هذا الجزء من الموضوع. الانتفاضة الثانية وقبلها انتفاضة 96 كانت يعني نمط ما من إعادة أو محاولة تصويب الوضع، يعني طبعا المقاومة حافظت على حالة الاشتباك بعد 93 من خلال العمليات الاستشهادية، جت انتفاضة الأسرى انتفاضة 96 انتفاضة 99 ومن ثم انتفاضة الأقصى عام 2000. الآن في الظرف الذي يعيش فيه الفلسطينيون وكل العوامل التي كنا نذكرها كباحثين أسباب وعوامل ودوافع للانتفاضة متوفرة، لماذا لا ينتفض الفلسطينيون؟
2: أخطر ما حدث بعد استشهاد ياسر عرفات هو حكم سلام فياض ومحمود عباس وما نتج عن ذلك من اتفاق أمني وأجهزة أمنية سلمت لدايتون ليبنيها على الطريقة الأمريكية بشكل صهيونية معادية لفتح ومعادية للفصائل. الآن العائق الأساسي الذي يقف أمام الشعب الفلسطيني أمام الانتفاضة بالإضافة للموقف السياسي اللي بتبنى محمود عباس وسلام فياض هو الاتفاق الأمني. ما لم يلغى الاتفاق الأمني والأجهزة الأمنية تعود إلى صوابها أو من تبقى منها وينسى أنه حامل الاحتلال، ينسى أنه يحمل الاحتلال، إذا لقى 10-15 بتجمعوا بدهم يوقفوا ضد الحاجز أو ضد الدورية يهجم عليهم هو يقوم بواجب تفريقهم، إذا لم ينتهي هذا صعب يصير في انتفاضة في الضفة.
1: طيب البعض يطرح المسألة من زاوية أخرى، الانتفاضات قامت ضد الاحتلال، والاحتلال قبضته كانت قوية وكان مهيمنا وكان له عملاءه وكانت له سيطرته، ومع ذلك فجر الفلسطينيون من بعد الانتفاضة الشعبية الكبرى عام 87 فجروا سلسلة من الانتفاضات والتحركات. هل هذا العامل التنسيق الأمني هو الذي يحول الآن دون تحرك الفلسطينيين؟
2: أكيد بعدين الآن الاحتلال على الأخص بالسنوات الأخيرة يعني بعد 2005 أصبح ممسك في الوضع في الضفة الغربية بالذات بمفاصله أكثر من أي يوم من مضى. اثنين، حتى المستوطنين متى كان المستوطنون يستطيعون أن يدخلوا ويعبثوا كما يعبثون الآن ويخرجوا ويضربوا إلى آخره. الآن المشكلة أصبحت القبضة الصهيونية من خلال أجهزة القوى الأمنية بالدرجة الأولى من خلالها ومن خلال الخط اللي ببشر فيه سلام فياض إنه بده بالسلام وبالمقاومة السلمية. يا حبيبي وين المقاومة السلمية؟
1: لا المقاومة السلمية يعني صارت حتصير برنامج وطني فلسطيني.
2: لا
1: المقاومة الشعبية
2: لا لا لا هذه بتصير إذا المقاومة السلمية هو المقاومة السلمية شو محتواها أو المقاومة الشعبية. أنا ما عندي اعتراض على مبدأ المقاومة بأشكالها المختلفة طالما هي مقاومة.
1: نعم.
2: ما يفهموا من المقاومة السلمية سلام فياض واللي بطبقه إنه يروح يقص أشرطة افتتاح مدرسة
1: بناء تحت الاحتلال أنا أستطيع أن أبني كيانان موجودة
2: هذا بعتبرها مقاومة سلمية. اثنين، إنه يروح مع الأجانب هذول اللي عند جدار بالعين ويقعد يعمل لي أكم مظاهرة شكلية
1: تظاهر قيلولات السبت.
2: طيب أنا بدي أفهم كيف عندك الحواجز اللي جعل حياة أهل الضفة الغربية جحيما وكيف عندك الدوريات اللي بتأتي بتدخل في كل الأحياء في نابلس وفي رام الله وفي الخليل وفي كل المناطق وبتلتقط من بده وتعتقل من ما بده، وهذا مش احتلال. إذا بتقولوا مقاومة سلمية أو مقاومة شعبية ضد الاحتلال على رأس وعيني، يعني ضد الحواجز ضد الدوريات ضد المستوطنات، نزلوا الشباب للشوارع تعملوا انتفاضة. إذا المقاومة الشعبية تعني الانتفاضة بتكون ما يجري خطوة رائعة.
1: نعم
2: رائع.
1: إذا كانت تعني انتفاضة
2: إذا لم تذهب إلى الانتفاضة لا قيمة لها، بتكون شغلة فاضية. إذا ما صدمت ما قوات الاحتلال وقالت للاحتلال بدك ترحل تمنعه، مش إنه يعني تقول أنا ضد الاحتلال يعني أو بدي الاحتلال يرتاح. فبالتالي قصة المقاومة السلمية، إذا المقاومة السلمية ضمن تعريف سلام فياض لا تسقط هذه المقاومة.
1: طيب الحقيقة أنا بقي عندي محور رئيسي المتصل بتجربة المؤتمر القومي الإسلامي وصلتها بالتطورات الراهنة، لكن الآن يعني أود أن أطرق نقطة أخرى قبل الانتقال لهذا المحور، وهي موضوع إعادة بناء منظمة التحرير التي يكثر الحديث عن هذه الأيام والارتكاز إلى وثيقة الوفاق الوطني أو ما كان يعرف باسم وثيقة الأسرة كبرنامج إجماع وطني أو برنامج سياسي. بالضرورة أنه يكون هناك برنامج إجماع بالمعنى أنه يأخذ نحو هبوط في السقف الذي كانت تحمله بعض القوى، أم أن برنامج الإجماع لا يمكن أن يكبل مثلا هذه القوى في تبني برامجها والسير فيها؟
2: أخي هو المشكلة مشكلة برنامج هون نرجع قصة البرنامج وغير البرنامج. أنا كل ما برأيي يجري
1: أنا بديش أبسع فيها كثير،
2: لا لا لا.
1: أنا كل الفكرة اللي بدنا نقولها الآن أنه هذا البرنامج يعني في كلمة برنامج إجماع وطني ارتبطت دائما بموضوع البرنامج المرحلي والتنازلات وهذا الخط الانحداري في السقف السياسي. الآن عندما يتم الحديث عن وثيقة الوفاق كبرنامج إجماعي هل سنشهد مسار مشابه؟
2: وثيقة الوفاق عاشت يومين ما هي أصبحت حبر أوراق وارتمت،
1: بس الآن حتكون مرتكز لمسألة إعادة البناء.
2: أي اتفاقات تنعمل الآن في المصالحة يا أخي المصالحة جيدة معلش، لكن على أي أساس؟ دعك من البرامج دعك كل هذا ما له كلام. أنا بعتبر كل ما يجري من اتفاقات حتى الآن هو أكل خارج الصحن، تغميس خارج الصحن، يعني مش عم بغبسوا في الصحن،
1: يعني مش في العمق، مش في جوهر القضايا.
2: إيش جوهر القضية؟ جوهر في احتلال، الاحتلال مترجم نفسه بما يلي: بالاستيطان، بالدوريات، بالحواجز، تمام، على الحدود، على الاعتقالات، على القصف على غزة، على الحصار. مش هذا هو الاحتلال؟ ليش اللف والدوران؟ تعالوا نتفق نعمل وحدة وطنية نقاوم الاحتلال. نقاوم الاحتلال كيف؟ عندنا تجربتين في المقاومة المسلحة هذه أصبحت بدوش سلام فياض ومحمود عباس ومش ممكن يعملوا اتفاق مع حماس على أساسها. طيب بده مقاومة شعبية. المقاومة الشعبية شو هي؟ الانتفاضة. ينزلوا الشباب والصغار والأولاد ويلعنوا أبو صفر الله الاحتلال ويهجموا ويعملوا حواجز يمنعوا دورياته تتحرك تروح على الحواجز تطلع من الحواجز يشتبكوا معه زي ما صار بتجربتين فلسطينيتين. مش عم نخترع شيء من مش
3: عم نخترع تجربة الألفين
2: 87 والألفين تماما. الآن يتفضلوا بالوحدة الوطنية قيادات حماس وقيادات فتح والجهاد والفصائل الأخرى في رام الله في نابلس يبدو يعتصموا يبدو يمنعوا الدوريات.
3: أنت إيه ترى مشكلة يعني في موضوع البرنامج اللي ممكن يعني يكون هو مشكل
2: ولا بعطيه أهمية البرنامج؟ كل عمري ما عمري اللي بعتبر البرنامج له قيمة. إحنا قضيتنا بسيطة، إذا بدك كلمة تحرير هي كلمتين، وإذا بدك ترضي الاحتلال بدون قيد أو شرط كلمتين. الإشي المهم هي الممارسة اللي إحنا بدنا نمارسها. كل ما بتعمل إن شاء الله بتعمل أي برنامج أي وثيقة وفاق كله هذا ليش؟ إذا ما ترجم لصدام مع العدو تفرض عليه ينسحب. أنا برأيي الآن نحن في مرحلة جاء الأوان فيها إنه ندخل في معركة وندخل الأمة العربية والإسلامية والعالم في معركة ضد نتنياهو. هذه المعركة يجب أن تأخذ شكل انتفاضة شعبية ودعم شعبي عربي وإسلامي ورأي عام عالمي ضده. بدون هيك لن يتوقف الاستيطان ولن يتوقف التهويد للقدس ولا يتوقف الخطر على المسجد الأقصى. والمسألة يعني أنا واضحة إلي كما أنت أمامي، يعني مش عمال بداش اختراع للبارود. أنا أشعر كل اللي عم بيصير بغض النظر عن أهميته وكيف بدك توزنه منيح كل هذا أنا شايفه لا يضرب على المسمار، عم بضرب على الحافر. المسمار هو الاحتلال، روح لي على الاحتلال، قول أنا برنامجي دحر الاحتلال بدون قيد أو شرط تفكيك المستوطنات
3: ما خلصنا
2: في والرجوع لخطوط الهدنة. لو فرضنا هذا الشعار بدهم يا هم مش للحدود لخطوط الهدنة نقطع السطر، بعدين بدك تعمل دولة فلسطينية طويلة عريضة بأي شروط أو كذا. المهم لازم يطلع الاحتلال بدون قيد أو شرط حتى لا يكون هناك اعتراف ولا تنازل عن جزء من فلسطين، زي ما تماما طرد من جنوب لبنان وزي ما خرج من غزة، خرج من غزة بدون قيد أو شرط.
3: نعم طيب
2: نفس الشيء نفرض عليه نقطع السطر.
3: يعني تبدو المسألة بسيطة. يعني أنا أذكر هناك كان من قال عند عقد مؤتمر مدريد أنه اذهبوا إلى المفاوضات قولوا لهم طبقوا 2-4-2 وامشوا، لأنه أنت لست بحاجة لأن تدخل لا مثلا في التفاصيل. بمعنى أنه حتى يعني أحيانا تبدو المسائل من الوضوح والبساطة إلى حد كبير يبدو نحن من يضفي عليها كثير من التعقيد لتفسير هذه الحالة من العجز.
2: ولا روح لكلمة مفاوضات ما تجيب سريتها ولا لازم
3: ممنوع قصدت ما انت شوفوا لو راح المفاوضات كم سنة
2: أمضوا،
3: بس هي كانت الفكرة انه بدكم تعملوا روح طبقوا القرار وخلصنا. يعني لا اذا كان الموضوع مرتبط
2: انت بس قل لهم كل اللي عم تعملوا كلام فارغ، لا مفاوضات ولا تسوية ولا تنازلات، عندكم احتلال وانكم حق تقاوموا الاحتلال، قاوموا بكل اشكال. بدكمش تقاوموا بالسلاح خلاص تعوا قاوموا بالمقاومة الشعبية. المقاومة الشعبية يعني الانتفاضة، تنزلوا على الانتفاضة تمنعوا الحواجز ولا بتروحوا لي بس على بعلين وبتلف لي هناك ولا بتعمل لي شريط مدرسي وبتقولي أنا عم بقاوم.
3: نعم.
2: انت في حواجز كل يوم بروح هذا الحواجز بتبدلوا، ممنوع يروحوا على رام الله على الحواجز على قلنديا. بدأ من هون القدس بدها تنقام الدنيا وتقعد كل الأمة العربية والإسلامية والعالم ممنوع نتنياهو تستمر في الاستيطان.
3: نعم. أنا سأسألك آخر سؤال أعطيك دقيقة واحدة في نحكي فيه عن آفاق الوضع الفلسطيني، لكن الآن يعني حتى نتابع السياق. أنت الآن أمين سر المؤتمر القومي الإسلامي
2: المنسق العام
3: المنسق العام عفوا انت ما بتحبش كلمه الامين العام.
2: لا الامين العام له نفوذ، المنسق العام بنسق بين الناس. هذه
3: اخف جميل حاله التواضع اللي عندك، كل شيء ما لكاش علاقه فيه ومن بعيد وانا ماليش دور وما عملتش شيء.
2: لا لا كان اسمه منسق، ايش يعني منسق الامين العام؟
3: لا بس انا بحكي عن كل التجربه كان فيها دائما هذا الموقف اللي. طيب المنسق العام للمؤتمر القومي الاسلامي، وانت يعني عاصرت تلك المرحله التي كان يحكى فيها عن صراع التيارات القومي والاسلامي واليساري، من ثم خرجتم بهذه الفكره التي ارتبطت بالمقاومه، هل صحيح ما اقول؟
2: طبعا يعني احنا الحقيقه ارتبطت، اول شيء كان في هجمه تعرض الى الامه كبيره وانتبه لها، اللي هي ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب البارده. بهذيك المرحله نشأ جو في العالم انه امريكا اصبحت امبراطور العالم، واصبح في هناك نظام دولي جديد بده يتشكل، واللي ما بلحق هذا يعني لحق هذا القطار حيرميه خارج التاريخ. كان هذا الرأي، وجزء كبير من هذا هو اللي استخدم بالذهاب الى مدريد وبالذهاب الى اوسلو وبالتخلي عن المقاومه، انه خلينا نلحق. انا هذا كله كان كلام غلط، لان انا بعتقد انه هذا وهم، لانه امريكا بعد مرحلة الاتحاد السوفيتي صارت اضعف ما صارت اقوى، لانه اول كان المعسكرين قادرين يمسكوا العالم جزئيا مش كليا كمان، الان راح واحد منهم اجى الثاني لوحده لا يستطيع ان يمسك كل الدول الكبرى وكل العالم دفعه واحده، ف يعني ناء بكلكله يعني ما عاد يقدر يتحمل كل هذا الحمل. والان انت شفت، ولكن كان في هجمه، هذه الهجمه كانت عم بتهدد القيم، بتهدد فلسطين، لانه كان في تسويه بدهم يعملوا يفرضوها، بتهدد الاوضاع العربيه كلها، يعني انها تلحق بالعولمه وتلحق بالهيمنه الامريكيه والى اخره. هون اصبح في شعور عند القيادات القوميه والقيادات الاسلاميه انه يجب ان يتحد هذا، يعني هذان التياران الكبيران اللذان يشكلان يعني جناحي لطائر الأمة العربية، أن يتعاون وينسق بين بينهما.
3: طيب في الحلقة القادمة نتابع هذا الموضوع. نشكركم بالطبع، الشكر موصول للأستاذ منير شفيق. في الجزء القادم من كل الحكاية نتابع فصلا آخر من هذه الحكاية.
2: شكر لك يا
3: أبو. حتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. محمد بن سيرين، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال جرير بن حازم: سمعت محمد بن سيرين يحدث رجلا فقال له: ما رأيت الرجل الأسود؟ ثم قال: أستغفر الله، ما أراني إلا قد اغتبت الرجل. سبق في الدرس الماضي أن محمد بن سيرين كان عنده ورع كبير. الورع أن تحاسب نفسك على دقائق الأمور وعظائمها، ولن يجد المرء أفضل محاسبا من نفسه، وطوبى لمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة. فمحمد بن سيرين عم يحكي مع الرجال، قال له: شفت الرجل الأسود اللي هلأ طلع؟ بعدين فورا نأز، قال: أستغفر الله، ما أراني إلا قد اغتبت الرجل. لأنه الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لعله يكره أن يقال له أسود، وهو أسود، يعني الرجل أسود. بس محمد بن سيرين ما هان عليه أن يصف رجلا ربما يكره هذه الصفة، قال: ما أراني إلا قد اغتبته. يا أخوان، هذا واحد من الفوارق بين المؤمن المنضبط والمؤمن غير المنضبط. كلاهما يذنب، يعني ما دمت إنسانا أنت تذنب، تخطئ، تقصر، ما في أحد معصوم إلا أن يكون نبيا. ما دمت إنسانا فأنت تذنب، تخطئ، تقصر. بس الفارق بيننا وبين غير الملتزمين أن الملتزم إذا أخطأ تذكر، وغير الملتزم إذا أخطأ تمادى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. معناته يمسهم طائف من الشيطان، معناته أنا هذه الصورة ترسم لوحة، كأنك واقف وأنت من المتقين بإذن الله، والشيطان عم بيطوف حواليك. إذا مسهم طائف من الشيطان، الشيطان عم يطوف حول الحصن الذي بنيته أنت حول نفسك، ينتظر منك غفلة عشان من هالغفلة يخترق. على كل الأحوال، إذا اخترق الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فورا هو بيتأثر. هلأ يا أخوان، نحن قاعدين، إذا واحد بيناتكم شكوا دبوس فورا بيتنبه. بس بعيد من هون، إذا واحد ميت شكوا دبوس ما بيتنبه. واحدنا بيكون قاعد، إذا أرصته ناموسي، يعني شو هي هالشكة الصغيرة، بيتنبه. ليش؟ لأنه في حياة. بس إذا واحد ميت، إذا أرصته ناموسي ما بيتحب، إذا دبحته بالسكين ما بيشعر بشي. هلأ إذا القلب ميت بيغتاب وبينم وبينظر إلى الحرام وبيأكل حرام وبيأذي والديه وبيأذي جيرانه وبيضحك، ما بيحس بشيء على الإطلاق. بينشر بالمناشير ما بيحس. هذا مو لأنه بطل، لأنه ميت. إذا القلب عايش، إذا اغتاب واحد، إذا قال: رأيت ذلك الرجل الأسود، فورا غزته الإبرة، يعني تحرك، فقال: استغفر الله، ما أراني إلا قد اغتبت الرجل. كيف يا أخوان بصير هذا القلب عايش؟ بصير أي أي أي خطأ بتآلمه. مرات واحدنا بموقف معين أمه بتزعل منه، بيتخربط، هو بيطلع من البيت بس لا عاد يعرف يمشي، ولا عاد يعرف يأكل، ولا عاد يعرف يحكي، ولا عاد يعرف يشتغل لحتى يرجع ويسترضيها، لأنه القلب عايش. مرات لا سمح الله واحد بياخذ مبلغ مالي قل او كثر، بيشعر انه في شبهه، هاد مو حرام، في شبهه، بيقول لك: يا اخي مالي مرتاح، مالي مطمئن، شان الله شو بدي اسوي بهالشغله. انا مرارا، الله يجزيكم الخير يا اخوان ويتولاكم، والله مرارا ما ياتيني اخوه منكم، والحمد لله هذا فضل من الله عز وجل علينا. الالتزام بيخلي قلبك حي. مرار كثيره، يعني يأتيني ليسألني عن مبلغ مالي قليل أو كثير، في مرات أنا أعجب يعني من هذا السائل، ثم هو حريص
إذا شعر بأنه هذا المبلغ فيه شيء أن يتخلص منه. شو طريقة بدي يتخلص منه؟ ما الطريقة؟ مرات الحقيقة في مبالغ كبيرة، فيعني تلفت الانتباه. شو هالقوة الإيمان؟ يعني إيمانه أغلى من 10 مليون. في 10 مليون صاروا هون اللي أجيبته، بس إيمانه أغلى، وهو حقيقة هو يخرجهم. وإيمانه أغلى من 20 مليون. وفي مرات إخوة عندهم حساسية، لا شو بدي أقول لك، يعني بأجزاء من الميت ليرة. والله مرة جاءني أخ، يعني هذا يعجبك اللي عنده حساسية لهيك للشغلات الدقيقة، وذاك يعجبك الذي إيمانه عنده أغلى من ملايين الدنيا. مرة جاءني أخ موظف، قلت لكم يا مرة القصة، قال لي أستاذ نحن بالوظيفة منطبع قرارات تعاميم، نطبع مرات بيطلع هالقرار خطأ، بدنا نعدله، بدنا نصححه، بدنا نبدله، فهالورقة بتروح على التلف. أنا بصير أخذ هدول الوراق مصور على وشهم، بس وشهم الثاني أبيض، بصير أخذ هدول الوراق لأولادي بالبيت بيعملوها مسودات. يعني هو عم بيحاسب حاله على قفل ورقة يلي بدها تلف. طبعا هو بالوضع العادي بيصير، أما الآن في هذه الأزمة لا ما بيصير، لأنه الآن صارت حتى الدوائر العامة هذه الأوراق يعني حريصة أنه تستفيد من ورائها من أجل توفير النفقات. يعني بالتالي ما دامت هذه الدائرة ستستفيد منها فما بجوز أنا أخذهم إلى بيتي. أخ مرة أنا بساوي بدرس بجامع دك الباب على صلاة الظهر يوم الأربعاء، جاءني أخ قال لي أستاذ أنا تنبهت، بقى هو بينزل بيحضر الدرس، هو موظف بالمالية، قال لي أنا تنبهت أنه أنا عم بنزل أقعد الدرس ربع ساعة مدته، أنه هدول الربع ساعة أنا قابض ثمنهم من الدولة، كل أربع شو يعني بدي لك، كل شهر بيطلع له ساعة، نحن بالأسبوع درس واحد بس، يعني بالشهر ساعة، بالعشر أشهر 10 ساعات، يعني الدوام يوم ونص مثلا، ب 12 شهر هدول بيطلعوا لهم 12 ساعة، يعني الدوام يومين، أم معاش قديش حسب قديش باليومين تصدق فيهم. خاصة اللي قلت له نحن مو بس بدنا المصاري، بجوز في ناس مراجعين عم يستنوك، يعني لا تحضر روح خليك هنيك أنت جالس. قال لا أنا موجود بمكان ما يحتاج إلي، وأنا مقدمة علي وجالس. قلت له طيب مع هيك، يعني هو فكر هذا التفكير. في ناس يعجبك تحريب الحلال، هذا يا أخوان دليل شو؟ هذا محمد ابن سيرين عنده قلب حي، اللي عنده قلب حي بيشعر بشغلات الآخرون لا يشعرون بها، واللي ما عنده قلب حي مشكلة. أنا مرة أخبروني عن إنسان ألقوا عليه القبض، حرامي سارق، بس شو بيسرق؟ هذا بيسرق سجاد من الجوامع يخرب بيته لك، أول شيء سرقة، ثاني شيء من الجامع، ثالث شيء سجادة الجامع. والله أنا عجبت، قلت له شلون السجادة بالجامع بتنسرق؟ يعني لك واضحة شلون بتلتف وبتنحمل. يا إخوان الله لا يميت قلوبنا، اللي قلبه ميت هذا ما ترجو منه شيئا على الإطلاق. إنهم إلا كالأنعام، هذا مثل عفوا البقرة والإبل والحمار، بل هم أضل، الحمار أحسن منه، لا ترجو منه يلي قلبه ميت، لا ترجو منه خيرا على الإطلاق. قلت له شلون هذا يعني شلون السجادة بتنسرق من الجامع؟ هو عامل خطة، هذا بتشوف قديش موت القلب، يعني مو واحد زلت قدم، بيسرقهم من سجاد جامع، هذاك الجامع على السدة، من السدة الجامع مطل على مقبرة، فهو بيفوت على الجامع بيطلع على السدة بوقت ما في يعني زحام، بلفها السجادة وبيزتها من الشباك على المقبرة، وبعد يوم أو بوقت تاني يفوت على المقبرة بيحمل السجادة وبيمشي. بعد ما راحوا له شي 3 سجادات اكتشفوهم، نسأل الله السلام، في موت بالقلب، هذا ما عم بيحس بشيء على الإطلاق. في جامع الحكيم الذي أدرس به مرة تسلط إنسان، أو ما بنعرف إنسان، لما مجموعة عجيب، هو من الشر بمكان فظيع. الجامع الحنفيات تبعه عبارة عن هذه حنفية اللي إلى عنق، شو اسمه؟ الخلاط، يعني الخلاط، ايه.
تسلط ما بنعرف مين، إنسان مو يأخذ الحنفية بيكسرها كسر، بيقرف هيك بيقرفها ويأخذ النصف، يعني هذا المقروف. الله أكبر، شو هاد؟ صارت أول مرة شي 10 حنفيات، كيف هيك؟ لك هذا يعني مين هذه اللي عامل هيك؟ ماذا يريد؟ يريد أذية المسجد فيما يبدو. بدلنا الحنفيات، رد بعد شهر وشوي صار نفس الفصل. الله أكبر، إنا طيب بدنا نحط كاميرات، لك شلون هيك عم بيصير؟ ثم نظرنا وإذ خزان المسجد بلاستيك على السطح منشور من المنشار. والله يا إخوان نحن يعني تألمنا ألم جدا شديد، من هذا الشرير الذي يريد أن يؤذي بيت الله؟ يعني هلأ إذا بحاجة لو أخذها بايعة أنه هذا بركي بده مصاري. وقلقين بعد شيء 3 أشهر مخفر الشرطة بيجي على الجامع بيطلب خادم الجامع بيقول له أنتوا بجامعكم هون رايحة شيء مرات هيك حنفيات مقروفة؟ قال له إيه، وصار عندكم أضرار هيك كمان بحاجة.

وسواد واضح، سواد سواد وغضب واضح. يا أخوان، موت القلب هذا إنسان بلا ريب ميت القلب، وإن كان هذا القلب الحيواني ينبض يعني بيتحرك بالشلل، بس القلب الإيماني ميت. الله عز وجل قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. شلون لمن كان له قلب يا رب؟ ما كل الناس عنده قلوب، بس الله عز وجل ما بيريد هذا القلب الحيواني. هذا عند القطط، القطط عنده قلب، الإبل عنده قلب. الله ما بيحكي لك عن هذا القلب اللي بيضخ الدم، بيحكي لك عن قلب يشتغل ويشتعل بحب الله تعالى، يشتغل ويشتعل بذكر الله تعالى. فيا أخوان يا شباب، نصيحة اللي بيناتكم يشعر نفسه أنه لا سمح الله عم يعمل معصية ما عم بيحس بشي، عم يدخل على مواقع غير جيدة ما عم بيحس بشي. هلأ نسأل الله السلام، بالعكس إذا واحد حس حاله هو بيفرح، يعني إذا عمل معصية بيفرح، إذا دخل على مواقع غير جيدة بيفرح، إذا حكى كلام سيء بيفرح، إذا أكل مال حرام بيفرح. الله أكبر، هذا معناته القلب على أضرب وأضرب. لا سمح الله إذا واحد حس حاله راحت عليه الصلاة ما شعر شيئا، صلوا سنتين ما دعا واحد من أصدقائه إلى المسجد، ما له حاسس بشيء، معناته القلب في شيء. محمد ابن سيرين حكى كلمة بس، قال له شفت هذا الرجل الأسود؟ قال بعدين أعوذ بالله، استغفر الله، ما أراني إلا اغتبت الرجل. هلأ إذا واحد شاعر القلب عنده ضعيف، الحالة الإيمانية ضعيفة، شلون بده يقويها؟ واحد بدك مجالس الذكر، لأنه هالقلب مثل شقفة الزريعة بده صقي، بس هذا ما الماء تبع القلب هو ذكر الله تعالى. كل ما بتصقي أكثر بالذكر بتقوى عندك الحالة الإيمانية، كل ما بتصب ذكر الله أكثر كلما بتلاقي قلبك يحيا بهذا الذكر. بدك واحد مجالس ذكر، ذكر عام وخاص، واثنين مجالس علم، وثلاثة صحبة الذاكرين، لأن الذاكرين هدول بيأثروا فيك، عندهم قوة جذب مثل الفجار، نسأل الله السلامة، عندهم قوة للفجور. قال مورق العجل: ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين. وعن أبي أيوب قال: قال أبو قلابة: أينا يطيق ما يطيق محمد بن سيرين؟ يركب مثل حد السنان. حد السنان حد السيف، بتحس محمد بن سيرين كأنه ماشي على حد السيف هيك على البيكار، كلامه مضبوط، نظراته مضبوطة، ماله مضبوط. بس هذا يا أخوان تدريب. نحكي لكم قصة أختم بها هذا الدرس من أجل بس أنه نتدرب، كلنا نتدرب على هذا الورع، وعلى أن تحاسب نفسك لما يكون في تقصير أو تتوقع أن يكون تقصير. بمجمع الشيخ أحمد كفتار عليه رحمة الله كان في دورات إساوية الجامع للأئمة والخطباء من البلاد غير الناطقين باللغة العربية. بفترة الصيف يستدعوا من دول العالم غير الناطقة باللغة العربية أئمة وخطباء أو ناس مؤهلون للإمامة والخطابة، ويعملوا لهم دورة لمدة 100 يوم. فيجي رجال يعني من شي 40-50 دولة، يقعدوا هون 100 يوم آكلين شاربين نايمين، إقامة ذهابا وإيابا. فهالدورة هي فيها دوام مدرسي من الصبح من الساعة 8 مثلا للساعة 2، محاضرات متتابعة، بعدين في استراحة، بعدين من 5 إلى 8 كمان في برنامج تاني، إما ندوة فكرية يجيبوا مفكرين يجيبوا علماء، وإما زيارات لمناطق يعني في قلب البلد، وإما زيارة شيوخ وعلماء وهكذا. فأنا بتذكر مرة كلفوني في ندوة بعد الظهر بدي أنا أقدمها. مقدم الندوة هو الشيخ بشير الباني. الشيخ بشير الباني عليه رحمة الله توفاه الله تعالى، كان هو واحد من مؤسسين جامع بدر وأظن جامع أنس، مجموعة جوامع بهالمنطقة، بيته عند الجاحظ. الرجل صالح صالح صالح، وأنا أشبهه بمحمد بن سيرين في ورعه. بقى المحاضرة لإله وأنا محاور لإله، فجلسنا. البرنامج انه هو بيحكي لمده 3 ارباع ساعه، بعدين في استراحه ربع ساعه بيقدم فيها ضيافه، بعدين في اسئله واجوبه كمان شي نصف ساعه، بعدين تنتهي المحاضره.

فجلس الشيخ وتكلم خلصة المحاضرة تبعه. هلأ في استراحة ربع ساعة، الحاضرين موجودين قالوا لهم تفضلوا في ضيافة، عاملين لهم مثل بوفيه هيك صغير، يعني هي الضيافة مرة كاسة شاي، مرة عصير، مرة تبتوبة، مرة شيء من بتيفور، مرة شوكولاتاي. هلأ لما اجوا قالوا لهم تفضلوا على الضيافة، راحوا على الضيافة ما لقينا غير أخ من القائمين، يعني جاب صينية وجاب، كان الشيخ بشير الباني عمره شي 90 سنة، كان قاعد وأنا قاعد جنبه، قام جبنا صينية، طلعت الضيافة جايبين كاسة لبن عيران حطينا بالكاسة البلاستيك ولبن عيران، هي يعني هلأ الضيافة. قام إجا ضيف الشيخ وضيفني، الشيخ قال له هذا اللبن منين؟ هلا هي كاسة بلاستيك فيها لبن عيران، يعني شو هدون قديش بيسووا؟ قال له هذا اللبن منين؟ قال له هذا سيدنا نحن صنعناه في مطعم بالجامع، في مطعم كان في طلاب قسم داخلي بيطعمي كل يوم، بيطعمي له 500 طالب فطور غدا عشاء فطور، قال له نحن بالمطعم صنعناه اللبن العيران وعم نضيفه للطلاب. قال له يعني هاد مال زكاة، أنا ما باكل مال زكاة، خده. أم أنا قلت له للشيخ، قلت له سيدنا أنت اشربها وأنا هلأ بس أطلع بتبرع ب500 ليرة عن كاستك وكاستي. قال لي إيه، إذا أنت بتتبرع أنا بشربها، بدك تدفع حقهم يعني يدوه. قال لي طيب بشربها، والله شربها، وأنا شربت كاستي وخلصت هالربع ساعة، ورجعوا هالطلاب عملوا أسئلة وأجوبة شي نص ساعة وخلصنا. هلا انتهوا واجوا سلموا على الشيخ ومضوا، والشيخ طلع، قام انا وصلته هيك على باب الجامع، نزلته على الدرجات سيارته عند باب الجامع، وصلته على باب السيارة. والله يا اخوان هو عم بيسلم علي، قال لي دكتور لا تنسى تدفع ال500 ليرة. شايفين يا اخوان ورع هذا، يعني الكاسة حقها يمكن 5 ورقات سوري، بس في حساب انه انا وين شو عم يدخل علي وشو ما عم يدخل علي. هلأ الشيخ بشير الباني الله مأكرمه كثير الرؤيا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بس هي رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مو ببلاش، بدك تدفع حقه. فواحدة من حقه الورع، الورع والله قالوا لي بقى، هو كان واحد كمان من مؤسسي جمعية الأنصار الخيرية، بقى بالجمعية لما بده يوقع ما ياخذ ألم الجمعية، مع أنه التوقيع لصالح الجمعية طلع ألمه هيك ويوقع، انه هذا مشان الحبر، هذا ألم الجمعية، أموال صدقات وأموال زكوات وأموال، ليش أنا أخذه؟ أنا بأخذ من ألمي هون وبوقع. وهكذا يا شباب، يعني أن يتدرب أحدكم على الورع هذا شيء عالي جدا، وهذه سلعة عالية جدا ونادرة جدا وغالية جدا، والله والله إذا تتورع عن القرش الله بيعوضك مليون، وإذا تتورع عن الخطأ الله بيعوضك من الخير مليون، لأنك تتعامل مع رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الصلاح، وأن يجعلنا من أهل الورع، وأن يجعلنا من أهل التقوى والاستقامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: والثمن.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى التغطية المستمرة عبر الميادين. وفي آخر المستجدات، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ووفد التفاوض الإيراني إسماعيل بقائي أنه لا شك في أن اتفاق مذكرة التفاهم قد انتهى، والطرف الأمريكي هو من ينقض الاتفاق بشكل واضح. وكان مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري قد أكد أيضا أن معاقبة الآمرين والمنفذين لاغتيال قائد الثورة الشهيد السيد علي خامنئي وسائر شهداء الحربين الأخيرتين المفروضتين هي حق للشعب الإيراني. ونناقش في تغطيتنا أبعاد المشهد الميداني التصعيدي من جراء خرق أمريكا لمذكرة التفاهم ورد القوات المسلحة الإيرانية على الانتهاكات الأمريكية المتكررة. ونرحب معنا في هذه التغطية من الجزائر بالباحث المختص بالقانون الدولي عبد القادر بوبكر، ومن جنيف معنا مدير مكتب الميادين موسى عاصي. أهلا ومرحبا بكما. إذن مشاهدينا، نقل التلفزيون الإيراني عن مركز الإعلام الحربي أن محاولة أمريكا تقويض إدارة إيران لمضيق هرمز وعدم تنفيذ بند من مذكرة التفاهم إنهاء الحرب شكلا سبب التصعيد الأخير. وأوضح المركز أن واشنطن وقطر ودولا خليجية فعلت الممر الجنوبي بدلا من الترتيبات الإيرانية لإعادة فتح المضيق، ما دفع حرس الثورة إلى استهداف سفن عبرت هذا المسار قبل أن تستهدف سنتكوم مواقع جنوب إيران لترد طهران بضرب أهداف في الكويت والبحرين والأردن. وأضاف أن المفاوضات غير المباشرة لم تفضي إلى نتيجة، وأعلنت إيران لاحقا إغلاق مضيق هرمز وتوسيع عملياتها لتشمل قواعد أمريكية في عمان وقطر، مطالبة دول المنطقة بمنع استخدام أراضيها ضدها. إذن مشاهدينا، نذهب الآن إلى هذا التقرير. خلال 48 ساعة الماضية تداولت وسائل الإعلام الأمريكية تقارير تتحدث عن تباينات داخل مؤسسات القرار الإيراني بهدف أحداث شرخ داخلي في إيران. التفاصيل في التقرير التالي الذي يوضح وحدة الخطاب السياسي والعسكري الإيراني فضلا عن قرار مؤسساتي موحد داخل البلاد.
3: في خضم التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران لم تقتصر المواجهة على الميدان، بل امتدت إلى الحرب النفسية والإعلامية. تزعم تقارير أمريكية أن مواقف التصعيد يقودها ضباط في حرس الثورة الإسلامية، وأن جهات سياسية أو دبلوماسية في طهران أبلغت واشنطن بصورة غير مباشرة عدم مسؤوليتها عن هذه التحركات. لكن هذه الرواية تصطدم ببنية النظام الإيراني آلية اتخاذ القرار فيه. فالدستور الإيراني يجعل رسم السياسات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يضم رئيس الجمهورية وقادة القوات المسلحة بمن فيهم قادة حرس الثورة والجيش إلى جانب كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين. من هنا تصبح قراراته نافذة بعد مصادقة قائد الثورة والجمهورية عليها. يعني ذلك أن القرارات الكبرى تتخذ ضمن مؤسسات الدولة لا من جهة عسكرية بعينها. والشواهد التي برزت بعد التصعيد الأخير تعكس هذا المسار. فالمواقف الصادرة عن وزارة الخارجية الإيرانية والمجلس الأعلى للأمن القومي والجيش وحرس الثورة جاءت متطابقة بالتأكيد على حق إيران في الرد على أي عدوان، وعلى أن أمن الملاحة في مضيق هرمز يرتبط بالتزامات الأطراف الأخرى واحترام التفاهمات القائمة. كما أن البيانات العسكرية المتعلقة بالردود الإيرانية صدرت باسم القوات المسلحة أو عبر المؤسسات الرسمية لتدحض بذلك أي مؤشرات على وجود تباين بين الجيش أو الحرس أو بين المؤسستين العسكرية والسياسية. وربما يكون الهدف من تسريب مثل هذه الروايات محاولة تصوير حرس الثورة باعتباره الطرف الذي يدفع نحو التصعيد في مقابل مؤسسات سياسية أكثر اعتدالا، بما يفتح الباب أمام إحداث شرخ داخلي أو التأثير في صورة آلية صنع القرار الإيراني أمام الرأي العام الدولي، بيد أن تزامن المواقف الرسمية ووحدة الخطاب السياسي والعسكري بعد الحرب يقدمان مؤشرا معاكسا مفاده أن الرسائل الإيرانية الأساسية سواء في ملف الردع أو في ملف مضيق هرمز تصدر عن قرار مؤسساتي موحد لا عن مبادرات منفردة داخل أي مؤسسة عسكرية.
2: إذن انطلاقا من هذا التقرير نعيد الترحيب بالسيد عبد القادر أبو بكر، أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الساعة من التغطية. ثلاثة إجراءات إذن اتخذتها إيران ردا على خرق الولايات المتحدة لبنود معاهدة وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم، شملت الإغلاق الكامل لمضيق هرمز، الرد العسكري على الاعتداءات الأمريكية، وأيضا استهداف السفن التي تحاول العبور من غير المسارات التي حددتها إيران. برأيك كيف يقيم الرد الإيراني اليوم على هذا النقد الأمريكي للعهود، وإلى أين تتجه الأمور؟
0: يقيم الرد الإيراني بأنه رد على العدوان الأمريكي المتواصل والذي يعتبر خرقا وانتهاكا صارحا لاتفاق دولي تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم الموقع عليها في 17 جوان 2025، وبعد ردود سلبية في الولايات المتحدة وضغوط اللوبي الصهيوني وجماعة أمريكا وخاصة في العالم كله، تراجعت الولايات المتحدة بقيادة ترامب ورأت أن هناك فرصة أخرى لمحاولة إخضاع إيران عن طريق القوة العسكرية بما يمثل خرقا لمذكرة التفاهم اللي متعارف عليها طبقا لاتفاقية قانون المعاهدات لعام 1969، والذي تقضي أنه الاتفاق يكون باتفاق دولي، وبالتالي هذا الاتفاق قد انتهك من قبل الولايات المتحدة مما يجعلها طرفا مناقضا للقانون الدولي، وممكن حتى إذا طرحت أمام محكمة العدل الدولية في المادة 36 الفقرة الأولى، والتي تنص على أن تفسير المعاهدات من اختصاص محكمة العدل الدولية، فحاولت وتحاول خوض حرب عسكرية وإعلامية لمحاولة إخضاع إيران ما لم تحققه في 40 يوم ترامب والجماعة المحيطة به، أن إخضاع إيران يمكن عن طريق القوة العسكرية كفرصة أخرى بديلة عن مذكرة التفاهم، لأن مذكرة التفاهم واضحة في هذه النقطة وخاصة في البند الخامس أنها تمنح لإيران إدارة مضيق هرمز، وليس كما يروج يعني في بعض الكتابات وبعض التصريحات أنه المياه الإقليمية الإيرانية فقط هي من اختصاص المياه الإقليمية الإيرانية، والمياه الإقليمية العمانية تختص بالمياه تختص بها سلطة عمان، وبالتالي يمكن إيجاد مصير لم يرد في مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم في المادة الخامسة تنص على أن تتولى إيران هي إدارة لمدة 60 يوم إدارة مضيق هرمز، وبالتالي المسارات التي تحددها هي التي يجب أن تتبع، وبالتالي محاولة انتزاع إدارة مضيق هرمز عن طريق القوة وعن طريق تقديم تفسيرات خاطئة تتناقض مع مضمون المادة الخامسة ترفضه إيران. ولحد الآن السيطرة الميدانية ليس التصريحات، السيطرة الميدانية الآن هي لإيران بدليل أنه ارتفاع أسعار النفط، وبدليل أنه المرور أصبح يعني من الصعوبة بمكان، لأنه بالنسبة للمرور السفن في مضيق هرمز ممكن الفتح العسكري أو المرور العسكري يتم عن طريق المدمرات أو عن طريق السفن العسكرية، ولكن بالنسبة للتمويل حسابات الأمن وهذا لم يتحقق في من خلال أن الحرب تكون مشتعلة، وبالتالي نعم وبالتالي أن التوتر سيكون ليس في مصلحة الشركات التأمين والسفن التجارية التي لها علاقة مباشرة بالاقتصاد العالمي وبالولايات المتحدة. وبالتالي نعم. كل هذه المحاولات من خلال عملية الترويج باستهداف المنصات والرادارات لن تغير المعادلة في الميدان. المعادلة في الميدان هي لصالح إيران لحد الآن وستبقى كذلك. لماذا؟ لأن الواقع الجغرافي والموقع الجغرافي لإيران والبدائل الكثيرة التي تستخدمها الإيران ليس فقط الألغام أو الزوارق أو المسيرات، هناك عندها عدة بدائل لعرقلة أو لاستهداف السفن التي تمر، باعتبار أن الولايات المتحدة محشورة أمام من حيث الوقت ومن حيث البدائل فهي محددة، فهي في وضع حرج تريد محاولة لجعل إيران تضعف وتتنازل عن ثوابتها التي تم النص عليها في مذكرة التفاهم.
2: طيب تبقى معنا سيد عبد القادر، نرحب أيضا من جديد بالزميل موسى عاصي. موسى، أمام الضربات التي شهدناها والتصعيد الذي شهدناه في الساعات والأيام الأخيرة، ونتحدث عن جولة خامسة من الضربات خلال أقل من أسبوع بين الولايات المتحدة وإيران، هل يعني تتجه الأمور نحو تصعيد لحرب موسعة أم أنها ستبقى في إطار المواجهة المحدودة؟
4: تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. هذا ما حصل خلال الليلة الماضية هو مشابه تماما لما حصل في 8 تموز يوليو أي الأسبوع الماضي، وما حصل في 5 جولات سابقة. هذه المواجهات لم تسقط بشكل نهائي مذكرة التفاهم، وإن سمعنا قبل قليل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وباسم وفد التفاوض بأن هذا الاتفاق قد انتهى، ولكن انتهى باتهام الولايات المتحدة الأمريكية بإنهائه. من أعلن عن نهايته هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن بعد إعلانه بساعات قليلة أوفد يعني مفديه وسمح بأن يكون هناك لقاءات واتصالات مع الجانب القطري من أجل متابعة المفاوضات مع الجانب الإيراني. ودونالد ترامب تحدث عما حصل خلال الساعات الماضية أو يوم السبت الماضي من التواصل ومفاوضات بشكل غير مباشر مع الجانب الإيراني، وبأن هذه بالنسبة لدونالد ترامب هذه الجولة الأخيرة من الوساطة ومن المحادثات أفضت إلى تنازل الإيرانيين عن كل أوراقهم كما قال دونالد ترامب. طبعا هذا الكلام يبقى برسم دونالد ترامب، ولكن التذكير بهذا الكلام هو للقول بأن المفاوضات لم تنتهي وأننا لسنا فعلا أمام مرحلة من المواجهة الموسعة والحرب الموسعة كما حصل خلال فترة 40 يوما. هذه المعارك والمواجهات الانتقائية المؤقتة تبقى جزءا من العملية التفاوضية وليس بديلا على العملية التفاوضية. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية من خلال يعني الاعتداءات التي وجهتها خلال الليلة الماضية إلى مناطق إيرانية عدة الالتفاف بشكل أوسع وأكثر إحكاما على مضيق هرمز وعلى مذكرة التفاهم التي سمحت لإيران بحسب البند الخامس أن تقوم بإدارة هذا المضيق. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الالتفاف على هذه المذكرة وعلى هذا البند، وتحاول السيطرة بالفعل على مسار مضيق هرمز. وتحدثنا خلال الأيام القليلة الماضية عن المسار الذي تم تثبيته في محادات سلطنة عمان بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية. إذن أمام هذا الواقع وجدنا من الجانب الإيراني إصرار عالي جدا على عدم السماح للولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة على المضيق وبالمواجهة التي حصلت والرد العسكري الذي حصل خلال الساعات القليلة الماضية، وربما يستمر أيضا في مواجهات القوات العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة، وكان ردا واسعا كما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية. على هذا الأساس يمكن القول بأن هذه الجولة ربما انتهت أو ستنتهي خلال ساعات قليلة. ماذا بعد؟ هل ستقوم الوساطات من جديد للتواصل مع الجانبين للحديث مجددا عن نتائج هذه الجولة، عن المواقف إذا كان هناك من تغييرات لدى أي طرف من الأطراف حول مصير مذكرة التفاهم؟ الواضح بأن هذه مسألة معقدة ويمكن أن تستمر على هذا الحال، موجات من المواجهات، موجات من الاعتداءات، ولكن دون أن يتغير في أرضية الاتفاقات والبنود التي جاءت في مذكرة التفاهم، بمعنى أن إيران ستواصل الحفاظ على إدارة مضيق هرمز تبعا للبند الخامس.
5: وفي هذا السياق وفي ظل التصعيد العسكري بين إيران وأمريكا في مضيق هرمز، تدخل المنطقة مرحلة تثبيت موازين القوى ما بعد الحرب. واشنطن تبحث عن إنجاز يحسن موقفها، وطهران تدير المرحلة بثنائية الردع والتفاوض معا. تقرير لأحمد طه.
6: فيما كان الرئيس الأمريكي ينتظر بيانا إيرانيا يعلن فتح مضيق هرمز بالكامل، جاء الرد من حرس الثورة بإعلان إغلاقه بشكل كامل، خطوة تترجم عمليا ما أعلنته طهران مرارا، أخرها على لسان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إبراهيم رضائي، بفرض سيادتها على مضيق هرمز بالقوة وستحافظ عليه بالقوة. عقب العدوان الأمريكي على الساحل الجنوبي الإيراني، رد حرس الثورة بالصواريخ والمسيرات على أهداف حيوية داخل القواعد الأمريكية في قطر والأردن وميناء الضقم في سلطنة عمان. توازيا نفذ الجيش الإيراني هجمات بطائرات مسيرة نحو مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين. وبينما يواصل ترامب إطلاق مواقفه المتناقضة بين إعلان انتهاء وقف إطلاق النار وادعاء استكمال المفاوضات بناء على طلب إيراني، تبدو طهران ثابتة وصلبة في مواقفها، تتعاطى بواقعية مخرجات الحرب الأخيرة وتدرك جيدا ما يؤلم الإدارة الأمريكية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات النصفية. وبخلاف ما تروج له واشنطن، ظهرت طهران بمستوياتها السياسية والعسكرية المختلفة بخطاب واحد وكلام واحد، يعتبر أن نهج ترامب ونتنياهو العدائي والمستمر تجاوز خطوط إيران الحمر ويستوجب الرد بعقاب حاسم، وفق ما قاله المستشار العسكري لقائد الثورة والجمهورية اللواء محسن رضائي. ومع استمرار العدوان في إيران ولبنان وإعادة فرض العقوبات على طهران، تنصل الرئيس الأمريكي من بنود مذكرة التفاهم وأرفق جميع تصريحاته مؤخرا بتهديدا ووعيدا وإملاءات. كل ذلك لم ينجح في تراجع إيران أو التأثير في خطابها الحاسم والواضح، إذ إن طهران تدرك أن مذكرة التفاهم تدار بوقائع القوة والنار، وقد أعربت مرارا عن عدم ثقتها بأمريكا، وآخرها ما قاله رئيس مجلس الشورى والوفد التفاوضي محمد باقر قليباف بأن عصر التفاهمات أحادية الجانب انتهى، إما أن يلتزموا بتعهداتهم أو يدفعوا ثمن ذلك. إذا دخلت المنطقة مرحلة تثبيت موازين القوى ما بعد الحرب، هو مخاض تقرأه واشنطن بحسابات حرب 40 يوما، فيما تديره طهران بثنائية ثابتة وعنوانها العريض الردع والتفاوض يسيراني معا. أحمد طه، طهران، الميادين.
5: إذن سيد عبد القادر أبو بكر، انطلاقا أيضا مما جاء في هذا التقرير، هذه الردود الإيرانية السريعة اليوم والموسعة على الاعتداءات الأمريكية، كيف في رأيك ستنعكس على مكانة إيران في المنطقة وأيضا على تثبيت حقوقها فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز والرد على هذه الاعتداءات؟
0: نعم، ستتعزز مكانة إيران الإقليمية والدولية، لأنها لا تتعلق فقط بتثبيت موقعها الإقليمي ولكن حتى الدولي، لأنه يتعلق بالاقتصاد العالمي. وأن هذه المرحلة جاءت مناسبة بالنسبة للدولة الإيرانية، أنها جاءت بعد عملية التشييع التاريخية والتلاحم الشعبي الذي يعني يعزز الموقف التفاوضي للقيادة السياسية الإيرانية. وحتى بالنسبة لحلول حلفاء إيران في محور المقاومة في اليمن وفي العراق، البيانات التي صدرت عنهم أصبحت الآن واضحة، خاصة في بالنسبة للعراق عن الحديث عن حصرية السلاح، فصدر بيان عن المقاومة العراقية أنه السلاح خيار لا مساومة فيه، وكذلك بالنسبة للبنان وبالنسبة لليمن. الموقف الإيراني بالنسبة لي سيكون أكثر تمسكا بحقوق الشعب الإيراني، لأنه الآن جاء بفعل دعم غير مسبوق، فاجأ العالم بمبايعة القيادة السياسية وعلى رأسها الإمام مجتبى خامنئي في الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني، وبالتالي القيادة الحملة الإعلامية التي تحاول تثير الشكوك في الازدواجية في الخطاب الإيراني أصبحت ساقطة، بخلاف الازدواجية في الخطاب الأمريكي وظهور خلافات ما بين نائب الرئيس ووزير الخارجية، وما أثرته جريدة صحيفة بوليتيكو في هذا السياق والصحف الأمريكية، أنه الخلاف حتى في الحزب الجمهوري وفي إدارة ترامب يعني يثير تساؤلات حول التصرفات المقبلة، وهم يراهنون على مزيد من الضغوط على علة إيران تتراجع. هذا لو كان قبل التشييع ربما يكون عنده تأثير، ولكن بعد التشييع والتلاحم الشعب الإيراني وتأييده السياسية بالعكس سيزيد القيادة السياسية أكثر تمسك بحقوق الشعب الإيراني، وبالتالي الموقع الجغرافي واليد العليا لإيران لحد الآن بالنسبة لإيران كما تشير وسائل الإعلام الغربية والأمريكية تشير كلها أن الرجوع إلى مذكرة التفاهم هو الحل الوحيد والسبيل الوحيد لحل المسألة، لأن الرهانات على الوسائل الأخرى، الوسائل العسكرية أو إثارة الفتنة أصبحت غير صالحة، وبالتالي ما على ترامب إلا الرجوع إلى، وهذا ينعكس حتى بالنسبة على لبنان، الحل الوحيد هو الانسحاب ومحاولة إيجاد بدائل أخرى عن طريق اتفاق 25 جوان أو 26 جوان أو الاتفاق بالنسبة للمنامحة 25 جوان، كلها أصبحت غير صالحة لمحاولة الضغط على الدولة الإيرانية، لأنها الآن أصبحت في مركز قوي، والشيء الأهم أنها أصبحت تكتسب مشروعية داخلية ومشروعية دولية، بخلاف الولايات المتحدة لها تفتقد للمشروعية الداخلية والمشروعية الدولية. المشروعية الداخلية أن غالبية الشعب الأمريكي رافض للحرب على إيران، والمشروعية الدولية أن يعتبر عدوان صريح بالقرار 33-14 صادر في 1974 الذي ينص على استخدام القوة المسلحة ضد دولة دون مبرر، وحتى بالنسبة للقواعد العسكرية الأمريكية التي تنطلق منها المسيرات والصواريخ ولضرب إيران كذلك تعتبر طرفا في هذا العدوان، وبالتالي المشروعية الداخلية والمشروعية الدولية يعزز من مكانة إيران في المجتمع الدولي، وبالتالي وبالمقابل يجعل المشروعية الأمريكية فاقدة للأساس القانوني الذي على أساسه تسن هذا العدوان المتواصل على إيران لإرغامها للاستجابة أو للتنازل عن حقوقها المشروعة التي يقرها القانون الدولي. وطبعا هذه المخرجات الهدف منها أو هذه المحاولات
7: نعم أذرني على المقاطعة سيد عبد القادر، ننتقل أيضا إلى موسى عاصي إذن للحديث أكثر عن مذكرة التفاهم تحديدا، عندما يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم قد انتهت، وترامب كان قد قال أن وقف إطلاق النار قد انتهى خلال الأيام الماضية، بالتالي ما إمكانية بالفعل تطبيق بنود مذكرة التفاهم الحالية، أم أن الأمور ستنتقل إلى محاولات أمريكية للتعديل على هذه البنود، وكيف سيكون موقف إيران برأيك؟
4: من الصعب جدا تطبيق مذكرة التفاهم كما جاءت في الصيغة التي تم التوقيع عليها في 17 من حزيران يونيو الماضي، وتطبيق البنود لا سيما التي نتحدث عنها إن كان على مستوى البند الأول، وقف إطلاق النار على جميع الجبهات وفي لبنان تحديدا، والانسحاب الإسرائيلي من لبنان، أو على مستوى البند الخامس المتعلق بمضيق هرمز، خصوصا وأن البند الذي يتحدث عن يعني رفع العقوبات المصرفية عن إيران في خلال فترة 60 يوما لتصدير نفطها عبر مضيق هرمز، ويعني وصول التحويلات المالية إلى الداخل الإيراني. هذا البند الذي تم الموافقة عليه وتم العمل به فعلا خلال الأسبوعين الأولين أعادت الولايات المتحدة الأمريكية إزالته من الوجود. إذن هناك صعوبة كبيرة في تطبيق هذه المعاهدة، والإدارة الأمريكية تابعناها خلال الأيام القليلة الماضية يبدو أنها تستمع أكثر اليوم إلى المتطرفين داخل الإدارة الأمريكية، ومن بينهم ليندسي جراهام الذي توفي قبل يومين. ولكن لا يزال هناك الكثير من المتطرفين داخل الإدارة الأمريكية، وفي إسرائيل نتحدثون عن بنيامين نتنياهو الذي يستعرض دائما مساعدته وخدماته العسكرية للانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الاعتداءات على إيران. إذن نحن أمام حالة إعادة النظر من الجانب الأمريكي الذي شعر بأنه قدم الكثير في هذه المذكرة للجانب الإيراني، ويريد إعادة النظر بهذه المذكرة لكي تكون يعني أقل عطاء للجمهورية الإسلامية كما هو الوضع في هذه المذكرة. ونعيد الحديث في هذه المذكرة، هناك 11 بندا من بين 14 بندا هي تمكنت الدبلوماسية الإيرانية من فرضها على الجانب الأمريكي، وطبعا هناك البنود الأخرى المتعلقة بالمصالح، مصالح دول المنطقة كبند وقف الحرب. هذا البند ليس يعني لا يعتبر نصرا فقط أو إنجازا فقط للجانب الإيراني والدول والحلفاء في لبنان وفي اليمن وفي العراق، ولكن أيضا يعتبر مهم جدا بالنسبة لدول الخليج التي عانت من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أكثر من أي منطقة أخرى في العالم. إذن على هذا الأساس هناك محاولة من الجانب الأمريكي بإعادة تعديل المذكرة، ولكن الأسلوب الذي يستخدمه دونالد ترامب والذي بات الآن محل انتقاد واسع لدى يعني طبقة المعلقين والمحاورين الأمريكيين والإعلاميين الأمريكيين، يعتقدون بأن دونالد ترامب لا يملك استراتيجية واضحة للتعاطي مع الجانب الإيراني. لم يتمكن حتى الآن دونالد ترامب كما كتبت صحيفة لوموند الفرنسية هذا الصباح من قراءة ما يسمونه هنا الصندوق الأسود الإيراني، بمعنى معرفة تفاصيل كيف يفكر النظام الإيراني، كيف يفكر المحاور الإيراني، وما هي استراتيجيته في هذه المنطقة وفي العالم. وعلى هذا الأساس يتصرف دونالد ترامب على الفعل وردة الفعل. تصريحاته الأخيرة بأن مضيق هرمز يعني لا يزال مفتوحا أثارت الكثير من الاستغراب لدى المعلقين في أوروبا. إذن هذه المسألة لا تزال مفقودة لدى الجانب الأمريكي، وكلما طال الأمد يعني ورأينا موجات جديدة من العنف وموجات جديدة من المواجهات، هذا لا يعني بالتأكيد بأن هناك تغيير سيحصل أو تعديلات ستحصل على مذكرة التفاهم، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالولايات المتحدة الأمريكية إنما يتعلق أيضا بإيران، وإيران هي متمسكة بتطبيق هذه الاتفاقية كما جاءت بالفعل وكما تم التفاهم عليها والتوقيع عليها بالفعل. حتى ولو أراد الأمريكيون التنصل منها، لكن هذا الأمر وإن طال أسابيع ومواجهات وحلقات جديدة من المواجهات فلن يغير بالقاعدة الأساسية لدى الجانب الإيراني بأن هناك مذكرة تفاهم ويجب أن تطبق.
7: وفي إسرائيل قالت صحيفة معارف الإسرائيلية إن إيران تجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جولات متتالية تقوض الردع الأمريكي تدريجيا، معتبرة أن الولايات المتحدة تختار عدم استهداف أهداف قد تدفع الإيرانيين إلى رد غير متناسب، وهو ما وصفته بأنه أمر مؤسف. وقال الصحفي الإسرائيلي تسافي يحزكيلي في بث على قناة i24 نيوز إن استمرار هذا المسار سواء بهدف كسب الوقت أو السعي إلى اتفاق مع إيران قد يؤدي إلى مزيد من تراجع فعالية الردع الأمريكي، مؤكدا أن قرار التصعيد أو الاكتفاء بالنهج الحالي يبقى بيد ترامب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن التجارية، وفي مقابلة مع NBC هاجم ترامب إيران زاعما أنها انتهكت الاتفاق.
8: إنه مفتوح، لقد قصفناهم بشدة الليلة الماضية، إنهم أناس أشرار ومرضى للغاية. لقد عقدنا اجتماعا معهم وافقوا فيه على اتفاق مثالي بالنسبة إلينا، لا أسلحة نووية ولا هذا ولا ذاك ولا أي شيء من ذلك القبيل. لقد تخلوا عن كل شيء ثم غادروا الغرفة، وفي غضون ساعة واحدة أطلقوا طائرة مسيرة نحو إحدى السفن.
7: إذن سيد عبد القادر أبو بكر، كونك أيضا مختص بقانون البحار، نفهم منك اليوم بالأحرى

0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: رجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو
4: تحب العفو،
3: هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء.
5: ملك ألوذ به إلاك يا سندي.
1: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: وهنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فإن الجهاد فريضة من فرائض الإسلام، يجب أن تحيا هذه الفريضة، لأن بإحيائها تحيا الأمة كلها بطاعة الله، وتحيا الأمة بالإسلام، لأن الإسلام لا يمكن أن يستمر دون هذه الفريضة. فلا الصلاة ولا الحج ولا الصوم ولا الزكاة بل ولا التوحيد يمكن أن يبقى بدون الجهاد، لأن الجهاد حصن الإسلام وحصن المسلمين وحصن بلاد المسلمين، يدفع الله تعالى به الفتنة عن الناس ويدفع به الأعداء عن العباد ويدفع به الظالمين عن المظلومين. والجهاد له آدابه وأهدافه، للجهاد آداب وأهداف وللجهاد وسائله. أما أهداف الجهاد فقد بينها سبحانه وتعالى بقوله: وجاهدوا في سبيل الله، وبينها عليه الصلاة والسلام عندما قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإعلاء كلمة الله هي الهدف، وهي الهدف الأول، والأهداف الأخرى للجهاد كما قلنا هي حفظ الإسلام في حياة المسلمين وحفظ الدعوة لنشرها في العالمين، لأن الجهاد قرين الدعوة. عندما يكون المسلمون مجاهدين يستطيعون أن يفتحوا الأبواب أمام الدعاة، لأن بين الشعوب سدود وبين الشعوب عوائق وضعها الكفر حتى لا تتصل البشرية ببعضها البعض. كل ملك أقام لدولته حدودا لا يسمح لأحد أن يدخلها عليه، والله تعالى يريد للحق أن يدخل إلى جميع الشعوب والأمم. فكل ملك أراد أن يعزل الحق عن حياة رعيته يجب أن يزال ملكه كما زال بالإسلام ملك قريش عن مكة، وكما زال ملك كسرى وقيصر عن بلاد الروم وفارس، لأن تلك الكيانات الطاغوتية القائمة هي التي كانت تمنع الناس من الدخول في دين الله. فلما سقط قيصر من بلاد الشام أسلمت كل بلاد الشام، ولم يبق إلا حفنة قليلة غير مسلمة أصرت وعاندت فتركها الإسلام وشأنها. وكذلك كانت بلاد فارس كلها كانت تعبد النار على الدين المجوسي، فلما سقط كسرى بحرب القادسية دخلت كل فارس في دين الله. وكذلك كانت الجزيرة العربية من قبل تدين بالوثنية والشرك، فلما سقطت سلطة قريش المعاندة دخل الناس في دين الله أفواجا. إذن الغاية من الجهاد هي إعلاء كلمة الله في حياة الشعوب والأمم كلها. لذلك يبدأ الجهاد بمجاهدة النفس أولا، وبتربية النفس على معرفة الله وعلى التزام أمره بالسمع والطاعة. فإذا ما جوهدت النفس واستقامت، وجب أن تقوم الآخرين وتبدأ بالعشيرة والأقربين. والله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول لرسوله الكريم: وأنذر عشيرتك الأقربين. وفي القاعدة الشرعية: الأقربون أولى بالمعروف. الأقرب فالأقرب. هكذا تبدأ بنفسك، ثم بأخيك، ثم بمن يليك، ثم بمن يليه. وللجهاد وسائله وأساليبه وعدته. فمن أهم أساليب الجهاد أن لا تبدأ العدو بجهاد السيف أو السلاح، بل يجب أن يسبق جهاد الحديد والنار جهاد الدعوة. أي لا يجوز أن يدخل على أمة دون أن تبلغ الدعوة لها. لذلك أرسل عليه الصلاة والسلام رسله إلى الملوك والأمراء في العالم قبل أن يجهز الجيش لغزو بلاد الروم. أرسل الكتب إلى الملوك والأمراء في العالم يدعوهم إلى الإسلام، حتى لا يكون اعتداء عليهم إلا بعد أن يعتدوا على الحق ويرفضوا الانصياع لأمره. فإذا استجابت أي أمة لدعوة الحق فإنها تصبح جزءا من أمة الإسلام، ويصبح أفرادها إخوة للمؤمنين. لذلك فإن أكثر البلاد التي دخلت في الإسلام مختارة لم يجري على أرضها قتال. إذن بعد أن يعرض الناس وخصوصا حكامهم عن الاستجابة لدعوة الحق، يجب البدء بهدم كيان الطاغوت المتسلط على رقاب العباد بالعبودية والاستبداد. لذلك عندما أرسل قائد جيش المسلمين ربعي بن عامر إلى رستم، سأله رستم قائد جيش الفرس: ما الذي جاء بكم إلى بلادنا؟ كان جوابه رضي الله عنه: إن الله قد ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الواحد الديان. إذن بين رستم أو بين ربعي بن عامر لرستم الغاية التي قد جاءوا من أجلها، ودعاه قال: فإن آمنتم بما دعوناكم إليه كنتم إخوة لنا، وإن رفضتم هذه الدعوة جالدناكم بهذا السيف. فلما عرض عليه رستم أن يرجع ببعض المال وببعض الطعام، باعتبار العرب كانوا أمة تتسول على أبواب الروم والفرس، أفهمه ربعي بن عامر أن القضية قد تغيرت، وأن الإسلام غير الجاهلية، وأنه قد أصبحت للعرب عقيدة، وأصبح للعرب دين، وهم يدعون الناس إلى دين التوحيد، دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، دين الأنبياء جميعا. إذن مجاهدة الكفار بالحجة، فإن قبلوا الإسلام فقد أصبحوا مسلمين، وإن قبلوا أن يخضعوا للإسلام وأن يبقوا على عقيدتهم يصبحون ذميين، أي يعيشون بعهد المسلمين وحمايتهم. فإن رفضوا الأولى والثانية يكون النزال، والجهاد له آدابه. أهم الآداب بعد الدعوة ألا يعتدى على بريء لا يقاتل، لذلك من ألقى السلاح فلا يقاتل في الإسلام، وقد نوه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من الخلفاء عندما كانوا يرشدون الجيش ويقولون له لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا وليدا ولا تقطعوا شجرا ولا تقتلوا ولو تذبحوا بهيمة إلا لطعام وستمرون على أقوام حبسوا أنفسهم في الصوامع فذروهم وما حبسوا أنفسهم له. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد في إحدى الحروب امرأة مقتولة فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أما نهيتكم عن مثل هذا؟ إذن من الآداب أن لا تغل أيضا، أي أن لا تسرق، فإن الغنائم التي تكون بعد المعركة لا يحل لأحد أن يأخذ منها شيئا، لأنك خرجت تقاتل في سبيل الله لا في سبيل المغنم، وما خرجت بطرا لتقتل الناس بغير حق، وما خرجت من أجل الشهرة والصيت حتى تستكبر وتطغى في جهادك. فإن أراد أمير الحرب أن يوزع الغنائم على المقاتلين أخذوا منها، وإن أبى ذلك فله الحق في ذلك. كذلك من آداب الجهاد أن لا تهدم وأن لا تحرق إلا المواقع العسكرية التي يتحصن بها العدو، وأن لا تجلو وأن لا تجلي أحدا عن بلاده إلا إذا كان مصرا على الفساد، لأن المسلمين لا يعايشون أهل الفساد في دارهم، ولأن الله تعالى أنزل أحكاما شرعية في حق البغاة الذين يفسدون في الأرض، أصدر الأمر بقتلهم أو صلبهم أو نفيهم، قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الأحكام في حق أهل البغي والفساد، وأما أهل البلاد فقد أقروا في التاريخ الإسلامي على أرضهم وبلادهم، فأهل العراق بقوا في العراق، وأهل الشام بقوا في الشام، وأهل مصر وشمال إفريقيا استقروا في بلادهم، والذي تغير هو العقيدة للإنسان. عقيدة الإنسان تبدلت ولم يحدث تبدل في السكان، لذلك بقي سكان كل بلد في بلادهم، لأنه لا يجوز إخراج الإنسان من موطنه ما دام مواطنا.

من أهم الجهاد أن نخرج الأعداء من بلادنا، لأن الحفاظ على الأرض وعلى الوطن يعتبر حفاظا على الدين، لأن دينا بلا وطن لا يمكن أن يقوم. دين بلا وطن يستحيل. لذلك كان همه عليه الصلاة والسلام أول الأمر أن يجد للمسلمين نقطة انطلاق، لذلك كانت الهجرة إلى المدينة المنورة، إذ لا يمكن بلا قاعدة أن ينطلق أي دين أو أي جيش أو أي عمل. حرص عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى مكة لا تصلح نقطة انطلاق، بحث عن مكان وهيئ هذا المكان وهاجر إليه. لذلك من هناك من المدينة المنورة انطلق الإسلام، وانطلقت جحافله تدافع عن أهله، ومن هذه النقطة الصغيرة في العالم انتشر الإسلام في كل أرجاء العالم. إذن إخراج الفلسطينيين من بلادهم يعتبر من أفظع وأبشع الإجراءات التي اتخذت في التاريخ، لأن الإسلام لم يخرج اليهود الذين عايشوا المسلمين، إنما أخرج الرسول عليه الصلاة والسلام اليهود من المدينة، لأنهم بغوا فيها وحاولوا قتله وقتل أصحابه، وحاولوا التعاون مع المشركين ضد المسلمين، ولم يهادنوا ساعة إلا خبثا ونفاقا. وأما بقية اليهود فقد عاشوا في بلاد المسلمين، عاشوا في بلاد الشام، وعاشوا في مصر والأندلس، وعاشوا في بلاد فارس، وما يزال إلى اليوم في بلاد المسلمين الكثير من اليهود يعيشون في اليمن وفي مصر وفي فارس وفي تركيا وفي المغرب وشمال إفريقيا. حتى الآن لا يعتبر اليهودي بين المسلمين ولا المسيحي غريبا، ما دام مواطنا صالحا يعيش له حق كما للمسلمين حق، وعليه واجب كما على المسلمين، إلا أنه لا يرغم على شيء من الدين، إذ لا إكراه في الدين. إذن للجهاد غاية هي إعلاء كلمة الله ورفع الظلم من حياة الأمة والشعوب، ومن غاياته الحفاظ على بلاد المسلمين وعلى بلاد الشعوب المستضعفة المهددة بالطرد، كالشعب الفلسطيني والشعب اللبناني الذي هجر الكثير منه. كذلك للجهاد آداب، منها عدم الاعتداء على الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان، وعدم الاعتداء على الزروع وعلى البساتين وعلى المواشي وعلى الأموال وعلى الأرزاق، حتى إنه لمن الكبائر أن يأخذ الإنسان في المعركة شيئا من أموال المحاربين إلا بإذن أمير الحرب ومن الغنائم فقط. وأما أهل البلاد الآمنين أو المستأمنين فإنه لا يجوز نهب أموالهم ولا سرقتها، ولا يجوز استعباد إلا من حاربوا وقاتلوا. فالحرب الدائرة اليوم بين اللبنانيين هي فتنة ليست لها أهداف سامية، لأن الجميع ضد الجميع، والخراب ينزل بالجميع، وعلى المسلمين أن يحددوا هدفا ليكون عملهم مشروعا في مواجهة الفتنة التي يواجهونها، حتى يكتب الله تعالى لهم أجر المجاهدين. وإلا فإن القتل لغير قاعدة شرعية يعتبر جريمة نكراء، يعاقب الله تعالى

0: عليها القتلة بالنار. نسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين دينهم الذي فقدوه، وأن يعيد لهم إيمانهم الذي أصابه الكثير من الوهن، وأن يعيدهم إلى أخلاق القرآن التي هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأله تعالى أن يحرر بلادنا من ظلم الظالمين ومن ظلم أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هي الحقيقة. هي الحقيقة. كل الحقيقة. كل الحقيقة. سطع. سطع. سطع. فكانت للإعلام بريقة. فكانت للإعلام بريقة. تألقت. تألقت. شمسا. شمسا. والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. تألق في سماء الإعلام الهادف.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أما يزيد ابن معاوية فمقته الناس وأبغضه الناس لمقتل الحسين عليه السلام، فعاش حياة لم تكن كحياته قبل مقتل الحسين، بل إن الناس بدأوا يثورون عليه على يزيد، وكلما ثار أحدهم أسكته، بل ثار نفر كثير من أهل المدينة فأوقع فيهم جريمة أخرى سميت موقعة الحرة، وقتل فيها من قتل، ولم يدم ملكه كثيرا 4 سنوات ثم غادر هذه الدنيا. وهكذا ظل كل من تعرض للحسين أو شارك بمقتل الحسين أو رضي بقتل الحسين عاقبه الرب عز وجل عقوبة، حتى يذكر في التاريخ أن رجلا من أهل الكوفة جاء إلى قوم فسب الحسين فأعماه الله عز وجل من فوره، وآخر تكلم بالحسين فذهب إلى بيته فلم يدم طويلا إلا وأذهب الله عقله وأصابه بالجنون، فلعن الله من قتل الحسين ومن شارك في قتل الحسين ومن رضي بقتل الحسين عليه السلام.

كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصعد على منبره يحدث الناس ويعلم الصحابة ويكرر عليهم أمنيته فيقول: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، إنها لأمنية ويا لها من أمنية، تمناها جد الحسين فنالها الحسين على أرض كربلاء. نعم، مات الحسين شهيدا وسما إلى ربه سعيدا. وانظروا كيف يبين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الشهادة وقيمة الشهادة، فيقول: إن للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له من أول دفعة، ويأمن من عذاب القبر، ويأمن يوم الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويزوج بثنتين 70 من الحور العين. هذه الخصال إنما هي للشهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا، دعونا نتساءل: هل خسر الحسين رضي الله عنه عندما قتل على أرض كربلاء أم ربح؟ فإن قلنا خسر فقد كذبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن قلنا ربح وفاز فهل يبكى على الرابح وهل يحزن على الفائز؟ إن من إكرام الله تعالى للحسين بأنه رحل عن الدنيا شهيدا سعيدا، وقد أكرمه الله تعالى بالشهادة كما أكرم عمر وعليا وحمزة وجعفر. هكذا ينبغي أن ننظر إلى استشهاد الحسين رضي الله عنه. فلماذا اللطم والضرب والنياحة وتلك أمور في الشرع غير مباحة؟ اسمعوا ماذا قال الله تعالى عن الشهداء. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا

يا ربنا ما حالهم؟ فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم، لقد فاز الحسين بجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. ونحن نقولها يقينا بأن الحسين عليه السلام الآن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. هل سمع أهل الحبشة عن الفاروق؟ كانت الكعبة محرمة على المستضعفين قبل إسلام عمر، ولو تجرأ أحدهم لتم سحله تحتها، فلما أسلم تنفسوا. ها هو الفتى ضعيف البنية بن مسعود يبتهج بعمر، فهو القوة التي تمكن بها بفضل الله من الطواف بالبيت. يتذكر كيف وظف عمر طاقته للذود عن الضعفاء وحقهم في اعتناق التوحيد. يطرب قلبه لسيرته فيقول: إن إسلام عمر كان فتحا، ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. هذا الفتى يختصر احتفاءه بعمر بكلمات تقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ترى هل علم المهاجرون الغرباء بما جرى؟ ها نحن نبحر نحوهم، ها هي الحبشة، ما أجمل أنهارها، وما أجمل ملكها العادل الذي استقبلهم خير استقبال. لكن مركبا محملا بالقسوة والجلود والهدايا يرسو بساحلها، ينزل منه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، فيلبسان ثيابا أنيقة ويسيران وخلفهما العديد من الرجال يحملون الهدايا. وقبل أن يدخلا على النجاشي يقومان بحصر رجال البلاط الملكي ورجال الدين أيضا، حتى قالت أم سلمة: لم يدعوا رجلا منهم إلا هيئوا له هدية على حدة، تنفيذا لوصية الطواغيت الذين قالوا: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم، ثم ادفعوا هداياه، وإن استطعتما أن يردهم عليكم قبل أن يكلمكم فافعلوا. نفذ الرجلان ما طلب منهما، ثم توجها لكبار القساوسة وقالا: إنا قدمنا إلى هذا الملك في سفهاء من سفهائنا، فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم، فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم، فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه أن يفعل، فقالوا: نفعل. طوعت الرشوة كبار القساوسة، ففرشوا للرجلين طريقا من الأحلام والورود. وفي اليوم الموعود جلس الملك فرفع الحاجب صوته، فدخل مزهوين بهداياهما فرحب بهما. بعد ذلك قدم التماسهما قائلين: أيها الملك، إن فتية من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه، وقد لجأوا إلى بلادك، فبعثنا آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردهم. ثم التفتا نحو القساوسة فنطقت الرشوة، وقال كبارهم: صدقوا أيها الملك. حينها التفت العدل نحوهم، فتغير وجه الملك غضبا وصاح فيهم: لا، لعمر الله لا أردهم عليهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم. قوم لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري، فإن كانوا كما تقولون رددتهم عليهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم. أحرق العدل هدايا الوثنية، وانفضح الرهبان الذين انحازوا لها من أجل قطعة قماش أو جلد شاة، وأفسح العدل فضاء للموحدين.

في ظلال السيرة. أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدري.

ورجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور

الأسماء أسماء الله الحسنى. والآن مع اسمي المبدئ المعيد. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات، ثم يعيدهم بعد الموت إلى الحياة. فالله جلت قدرته منه البداية وإليه النهاية. المبدئ المعيد، هذان الاسمان يذكرا معا دائما، كأن تقول المعطي المانع، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، الضار النافع. إنه يضر لينفع، ويخفض ليرفع، ويذل ليعز، ويقبض ليبسط، ويمنع ليعطي. فالمعنى الأول للمبدئ هو المبدع، أي خلق على غير مثال سابق. والمعنى الثاني للمبدئ هو الذي بدأك بالإحسان فأوجدك. والمعنى الثالث هو الذي أظهرك فقد كنت في حيز العدم. بدأ الله الخلق، أي خلقهم وأوجدهم. فلان لا يبدي ولا يعيد، أي ليست له حيلة، لا يفعل شيئا بادئ ذي بدء، وليس بإمكانه أن يعيده. والإنسان فاعل بأمره، ومريد بإرادة، مصحوب بحركة وبقدرة، وينطبق عليه البدء والإعادة بخلاف الخالق، لأن الخالق هو الأول قبل كل شيء بلا بداية، والباقي بعد فناء كل موجود بلا نهاية. وكل حركة في الكون بما فيه لها بداية ولها نهاية، والكل مملوك لملك الله المبدئ المعيد. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المبدئ المعيد، له الأسماء الحسنى لندعوه.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف.

0: الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فالحمد لله الذي

0: أكل ذبيحتنا فذلكم المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. إذا جاءكم كتابي فابعثوا إلي بالرهن واعتقدوا مني الذمة، وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعثن إليكم قوما يحبون الموت كما تحبون الحياة.
1: بعد ذلك جاءته أخبار الفرس بأنهم يعدون جيوشهم لمواجهته، فسار ليقابلهم في كل مكان.
0: لا تتعرضوا للفلاحين بسوء، دعوهم في عملهم آمنين، إلا أن يخرج بعضهم لقتالكم فآنئذ قاتلوا المقاتلين.
1: وقبيل معركة اليرموك في حرب الروم قام خالد في جنده خطيبا:
0: بسم الله والحمد لله، إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريد الله بعملكم.

0: وكان اسم خالد بن الوليد يسبقه في كل مواجهة له مع أعداء الإسلام. فخرج جرجة أحد قادة الروم من صفوف جنده وطلب من خالد الحديث معه، فخرج إليه.
1: يا خالد، أخبرني فأصدقني ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع. هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاه لك فلا تسله على أحد إلا هزمته؟
2: كلا.
1: لماذا سميت بسيف الله المسلول؟
2: إن الله بعث فينا نبيه محمدا فدعانا للإسلام فرفضنا دعوته وعذبناه وحاربناه، ثم هدانا الله فأسلمنا، فقال لي الرسول: أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، ودعا لي بالنص.
1: وإلى ما تدعون؟
2: إلى توحيد الله وإلى الإسلام.
1: هل لمن يدخل الإسلام اليوم مثل ما لكم من المثوبة والأجر؟
2: نعم، وأفضل.
1: كيف وقد سبقتموه؟
2: لقد عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورأينا آياته ومعجزاته، وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم في يسر. أما أنتم يا من لم تروه ولم تسمعوه ثم آمنتم بالغيب، فإن أجركم أجزل وأكبر، صدقتم الله سرائركم ونواياكم.
1: علمني، علمني الإسلام يا خالد، علمني.
0: وشرح الله صدر جرجة للإسلام، فأسلم وتوضأ وصلى ركعتين مع خالد بن الوليد، ثم حارب مع صفوف الإيمان، فأنعم الله عليه بالشهادة في سبيله عز وجل.
3: نعم، وانتصر المسلمون في هذه المعركة، وصدق قول الصديق في خالد عندما أرسله على رأس الجيش. قال الصديق: والله لأشفين وساوسهم بخالد، ليأتي الروم بكل هولهم، فمع المسلمين الترياق.
0: وظل خالد يجاهد في سبيل ربه حتى مرض مرض الموت، فكان يبكي على فراش الموت ويقول:
4: ربي، لقد حضرت كثيرا من المعارك في سبيل رفعة راية الإسلام زحفا، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء.
0: أنت خير من ألف ألف من القوم إذا ما كبت وجوه الرجال. أشجاع؟ فأنت أشجع من ليث غضنفر يذود عن أشبال. أجواد؟ فأنت أجود من سيل غامر يسيل بين الجبال.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة. زمن الصحابة. زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا
1: من هنا انطلق وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضيت
1: وللمستقبل

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وسيد الأكوان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله، مستمرين في رحلة حياة سيدنا رسول الله، ووصلنا للأيام الأخيرة من حياة سيدنا محمد. عدت سنة 10 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وصل النبي لسن 63. فتحت مكة من سنتين، حج النبي عليه الصلاة والسلام مع 100,000 صحابي. في وقت الحج في يوم عرفة نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان اليهود لما يسمعوا الآية دي يقولوا إن عندكم آية لو نزلت علينا لاتخذناها عيدا، آية اكتمال الوحي ودعوة سيدنا رسول الله. ودخلت سنة 11 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، مع بداية السنة تحصل 5 علامات هي علامات اقتراب أجل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. العلامة الأولى نزول آية إذا جاء نصر الله والفتح، سورة النصر: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول السيدة عائشة يكثر من قوله سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي. وكانت السيدة عائشة تقول له: يا رسول الله، ليه حضرتك بقيت تكثر من الذكر ده؟ فقال لها يا عائشة: أعطاني ربي آية إذا رأيتها أكثرت من سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي ذنبي، وهي الفتح ورؤية الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وكان مرة سيدنا عمر بن الخطاب كان كتير يقعد أشياخ بدر أكبر الصحابة مقاما وسنا، يقعد معهم سيدنا عبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس لما النبي انتقل للرفيق الأعلى كان سنه لسه ما كسرش 17 أو 18 سنة، فكان الناس تقول له: أنت ليه بتقعد معنا الغلام ده وعندنا قده عيالنا، ليه بيقعد معنا في المجلس بتاعنا؟ قال لهم: لأنه من أعلم الناس. بعدين بدأ يحكي لهم، قال له: يا ابن عباس، تقول إيه في آية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ طب أنتوا تقولوا الأول إيه يا أشياخ بدر؟ فقعدوا يقولوا: إن الله يأمر رسوله ويأمر المؤمنين إذا رأوا نصر الله والفتح أن يسبحوا بحمد الله. قال ابن عباس: هذا أجل رسول الله. دي السورة دي نزلت عشان تقول للنبي وتقول لنا إن خلاص أيام في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وينتقل للرفيق الأعلى. قال عمر: أخبرتكم والله ما أعلم منها إلا كما يعلم ابن عباس. دي العلامة الأولى. العلامة الثانية إن سيدنا جبريل نزل على سيدنا النبي في السنة الأخيرة مرتين يعارضه القرآن، يراجع مع القرآن. وكان جبريل ينزل على رسول الله في كل عام مرة واحدة، فلما جاء العام الأخير نزل عليه مرتين يراجع مع القرآن ترتيب الآيات وترتيب الصور. عشان كده المصحف اللي في إيدك ده ترتيبه من عند ربنا لجبريل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. العلامة الثالثة إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة اعتكف 20 يوم، وكان النبي إذا جاء رمضان يعتكف آخر 10 أيام، فآخر سنة اعتكف آخر 20 يوم صلى الله عليه وسلم. العلامة الخامسة إن النبي أصبح يكثر من الكلام عن موته وانتقاله، فكان يقعد وسط الصحابة يقول لهم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما وجدت من خير أحمد الله لكم وما وجدت من شر أستغفر الله لكم. وكان صلى الله عليه وسلم، طبعا معنى الحديث ده إن النبي في قبره بتعرض عليه أعمالنا، اللي بيشوفه خير بيحمد ربنا، واللي بيشوفه فيه إحنا أذنبنا بيستغفر لنا وهو في قبره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، ويصعد على المنبر ويقول: أنا فرطكم عند الحوض، أبلغوا كل من جاء من بعدكم ولم يراني أبلغوهم السلام وقولوا لهم أنا فرطكم عند الحوض. فرطكم يعني هسبقكوا عند الحوض. أما العلامة الخامسة فهو كثرت زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل البقيع المدفونين جنب المسجد النبوي كده، لما تروح المسجد النبوي على شمال المسجد كده مقابر المسلمين مدفون فيها 10,000 صحابي. وكان ياخد معاه أبو مويهبة مولى رسول الله خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بيسلم على الأموات وقتها قال: يا أبا مويهبة، إن الله تعالى خيرني بين مفاتح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم لقاء الله وبين لقاء الله. فقال: يا رسول الله، اختر مفاتح الدنيا والبقاء فيها والخلد فيها. قال: لا، بل اخترت لقاء الله. ثم رجع صلى الله عليه وسلم لبيته وبدأ يشتكي من الوجع. لو سألت أي حد من المسلمين يقولك كان ياريت النبي يختار أنه يعيش ويكمل حياته خالدا في الدنيا، مش يروح عند ربنا بعد سن 63. احنا عايزينه جنبنا، عايزين نصلي وراه، عايزين لو عندي مشكلة روح أسأله هو فيرد علي برد ربنا وحي، عايز لو عندي مشكلة بيني وبين نفسي هو اللي يشخصني ويقول لي أحلها إزاي، هو اللي يعالجني، عايز لو الدنيا سابتني يبقى في حضنة ترمي فيه. أنا عايز كده، إحنا عايزين كده. بس ربنا أراد شيء تاني، وسيدنا النبي كان نفسه في لقاء ربنا بعد ما أتم الرسالة. خدت بالك إيه اللي نزل؟ اليوم أكملت لكم دينكم، شكرا يا سيدنا محمد، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، ما أنتم عليه أنا راضي عنه. الله الكذب. وينزل: أنت شفت نتيجة مجهودك ومدد ربنا ليك، إذا جاء نصر الله والفتح. كأني في معنى كده تفرغ، فسبح بحمد ربك واستغفره. لما تشوف الناس دخلت في دين الله أفواج، عشان كده كان على طول النبي يقول سبحان الله وبحمده، اللهم اغفر لي بعد كده. الكلام ده على فكرة ينطبق على كل أمواتنا اللي سابوا الدنيا، اللي أنا كنت عايزه جنبي بس خلاص أرزاق الآخرة كبيرة بدأت، أرزاق الدنيا الصغيرة خلصت. مادام أرزاق الدنيا الصغيرة خلصت يبقى اللي جاي كبير قد الآخر، لأن اللي في الدنيا مهما كان عظيم فهو قد الدنيا. دنيا الآخرة الخير وأبقى بدأت عنده، فلو سمحت سيبه بقى يبدأ الدلع الكبير كلام علينا احنا يعني، والانبساط بقى مع ربنا. لأن كتير من الأوقات الواحد يقول لي يا رب ما عيشتوش، لأنه خلص رسالته صغير كان أو كبير، وهيبدأ النعيم الكامل، فسيبه يروح عند ربنا، لأن الحياة والموت بإيد ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. محمد بن سيرين، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال جرير بن حازم: سمعت محمد بن سيرين يحدث رجلا فقال له: ما رأيت الرجل الأسود؟ ثم قال: أستغفر الله، ما أراني إلا قد اغتبت الرجل. سبق في الدرس الماضي أن محمد بن سيرين كان عنده ورع كبير. الورع أن تحاسب نفسك على دقائق الأمور وعظائمها، ولن يجد المرء أفضل محاسبا من نفسه، وطوبى لمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة. فمحمد بن سيرين عم يحكي مع الرجال، قال له: شفت الرجل الأسود اللي هلأ طلع؟ بعدين فورا نأز، قال: استغفر الله، ما أراني إلا قد اغتبت الرجل. لأنه الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لعله يكره أن يقال له أسود، وهو أسود، يعني الرجل أسود. بس محمد بن سيرين ما هان عليه أن يصف رجلا ربما يكره هذه الصفة، قال: ما أراني إلا قد اغتبته. يا أخوان، هذا واحد من الفوارق بين المؤمن المنضبط والمؤمن غير المنضبط. كلاهما يذنب، يعني ما دمت إنسانا أنت تذنب، تخطئ، تقصر، ما في أحد معصوم إلا أن يكون نبيا. ما دمت إنسانا فأنت تذنب، تخطئ، تقصر. بس الفارق بيننا وبين غير الملتزمين أن الملتزم إذا أخطأ تذكر، وغير الملتزم إذا أخطأ تمادى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. معناته يمسهم طائف من الشيطان، معناته أنا هذه الصورة ترسم لوحة، كأنك واقف وأنت من المتقين بإذن الله، والشيطان عم بيطوف حواليك. إذا مسهم طائف من الشيطان، الشيطان عم يطوف حول الحصن الذي بنيته أنت حول نفسك، ينتظر منك غفلة عشان من هالغفلة يخترق. على كل الأحوال، إذا اخترق الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فورا هو بتأثر. هلأ يا أخوان، نحن قاعدين، إذا واحد بيناتكم شك دبوس فورا بيتنبه. بس بعيد من هون، إذا واحد ميت شك دبوس ما بيتنبه. واحدنا بيكون قاعد، إذا أرصته ناموسة، يعني شو هي الشكة الصغيرة، بيتنبه. ليش؟ لأنه في حياة. بس إذا واحد ميت، إذا أرصته ناموسة ما بيتحرك، إذا ذبحته بالسكين ما بيشعر بشي. هلأ إذا القلب ميت بيغتاب وبينم وبينظر إلى الحرام وبيأكل حرام وبيأذي والديه وبيأذي جيرانه وبيضحك، ما بيحس بشيء على الإطلاق. بينشر بالمناشير ما بيحس. هذا مو لأنه بطل، لأنه ميت. إذا القلب عايش، إذا اغتاب واحد، إذا قال رأيت ذلك الرجل الأسود، فورا غزته الإبرة، يعني تحرك، فقال استغفر الله، ما أراني إلا قد اغتبت الرجل. كيف يا أخوان بصير هذا القلب عايش؟ بصير أي أي أي خطأ بتآلمه؟ مرات واحدنا بموقف معين أمه بتزعل منه، بيتخربط، هو بيطلع من البيت بس لا عاد يعرف يمشي، ولا عاد يعرف يأكل، ولا عاد يعرف يحكي، ولا عاد يعرف يشتغل لحتى يرجع ويسترضيها، لأنه القلب عايش. مرات لا سمح الله واحد بياخذ مبلغ مالي قل او كثر، بيشعر انه في شبهه، هاد مو حرام، في شبهه، بيقول لك يا اخي ماني مرتاح، ماني مطمئن، شان الله شو بدي اسوي بهالشغله. انا مرارا، الله يجزيكم الخير يا اخوان ويتولاكم، والله مرارا ما ياتيني اخوه منكم، والحمد لله هذا فضل من الله عز وجل علينا، الالتزام بيخلي قلبك حي. مرار كثيره، يعني يأتيني ليسألني عن مبلغ مالي قليل أو كثير، في مرات أنا أعجب يعني من هذا السائل، ثم هو حريص
إذا شعر بأنه هذا المبلغ في شيء أن يتخلص منه. شو طريقة بدي يتخلص منه؟ ما الطريقة؟ مرات الحقيقة في مبالغ كبيرة، فيعني تلفت الانتباه. شو هالقوة الإيمان؟ يعني إيمانه أغلى من 10 مليون. في 10 مليون صاروا هون اللي أجيبته، بس إيمانه أغلى، وهو حقيقة هو يخرجهم، وإيمانه أغلى من 20 مليون. وفي مرات إخوة عندهم حساسية، لا شو بدي أقول لك، يعني بأجزاء من المئة ليرة. والله مرة جاءني أخ، يعني هذا يعجبك اللي عنده حساسية لهيك للشغلات الدقيقة، وذاك يعجبك الذي إيمانه عنده أغلى من ملايين الدنيا. مرة جاءني أخ موظف، قلت لكم يا مرة القصة، قال لي أستاذ نحن بالوظيفة بنطبع قرارات تعاميم، نطبع مرات بيطلع هالقرار خطأ، بدنا نعدله، بدنا نصححه، بدنا نبدله، فهالورقة بتروح على التلف. أنا بصير أخذ هدول الوراق مصور على وشهم، بس وشهم الثاني أبيض، بصير أخذ هدول الوراق لأولادي بالبيت بيعملوها مسودات. يعني هو عم بيحاسب حاله على قفل ورقة يلي بدها تلف. طبعا هو بالوضع العادي بيصير، أما الآن في هذه الأزمة لا ما بيصير، لأنه الآن صارت حتى الدوائر العامة هذه الأوراق يعني حريصة أنه تستفيد من ورائها من أجل توفير النفقات. يعني بالتالي ما دامت هذه الدائرة ستستفيد منها فما بجوز أنا أخذهم إلى بيتي. أخ مرة أنا بساوي بدرس بجامع دك الباب على صلاة الظهر يوم الأربعاء، جاءني أخ قال لي أستاذ أنا تنبهت، بقى هو بينزل بيحضر الدرس، هو موظف بالمالية، قال لي أنا تنبهت أنه أنا عم بنزل أقعد الدرس ربع ساعة مدته، أنه هدول الربع ساعة أنا قابض ثمنهم من الدولة، كل أربع شو يعني بدي لك، كل شهر بيطلع له ساعة، نحن بالأسبوع درس واحد بس، يعني بالشهر ساعة، بالعشر أشهر 10 ساعات، يعني الدوام يوم ونص مثلا، ب 12 شهر هدول بيطلعوا لهم 12 ساعة، يعني الدوام يومين، أم معاش قديش حسب قديش باليومين تصدق فيهم. خاصة اللي قلت له نحن مو بس بدنا المصاري، بجوز في ناس مراجعين عم يستنوك، يعني لا تحضر، روح خليك هنيك أنت جالس. قال لا أنا موجود بمكان ما يحتاج إلي، وأنا مقدمة علي وجالس. قلت له طيب مع هيك، يعني هو فكر هذا التفكير، في ناس يعجبك تحريب الحلال. هذا يا أخوان دليل شو؟ هذا محمد ابن سيرين عنده قلب حي، اللي عنده قلب حي بيشعر بشغلات الآخرون لا يشعرون بها، واللي ما عنده قلب حي مشكلة. أنا مرة أخبروني عن إنسان ألقوا عليه القبض، حرامي سارق، بس شو بيسرق؟ هذا بيسرق سجاد من الجوامع يخرب بيته لك، أول شيء سرقة، ثاني شيء من الجامع، ثالث شيء سجادة الجامع. والله أنا عجبت، قلت لهم شلون السجادة بالجامع بتنسرق؟ يعني لك واضحة شلون بتلتف وبتنحمل. يا إخوان الله لا يميت قلوبنا، اللي قلبه ميت هذا ما ترجو منه شيئا على الإطلاق، إنهم إلا كالأنعام، هذا مثل عفوا البقرة والإبل والحمار، بل هم أضل، الحمار أحسن منه، لا ترجو منه، يلي قلبه ميت لا ترجو منه خيرا على الإطلاق. تقول شلون هذا يعني شلون السجادة بتنسرق من الجامع؟ هو عامل خطة. هذا بتشوف قديش موت القلب، يعني مو واحد زلت قدم، بيسرقهم من سجاد جامع، هذاك الجامع على السدة، من السدة الجامع مطل على مقبرة، فهو بيفوت على الجامع بيطلع على السدة بوقت ما في يعني زحام، بلف هالسجادة وبيزتها من الشباك على المقبرة، وبعد يوم أو بوقت تاني بفوت على المقبرة بيحمل السجادة وبيمشي. بعد ما راحوا له شي 3 سجادات اكتشفون، نسأل الله السلام، في موت بالقلب، هذا ما عم بيحس بشيء على الإطلاق. في جامع الحكيم الذي أدرس به مرة تسلط إنسان، أو ما بنعرف إنسان، لما مجموعة عجيب، هو من الشر بمكان فظيع. الجامع الحنفيات تبعه عبارة عن هذه حنفية اللي إلى عنق، شو اسمه؟ الخلاط، يعني الخلاط، ايه.
تسلط ما بنعرف مين، إنسان مو يأخذ الحنفية، بيكسرها كسر، بيقرف هيك بيقرفها ويأخذ النصف، يعني هذا المقروف. الله أكبر، شو هاد؟ صارت أول مرة شي 10 حنفيات، كيف هيك؟ لك هذا يعني مين هذا اللي عامل هيك؟ ماذا يريد؟ يريد أذية المسجد فيما يبدو. بدلنا الحنفيات، رد بعد شهر وشوي صار نفس الفصل. الله أكبر، إنا طيب بدنا نحط كاميرات، لك شلون هيك عم بيصير؟ ثم نظرنا وإذ خزان المسجد بلاستيك على السطح منشور بالمنشار. والله يا إخوان نحن يعني تألمنا ألم جدا شديد من هذا الشرير الذي يريد أن يؤذي بيت الله. يعني هلأ إذا بحاجة لو أخذها بايعة أنه هذا بركي بده مصاري. وقلقين بعد شيء 3 أشهر مخفر الشرطة بيجي على الجامع، بيطلب خادم الجامع بيقول له أنتوا بجامعكم هون رايحة شيء مرات هيك حنفيات مقروفة؟ قال له إيه، وصار عندكم أضرار هيك كمان بخزانات المي؟

بيض يعني بيتحرك بيشتغل، بس القلب الإيماني ميت. الله عز وجل قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. شلون لمن كان له قلب يا رب؟ ما كل الناس عنده قلوب، بس الله عز وجل ما بيريد هذا القلب الحيواني. هذا عند القطط، القطط عنده قلب، الإبل عنده قلب. الله ما بيحكي لك عن هذا القلب اللي بيضخ الدم، بيحكي لك عن قلب يشتغل ويشتعل بحب الله تعالى، يشتغل ويشتعل بذكر الله تعالى. فيا إخوان يا شباب، نصيحة اللي بيناتكم يشعر نفسه أنه لا سمح الله عم يعمل معصية وما عم بيحس بشي، عم يدخل على مواقع غير جيدة ما عم بيحس بشي. هلأ نسأل الله السلام، بالعكس إذا واحد حس حاله هو بيفرح، يعني إذا عمل معصية بيفرح، إذا دخل على مواقع غير جيدة بيفرح، إذا حكى كلام سيء بيفرح، إذا أكل مال حرام بيفرح. الله أكبر، هذا معناته القلب على أضرب وأضرب. لا سمح الله إذا واحد حس حاله راحت عليه الصلاة ما شعر شيئا، صلوا سنتين ما دعا واحد من أصدقائه إلى المسجد، ما له حاسس بشيء، معناته القلب في شيء. محمد ابن سيرين حكى كلمة بس، قال له شفت هذا الرجل الأسود؟ قال بعدين أعوذ بالله، استغفر الله، ما أراني إلا اغتبت الرجل. هلأ إذا واحد شاعر القلب عنده ضعيف، الحالة الإيمانية ضعيفة، شلون بده يقويها؟ واحد بدك مجالس الذكر، لأنه هالقلب مثل شقفة الزريعة بده صقي، بس هذا ما الماء تبع القلب هو ذكر الله تعالى. كل ما بتصقي أكثر بالذكر بتقوى عندك الحالة الإيمانية، كل ما بتصب ذكر الله أكثر كلما بتلاقي قلبك يحيا بهذا الذكر. بدك واحد مجالس ذكر، ذكر عام وخاص، واثنين مجالس علم، وثلاثة صحبة الذاكرين، لأن الذاكرين هدون بيأثروا فيك، عندهم قوة جذب، مثل الفجار نسأل الله السلامة عندهم قوة للفجور. قال مورق العجل: ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين. وعن أبي أيوب قال: قال أبو قلابة: أينا يطيق ما يطيق محمد بن سيرين؟ يركب مثل حد السنان. حد السنان حد السيف، بتحس محمد بن سيرين كأنه ماشي على حد السيف هيك على البيكار، كلامه مضبوط، نظراته مضبوطة، ماله مضبوط. بس هذا يا أخوان تدريب. نحكي لكم قصة أختم بها هذا الدرس، من أجل بس أنه نتدرب كلنا، نتدرب على هذا الورع، وعلى أن تحاسب نفسك لما يكون في تقصير أو تتوقع أن يكون تقصير. بمجمع الشيخ أحمد كفتارو عليه رحمة الله كان في دورات إساوية الجامع للأئمة والخطباء من البلاد غير الناطقين باللغة العربية. بفترة الصيف يستدعوا من دول العالم غير الناطقة باللغة العربية أئمة وخطباء أو ناس مؤهلون للإمامة والخطابة، ويعملوا لهم دورة لمدة 100 يوم. فيجي رجال يعني من شي 40-50 دولة، يقعدوا هون 100 يوم، آكلين شاربين نايمين، إقامة ذهابا وإيابا. فهالدورة هي فيها دوام مدرسي من الصبح من الساعة 8 مثلا للساعة 2، محاضرات متتابعة، بعدين في استراحة، بعدين من 5 إلى 8 كمان في برنامج تاني، إما ندوة فكرية يجيبوا مفكرين يجيبوا علماء، وإما زيارات لمناطق يعني في قلب البلد، وإما زيارة شيوخ وعلماء وهكذا. فأنا بتذكر مرة كلفوني في ندوة بعد الظهر بدي أنا أقدمها. مقدم الندوة هو الشيخ بشير الباني. الشيخ بشير الباني عليه رحمة الله توفاه الله تعالى، كان هو واحد من مؤسسين جامع بدر وأظن جامع أنس، مجموعة جوامع بهالمنطقة، بيته عند الجاحظ. الرجل صالح صالح صالح، وأنا أشبهه بمحمد بن سيرين في ورعه. بقى المحاضرة لإله وأنا محاور لإله، فجلسنا. البرنامج أنه هو بيحكي لمدة 3/4 ساعة، بعدين في استراحة ربع ساعة بيقدم فيها ضيافة، بعدين في أسئلة وأجوبة كمان شي نصف ساعة، بعدين تنتهي المحاضرة. فجلس الشيخ وتكلم وخلصت المحاضرة تبعه. هلأ في استراحة ربع ساعة، الحاضرين موجودين قالوا لهم تفضلوا في ضيافة، عاملين لهم مثل بوفيه.

هيك صغير يعني، هي الضيافة مرة كاسة شاي، مرة عصير، مرة تبتوبة، مرة شيء من بتيفور، مرة شوكولاتاي. هلأ لما اجوا قالوا لهم تفضلوا على الضيافة، راحوا على الضيافة ما لقينا غير أخ من القائمين يعني، جاب صينية وجابها. كان الشيخ بشير الباني عمره شي 90 سنة، كان قاعد وأنا قاعد جنبه، قام جبنا صينية. طلعت الضيافة جايبين كاسة لبن عيران، حطينا بالكاسة البلاستيك ولبن عيران، هي يعني هلا الضيافة. قام اجا ضيف الشيخ وضيفني. الشيخ قال له هذا اللبن منين؟ هلا هي كاسة بلاستيك فيها لبن عيران، يعني شو هدون قديش بيساووا؟ قال له هذا اللبن منين؟ قال له هذا سيدنا نحن صنعناه في مطعم بالجامع، في مطعم كان في طلاب قسم داخلي بيطعمي كل يوم، بيطعمي له 500 طالب فطور غدا عشاء فطور. قال له نحن بالمطعم صنعنا اللبن العيران وعم نضيفه للطلاب. قال له يعني هاد مال زكاة. أنا ما باكل مال زكاة، خده. أم أنا قلت له للشيخ، قلت له سيدنا أنت اشربها وأنا هلأ بس أطلع بتبرع ب500 ليرة عن كاستك وكاستي. قال لي إيه إذا أنت بتتبرع أنا بشربها، بدك تدفع حقهم يعني يا دول. قال لي طيب بشربها، والله شربها. وأنا شربت كاستي وخلصت هالربع ساعة، ورجعوا هالطلاب عملوا أسئلة وأجوبة شي نص ساعة وخلصنا. هلأ انتهوا وإجوا سلموا على الشيخ ومضوا، والشيخ طلع. عم أنا وصلته هيك على باب الجامع، نزلته على الدرجات سيارته عند باب الجامع، وصلته على باب السيارة. والله يا إخوان هو عم بيسلم علي، قال لي دكتور لا تنسى تدفع ال500 ليرة. شايفين يا إخوان ورع هذا، يعني الكاسة حقها يمكن 5 ورقات سوري، بس في حساب أنه أنا وين شو عم يدخل علي وشو ما عم يدخل علي. هلأ الشيخ بشير الباني الله مأكرمه كثير الرؤيا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بس هي رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مو ببلاش، بدك تدفع حقها. فواحدة من حقها الورع، الورع. والله قالوا لي بقى هو كان واحد كمان من مؤسسي جمعية الأنصار الخيرية، بقى بالجمعية لما بده يوقع ما ياخذ ألم الجمعية، مع أنه التوقيع لصالح الجمعية يطلع ألمه وهيك ويوقع أنه هذا مشان الحبر، هذا ألم الجمعية، أموال صدقات وأموال زكوات وأموال، ليش أنا أخذه؟ أنا بأخذ من ألمي هون وبوقع. وهكذا يا شباب، يعني أن يتدرب أحدكم على الورع هذا شيء عالي جدا، وهذه سلعة عالية جدا ونادرة جدا وغالية جدا. والله والله إذا بتتورع عن القرش الله بيعوضك مليون، وإذا بتورع عن الخطأ الله بيعوضك من الخير مليون، لأنك تتعامل مع رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الصلاح، وأن يجعلنا من أهل الورع، وأن يجعلنا من أهل التقوى والاستقامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن مع شيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلوات الله وسلامه على أفضل أنبيائه وخيرته من خلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة خطيبا في أصحابه فقال: إن عبدا خيره الله تعالى بين الخلد في الدنيا ثم الجنة وبين ما عنده، فاختار ما عنده، ففرح الناس وبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان الناس يعجبون يقولون: يا عجبا لهذا الشيخ، لما يبكي وهو أمام بشارة جميلة؟ وكان أبو بكر أعلمهم، فقد علم أن ذلك إشارة إلى قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يبكي ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. أنعم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بالنعم، ثم أنزل عليه في آخر عمره: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وكان عمر رضي الله عنه يجمع مشيخة قريش والأنصار وكبارهم، ويأتي بابن عباس معهم كما روى الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. فكأنهم وجدوا في أنفسهم أن يجمع معهم هذا الغلام الذي هو في سن أبنائهم، فعلم عمر بذلك وأراد أن يبين لهم فقهه وعلمه ولماذا أحضره، فسألهم وقال: ما ترون في هذه السورة؟ ما تقولون فيها؟ فقالوا كلهم: نرى أن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء بالنصر والفتح ورأى الناس يدخلون في دين الله أن يأمر نبيه بالتسبيح والاستغفار. فقال: ما تقول ابن عباس؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، ما أراه إلا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين له. فضحك عمر وقال: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. هنا فيه ما يسمونه بالتفسير الإشاري، ليس في السورة نص على هذا المعنى، ولكن السياق يدل على ذلك. السورة تستفتح بإذا جاء نصر الله، إذا حدث هذا، وكله قد حدث فعلا، الأمر الذي توعد قد تحقق، فجاءك يا محمد نصر الله، وهو نصر من الله سبحانه وتعالى، إشارة إلى أن البشر يعملون ويجتهدون ويكدحون ويدأبون، ولكن النصر هو نصر الله، كما قال سبحانه في آية أخرى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذن هنا جاء نصر الله، وجاء أيضا الفتح، والفتح قد يكون فتح مكة، وهو الذي توج بالهيمنة في السنة الثامنة من الهجرة على جزيرة العرب، وبعده جاء الناس يدخلون في دين الله أفواجا في عام الوفود، وهو العام التاسع من الهجرة. وأيضا من معاني الفتح ما هو أوسع من النصر، لأن النصر قد يكون بانتصار معنوي، النصر قد يكون بتمكين الدين الذي قاتلوا من أجله، النصر قد يكون بخذلان أعدائهم كما حصل لقوم موسى، لكن هنا ذكر الله تعالى النصر وذكر معه الفتح، إشارة إلى أنه نصر حقيقي ونصر مادي ومعنوي في الوقت ذاته، ونصر توج بأن الناس الذين كانوا يحاربون دعوة التوحيد ويقفون ضدها أنهم قد ذهبوا، ومات منهم من مات، وأسلم منهم من أسلم، وتركوا ما كانوا يعهدون، وآبوا إلى الله تعالى، وأصبحوا مقاتلين في الجيش الإسلامي. فهذا الذي حدث، جاء نصر الله والفتح. ثم قال: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وهذا الذي حدث فعلا أيضا، فقد رأيت يا محمد يا رسول الله بعينك الناس، القبائل، العرب يدخلون في دين الله أفواجا. في أول الإسلام كان يسلم الرجل والرجلان وعلى خوف من قومهم أن يفتنوهم عن دينهم، أما الآن تسلم القبيلة بأكملها،
ويدخلون في دين الله أفواجا، يعني جماعات جماعات. لماذا؟ لأن الدين ظهر وعز وقوي، والمقاومة انهارت، ولذلك جزيرة العرب كلها دانت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعد ثم مقاومة في أي منطقة من المناطق بدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها ودينونة الكعبة ومكة للمسلمين، لم يعد ثم مقاومة لهذا الدين. فجاءت القبائل كلها تعلن ولاءها وتدخل في دين الله عز وجل أفواجا. إذن القتال والجهاد ولم يكن من أجل شرف قبيلة ولا مجد شخص ولا مال ولا سلطان ولا دنيا ولا جاه ولا مغانم، لا، كان القصد بالجهاد وتحصيل النصر والفتح هو هذا الذي حدث، أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، ولم يدخلوا مكرهين أبدا، ولا أخذ منهم الإسلام بالقوة مطلقا. فالله تعالى قال لا إكراه في الدين، وهذه آية محكمة غير منسوخة، ومن أسلم مكرها لا يقبل إسلامه، لأن إيمانه ظاهر وليس في القلب، والدين والإيمان إنما يكون في القلب عن إيمان وعن قناعة. ولذلك الله تعالى هنا قال يدخلون في دين الله أفواجا، ولم يقل يدخلون، إنما هم يدخلون باختيارهم وطوعهم ورغبتهم. إذا حدث هذا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. حينما تجد أن الله تعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن النصر والفتح ودخول الناس في الدين، ثم يأمره في نهاية المطاف بأن يسبح ويستغفر إنه كان توابا، هذا يومي بأن الأمور قد تمت، وكما يقال ليس بعد النقص إلا الكمال، ليس بعد الكمال إلا النقص، إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. فهنا الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام فسبح بحمد ربك، يعني قل سبحان الله وبحمده، أن تسبحه وتنزهه عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به، وتثبت له صفات المجد والفضل والكمال متلبسا بحمده سبحانه. فسبح بحمد ربك واستغفر، إذن هناك التسبيح لله والتمجيد والثناء عليه، وهناك الاستغفار. ولذلك قال في الآية الأخرى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهنا الله سبحانه وتعالى أمره بالأمرين معا. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر عمره يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يفعل ما أمره الله تعالى به في القرآن في هذه السورة الكريمة التي كانت يعني في أواخر عمره صلى الله عليه وسلم بعد الفتح والنصر. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا دليل على عظمة تواضعه صلى الله عليه وسلم، فبعد الفتح والنصر والدينونة لم ينصب مشانق لأعدائه، ولم يظهر عليه تغير في طبيعة حياته وأكله وشربه ولباسه ونمط عيشه، وإنما ظل ذلك العبد المتواضع لربه عز وجل، حتى إنه دخل مكة مطأطئا رأسه وعليه المغفر يسبح ربه ويحمده. وهنا الله تعالى يأمر نبيه بهذا المعنى، أن يسبح ويستغفر من التقصير الذي يمكن أن يصاحب العمل البشري إنه كان توابا. فالله تعالى يتوب على من تاب، وفي ذلك تربية لأمته كلما حصل لهم كمال أو فضل أو عطاء أن يلجأوا إلى هذين الأمرين، تسبيح الله تعالى وتنزيهه وكثرة الاستغفار، لئلا يداخلهم شعور بالعجب من العمل. والله تعالى أعلم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا انطلق، من هنا انطلق.
1: وأعرف ما أرمي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها،
0: وللمستقبل قد مضي،
2: وللمستقبل قد مضي.
4: خلي عدوك يولي،
0: معكم
2: مع
0: فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها.

0: أب بن نفيل المخزومية القرشية، وأمها زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون رضي الله عنهما، أصيلة الحسب والنسب. ولدت كما تذكر روايات التاريخ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، ويؤرخون لمولدها ببناء قريش الكعبة بعد أن جرفها السيل. نشأت في بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشأة كريمة عزيزة، تحترم الأب وتخشاه في آن معا لما كان عليه من شدة وقسوة وغلظة في جاهليته. مرت أعوامها الأولى وهي ترى بأم عينيها الصراع العنيف بين الفئة المؤمنة بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الكثرة الكافرة بقيادة الأفذاذ من قريش، ومن بينهم والدها. عاد عمر ذات يوم إلى داره بوجه غير الذي خرج به في الصباح، وبلسان ولهجة غير ما كان ينطق به من قبل. إنه متهلل الوجه، يشع نورا وحبورا، طلق المحيا، مبسوط اللسان بالكلام اللين المحصول. لا شك أن تغييرا كبيرا قد حصل، وعرف أهل البيت بإسلام عمر ففرحوا وانشرحوا وازدادوا فرحا بالتغيير. وأسلمت حفصة وأقبلت وهي لا تزال صغيرة على الدين بكل جوارحها، بفؤادها وعقلها وحسها، وتغلغل الإسلام في أعماقها. وخطبها من أبيها خنيس بن حثاف السهمي الشاب المسلم المؤمن، فرحب عمر به وأكرم مثواه. ثم كان الحدث العظيم في حياة المسلمين، وهو هجرتهم من مكة إلى المدينة، حيث أخذت الدعوة مسارا جديدا، وهاجرت حفصة مع زوجها وأهلها إلى المدينة في ركب المسلمين وموكب المؤمنين.
1: نساء حول الرسول.
0: وبعد معركة بدر التي انتصر فيها المسلمون على المشركين، كان قلبا من قلوب المسلمات المؤمنات يئن من الحزن ويضج بالهم والغم. إنه قلب حفصة التي كانت تلازم فراش زوجها المريض خنيس الذي كان يعاني من سكرات الموت. وأسرع ابن الخطاب إلى دار ابنته ليطمئن على صهره، ولكن سبق السيف العدل. لم تفلح عقاقير الأطباء ولا معالجتهم في شفائه، فقضى مأسوفا على شبابه. وترملت حفصة رضي الله عنها وهي في سن مبكرة. لقد تألم عمر رضي الله عنه كثيرا لفقدان خنيس وبكاء حفصة وترملها، فكان يزورها ويواسيها ويحاول أن يخفف عنها ما تعانيه، ثم يخرج من عندها وفي عينيه دمعة، وفي قلبه حسرة، وفي حلقه غصة. وفي ذات يوم قد بلغ اليأس والحزن مداه في نفسه، التقى في الطريق عثمان بن عفان الذي قد فقد زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الزواج من حفصة، فأجاب عثمان: ما لي في النساء حاجة. ثم التقى عمر أبا بكر رضي الله عنهما فعرض زواج حفصة عليه، فسكت ولم يجب. فغضب عمر كثيرا وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم والثورة بادية في عينيه. وحين استمع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يزوج الله تعالى عثمانا خيرا من ابنتك، ويزوج ابنتك خيرا من عثمان. فهدأ غضبه وخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل بعض الطمأنينة، وإذا بالباب يقرع. إنه باب دار عمر بن الخطاب، والقارع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطلب هو زواجه صلى الله عليه وسلم من حفصة. لقد كانت فرحة عمر أعظم من أن توصف، لقد أصبح سيد المرسلين زوجا لحفصة. فلقي أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال له: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقال: نعم. قال أبو بكر: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فما كنت لأفشي سر رسول الله، ولو تركها رسول الله قبلتها. ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فكان خيرا من عثمان. تزوج عثمان من أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت خيرا من حفصة. أقامت حفصة رضي الله عنها في بيت النبوة، فأدت قسطه وحقه من الإخلاص والوفاء والسمع والطاعة والتقوى والعبادة، كما أنها تزعمت هي وعائشة رضي الله عنهما حزب المطالبة بزيادة النفقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أدى إلى غضبه صلى الله عليه وسلم ومقاطعته أزواجه شهرا كاملا. إن حفصة رضي الله عنها اشتهرت شهرة ذائعة بأنها كانت قليلا ما تفطر، تقوم أكثر الليل للصلاة والدعاء والذكر، تتهجد وتتعبد، وتصل قلبها وروحها وذاتها بالله العلي القدير. مرت حياة حفصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على أحب ما تشتهي وتريد، وحفظت عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام بعض أقواله الحكيمة وتوجيهاته السامية، فسلكت مسلكها وعملت بمقتضاها ووعاها صدرها وقلبها. ولما دنت ساعة الفراق ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، بكت حفصة بدمع هتون وقلب محزون، ولزمت دارها لا تفارقها أبدا، وكانت العبادة سلوتها، والتصدق على الفقراء والمساكين عادتها.
1: نساء حول الرسول.
0: أضحت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر موضع تقدير واحترام، حرمتها من حرمة بيت النبوة. كانت حفصة رضي الله عنها أديبة كاتبة ذات فصاحة وبيان وبلاغة، قالت في مرض أبيها بعد أن طعن بخنجر مسموم وهو يؤدي الصلاة، فأنشدت تقول: أكظم الغلة المخالطة القلب وأعز وفي القرآن عزائي، لم تكن بغتة وفاتك وجدا، إن ميعاد من ترى للفناء. روت حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمانة الناقل كثيرا من الأحاديث التي تتعلق بالأحكام والسلوك، وروى عنها جماعة من الصحابة والتابعين كأخيها عبد الله بن عمر وابنه حمزة، فأسهمت بما حفظت ووعت وفقهت وعلمت بإثراء هذا العلم الديني العظيم من علوم الشريعة المحمدية. وعلى عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسهام بين أزواجه حين يخرج لغزوة أو قتال، كانت حفصة ذات مرة من أصحاب السهام، فخرجت معه صلى الله عليه وسلم تقوم في خيمتها وخبائها، ثم إذا أسفرت المعركة عن وجهها وانجلى غبارها شمرت رضي الله عنها عن ساعديها وخاضت بين الجرحى تسقي العطش وتداوي المكلومين وتخفف ألم المصابين وتضمد جراح المعذبين. إن السماء قد شهدت لحفصة بالمثل الأعلى في التدين والتقوى، حين قال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صؤوم قؤوم. لقد حجت حفصة رضي الله عنها حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما اختاره الله تعالى إلى جواره كانت رضي الله عنها كلما أذن مؤذن الحج في كل موسم وعام تتهيأ لزيارة البيت العتيق وأداء المناسك. وفي العام 45 للهجرة وافاها الأجل المحتوم إثر إرهاق ومرض، وكانت جنازتها مشهودة حملت على سرير في نعش إلى المسجد، وكبار الصحابة يتبعونها بصمت وإجلال ووقار. وصلى عليها مروان بن الحكم أمير المدينة في ذلك الحين، وكذلك كان يتقدم الصفوف كالعادة الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، ودفنت في البقيع. وجلس مروان ينتظر حتى فرغ من دفنها رضي الله عنها، ونزل في قبرها عبد الله وعاصم ولدا عمر. وكانت وفاتها في شهر شعبان من تلك السنة رضي الله عنها، وبارك مثواها وأكرم منزلتها وألحقنا بها في الصالحين من عباده.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وفي هذه الجلسة تم أخذ قرار باغتيال الشيخ أحمد ياسين، وتم تكليف الجبهة الخاصة بالمتابعة برصد كامل تحركات الشيخ خلال الفترة القادمة.
1: وهل يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص مثل الشيخ ياسين أن يعلموا أنهم مستهدفون أم لا؟
0: ليس لديهم معلومة يقينية، لكن كل شخص في مكان مهم هو معرض للاغتيال.
2: وهل عرف الشيخ أن الاحتلال يمكن أن يقتله؟
0: الشيخ يعلم أن الاحتلال يريد له الموت عاجلا.
2: وكيف كان يتحرك الشيخ؟ وكيف يذهب إلى الأماكن؟ ألا يخشى على نفسه؟
0: لقد ظل الشيخ رحمه الله دؤوبا في عمله. لقد دأب الشيخ في كل المراحل على متابعة حياة الناس ومساعدتهم وسماع شكواهم، علاوة على متابعة تطوير عمل الحركة.
3: كيف حال الأبطال؟
4: كيف حالك يا شيخ؟ اشتقت لك، كنت بدي أسلم عليك الفجر بس المرافق حكى إنك تعبان.
3: لا أنا حراجع، إذا أجى هذا البطل لازم أسلم عليه وفيش إشي أهم منه.
4: يا شيخ أنا جبت الشهادة وأخذتها الأول زي ما حكيت لك، بدي أفرجيك إياها.
3: الأبطال الرائعين اللي زيكم أنا بحبهم، كل واحد ياخد 10 شيكل. تنسوش آخر السنة بدي أشوف الشهادات، وتنساش أمك وأبوك تسمع كلامه. يلا بدكم مشي؟ سلام عليكم.

0: الله يعطيكم العافية، طول اليوم شغل من غير مي ولا أكل. يلا هانت وصلنا بدار نفطر، والله رمضان هذا خفيف.
1: الله يقدرك يا شيخ.
2: أنا واقع بعرضك يا شيخ، مظلوم، اعتدوا علي الجيران ومش عارف وين أروح.
0: ولا يهمك، تفضل تفضل
3: يا حج. الآن موعد إفطار، تعال بعد الإفطار، الشيخ من الفجر وهو بلف.
0: إذا تعبت روح، أنا لسه ما تعبت.
3: يا شيخ بس أنت من الصبح أكيد تعبت.
0: يا ولدي رسالتنا إنه نحب الناس ونخدم الناس ونساعد الناس، إياك أن تنسى، هذا هو الإنسان المؤمن. تعال يا رجال، فرصة نفطر مع بعض.
2: الله يسعدك يا شيخ، الله يوفقك، الله يوقف لك ولاد الحلال.
4: يا خسارة، في مع أبوي ضيف مش رح يفطر معانا. والله اشتقت لك يابا، واشتقت أقعد معاك.
5: أمي يا بنتي، خدي الأكل وحطيه للضيف، وهاتي لك صحن شوربة ناكله إحنا.
1: يا شيخ، في حوالينا جار مسيحي وسمعتهم بيقولوا إنه متضايق ماليا. هذا الكلام قبل أكم من يوم.
0: أكم من يوم سايبينه متضايق؟ وليش؟ مش حرام علينا وعليك؟ بتنزلني وبتطير وبتروح تشوف إيش وضعه وبتجيب لي إياه بعد الدرس.
1: طب خليني معك يا شيخ، يمكن تحتاج إشي.
0: إيش بدي أحتاج؟ عند الحاجة بتلاقيني بمشي عجري. طيارة جيبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في واحدة ما طبختش؟ بلاش يجيني جوزها يشكي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
1: السلام عليكم، كيف حالك يا جار؟
6: أهلين أهلين يا جار.
1: الشيخ أحمد بدو إياك.
6: بدو إياني أنا؟ ليش؟
1: البس وتعال وبعدين بتعرف.
4: يا شيخ قلنا فرصة نحدثك عن رؤيتنا.
0: اتفضل يا جميل، رؤيتكم دايما سابقة رؤيتنا.
4: الآن إحنا بصدد تطوير جميع مؤسسات العمل النسوي على كافة الصعد. بدنا مؤسسات إعلامية خاصة ومؤسسات تربوية خاصة، وبدنا مراكز التدريب والتأهيل والإنتاج. بدنا بنت دعوة جاهزة للتعامل مع الواقع، بالإضافة للمراكز التشغيلية اللي بتحتاج إنه نوسع دائرة انتشارها بالقطاع. وعشان هيك يمكن نميل عليك بشوية مصاري.
0: شوية؟ كل المصاري إلكم، شوفوا إيش اللي بتحتاجوه وما يهمكم.
7: طبعا يا شيخ، بالإضافة إنه إحنا ممكن يمثلنا أحد الأخوة على مؤسساتكم.
0: يا جماعة إيش بتشوفوا بلزم، أنا جاهز ولا يهمكم. طمنوني على نشاط الطالبات في الجامعات، مش بس الإسلامية، ونشاط الطالبات في مدارس الثانوية. ربنا يعينكم، أنا عارف إنه الجهد كبير، لكن هذه الفئات بدها تركيز، وإيش بلزم لا تترددوا. كمان تنسوش أن يكون أساس العمل أن تتميز. نريد طالبة متفوقة مبدعة، نريد داعية مؤثرة، نريد امرأة ربت بيت رائعة. ويجب أن تخوض المرأة كل المجالات، لكن تحت عيونكم. نريد إعلامية مبدعة، ونريد مدرسة مبدعة، ونريد عاملة بنك مبدعة، ونريد ممرضة ودكتورة. لابد يا أخوات أن نوجد بديل، لابد أن نوجد طبيبات، حتى أنا أرسل زوجتي وبنتي إليهم أفضل. وكذلك مشاريع صغيرة تقودها النساء. شمروا ساعد الجد، وأنا إلكم سند وعون.
4: طيب يا شيخ، أخذنا من وقتك كتير، توصياتكم بإذن الله أوامر.
0: خلونا على تواصل، ولو لزمكم أي شيء لا تترددوا.
4: الله يبارك فيك.
7: الله يبارك فيك.
4: الله يرضى عنك يا شيخ.
0: السلام عليكم.
6: مرحبا، كيف الحال؟
0: الله يسامحك يا شيخ، جيران إلنا عشرة عمر وبتسألش عني. يلا معلش، أكيد مشغول.
6: والله يا شيخ معزتك بقلبي، معلش مقصر معك.
0: ولا مقصر ولا إشي، أنا ما سألتش عندك. اسمع، معي شوية مصاري بدي أعطيك إياهم، بس بشرط لما ربنا يوسعها عليك تشوف واحد معوش وتعطيها إله. إيش رأيك؟ ولا اسمع، اللي بدك إياه سوي، أنا بعطيك المصاري وأنت حر.

0: اخبار جديده اخبار من عيار تاكيل
1: كول.
0: اجتماع لقياده حماس كلهم الشيخ معهم. والله وكيت اجتك الفرصه يا مفاز. بدي تركيز عالي معلومات دقيقه طيران استطلاع كل الامه اللي على الارض. المره هذه لازم ينتهي.
2: نسبة نجاح ومعلومات 100%.
0: معلومات 100% راجعت كافة المصادر.
2: انت متأكد واثق من نجاح؟
0: الميدان هيتجاوب بعد 4 ساعات من الآن.

0: اشتقنا لك يا ابو خالد. طمني عليك، كيف صرت؟ كيف امور شباب؟ في شيء جديد يا عبد؟ انت بخير؟
1: بخير يا شيخ، بخير.
0: يا ابو خالد انت بخير؟
1: انا بخير يا شيخ، بخير.
0: ابو احمد انت بخير؟
2: بخير يا شيخ،
3: انا بخير يا شيخ، انا بخير.
4: بدنا حدا يركب محل الشيخ بجيب، عشان ممكن اليهود يقصفوا سيارة الشيخ لما تتحرك.
5: أنا بطلع، أنا في هداك اليوم اللي أبدي فيه الشيخ
6: بديش أشغل، بديش معلومات 100% ونجاح 100%. شو يا مفاز؟
7: ما هو
6: أنا سألتك من قبل، أنت كد العملية؟ سألتك من قبل، كل أنا ما بقدر.

0: متابعة ملف الشيخ بنفسه، وقرر أن يقوم هو بالمهمة. وفي يوم حدثت عملية مشتركة بين حركة حماس وحركة فتح في ميناء أسدود، كانت تمثل اختراقا أمنيا كبيرا وضربة مؤلمة للاحتلال. اجتمع الكابينت وقرر أن الرد سيكون عاجلا وسريعا ومؤلما.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تستمعون إلى صوت الحق.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن أناس خانوا الأمانة بطريقة تختلف عما تعرف عليه الناس عن خيانة الأمانة. كثير من الناس يظنون أن خيانة الأمانة تنحصر في جحدان الوديعة، ولكن الحقيقة أن خيانة الأمانة أنواع، منها إنكار الوديعة ومنها ما سنذكره في اللقطات التالية. اللقطة الأولى، هنا امرأة تحب الثرثرة كما هو حال كثير من الناس. أتت إليها جارتها أم فراس ذات صباح وهي مهمومة ومغمومة، فسألتها: ما بك يا أم فراس؟ قالت الجارة: لا شيء، أنا متضايقة من بعض الأمور. قالت هناء: أتخفين عني يا أم فراس؟ قولي لي ما الذي يزعجك ولا تخافي، فسرك في بئر عميق. فتحت أم فراس قلبها لجارتها وحكت لها بعض ما يؤلمها في علاقتها مع زوجها وأهله، ثم عقبت قائلة: هذا الكلام أمانة بيننا يا هناء، إن سمعه زوجي فسيقع بيني وبينه شر كبير. قالت هناء: لا تخافي، قلت لك سرك في بئر عميق لا يطلع عليه أحد إن شاء الله. ما إن خرجت أم فراس من عند هناء حتى ذهبت هناء إلى بيت جارتها أم خليل، فوجدت عندها أم نبيل وأم جميل وأم كمال وأم عصام. قالت هناء: هل عندكن للسر مكان؟ قلنا لها بصوت واحد: سرك في بئر عميق يا هناء. أخبرت هناء الجارات بما حدثتها به جارتها أم فراس. لم تنس في نهاية كلامها أن توصيهن بحفظ هذه الأسرار، لأن إفشاءها سيتسبب في إيذاء أم فراس وسيوقع الخلاف بينها وبين زوجها. فقلنا لها: طبعا يا هناء، طبعا، السر في بئر عميق ليس له قاع. بدأت الألسن تلوك أخبار أسرار بيت أم فراس. كلما أخبرت إحداهن أحدا بهذه الأسرار قالت: هذا الحديث أمانة. وكان الجميع يرددنا إجابة واحدة وكأنها مطبوعة.

نسخة من الكربون، لا تخافي سرك في بير عميق. بعد أيام غدا سر انفراس على لسان الكبار والصغار في الحي ووصل إلى مسامع زوجها، فحدث بينهما خلاف وشجار لم ينتهي إلا بعد أن تدخل أهل الخير من المعارف والأقارب. عندما علم زوج هناء بما فعلت وبخها وذكرها بقوله عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وبقوله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة، وبقوله: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. السيد زاهر جار أبي جهاد، صائغ أيضا، لكن ورشته أقل مهارة من ورشة أبي جهاد، ومحل السيد زاهر أصغر من محل أبي جهاد، ومع هذا فالزبائن يفضلون محله الصغير ومعروضاته القليلة على محل أبي جهاد الواسع وواجهته التي تحتوي على موديلات كثيرة. هذا طبعا أمر غريب، لكن الغرابة ستزول حين أذكر لكم السبب. فلو قلبتم الميزان الذي يستخدمه أبو جهاد لرأيتم أنه ألصق في أسفله قطعة صغيرة من الفضة ليثقل ما يوزن به. يظن أبو جهاد أن هذا الأمر سر لا يعلم أحد إلا هو وزوجته، لكنه مخطئ، فسره معروفا عند تجار السوق وكثير من الزبائن، والكل يهمس. أبو جهاد يطفف في الميزان ويخون الأمانة. كيف انتشر سر أبي جهاد؟ دخلت عليه مرة زبونة تريد وزن مجوهراتها القديمة ومعرفة ثمنها، فوضع المجوهرات في الميزان وأخبرها بالوزن والثمن. قطبت الزبونة جبينها، فقد وزنت المجوهرات قبل قليل في محل السيد زاهر، فكانت أكثر ثمنا وأكثر وزنا، فكيف تنقلب الأمور عند أبي جهاد لتصبح أقل وزنا وثمنا؟ قلبت الزبونة الميزان الصغير خلصة، فاكتشفت السر الخطير، وشاع الأمر وانتشر. معظم الذين سبق لهم أن تعاملوا مع أبي جهاد قالوا: لقد كنا نشك في ذلك، الويل لأبي جهاد خائن الأمانة ومطفف الميزان، لا سامحه الله بما أكل من أموالنا. اللقطة الثالثة: الأستاذ ناصر موظف بسيط في دائرة حكومية، لكنه كان يطمع أن يكون مديرا لتلك الدائرة، ويسعى هنا وهناك ليحقق ما يطمح إليه أو ما يطمع به. كل ما في الدائرة يعرف الأستاذ ناصر ويعرف قدراته المتواضعة، وكذلك الأستاذ ناصر يعرف نفسه حق المعرفة، ولكن مشكلته أنه لا يعرف حده، فطموحه أكبر بكثير من قدراته، وهو يدرك أن ما يسعى إليه صعب جدا، فالدائرة تعج بموظفين أقدم وأكفأ منه، وتجاوز هؤلاء الموظفين ليس أمرا وسهلا، لكنه كان دؤوبا في سعيه، وكان كثير المعارف والعلاقات، لم يتردد يوما في أن يطلب من أصحاب الأيادي الطائلة أن يرقوه إلى رتبة مدير. كان زملاؤه ومعارفه وأهله يضحكون عندما يحدثهم بذلك، ولكن ما كان يضحكهم تحقق، وأصبح الأستاذ ناصر مدير الدائرة، ولم يدري أحد كيف. ليس مهما الآن أن نعرف كيف أصبح مديرا، لكن المهم أن نعرف كيف تصرف هذا المدير في هذه الإدارة الموكلة إليه. منذ الأيام الأولى بدل أماكن الموظفين وغرفهم ومهامهم، وسحب السيارات من الجميع، وبدأ يعطيها لمن يتملقون له ويحابونه ويلهجون بذكره ومزاياه ومناقبه. أوقف تنفيذ القرارات التي أصدرها المدير السابق، واستبدلها بقرارات جديدة غير مدروسة ولا منظمة. نقل الموظفين الأقدم منه والأكفأ إلى دوائر أخرى بعيدة، ليتخلص من منافستهم من جهة، ومن انتقاداتهم وملاحظاتهم من جهة أخرى. بدد كثيرا من الأموال على الولائم والحفلات والهدايا التي كان يرسلها لفلان وفلان من ذوي السطوة والنفوذ بمناسبة وبدون مناسبة. كان واضحا للجميع أنه يخبط خبط عشواء، وأنه لا يمتلك رؤية إدارية ولا هدفا فنية، ولا يسير وفق مخطط. كل من حوله من الموظفين والمراجعين يشتكون ويتذمرون، ولكن الأستاذ ناصر لا يسمع،
ولا يريد أن يسمع، لا يهمه ما يقوله الناس عنه، المهم عنده أنه أصبح مديرا وأن الكل يحسبون حسابه ويسعون لنيل مرضاته. الشيء الوحيد الذي يحسب الأستاذ ناصر حسابه ويسعى إليه هو التزلف لمن يدعمونه من ذوي الأيادي الطائلة لينال مرضاتهم بأي ثمن وبأية طريقة. أما العمل، أما المصلحة العامة، أما الناس والوطن والمواطن، فهذه كلمات لم يعد لها في قاموسه معنى. مسكين هذا المدير، فهو لا يعرف أن المنصب الذي سعى إليه هو أمانة بين يديه، وسيكون يوم القيامة سببا في خزيه وندامته، لأنه لم يأخذه بحقه ولم يقم فيه بواجبه حق القيام. أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أن يجعله أميرا على إحدى القبائل التي أسلمت، فقال له: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إخوتي أخواتي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم. في برنامج بيت المسلم نعالج قضايا الأسرة المسلمة. معنا فضيلة شيخنا، بل نحن معه، الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بك ونفع بك.
1: نحن بمعيتكم سيد
2: إن شاء الله.
1: أكرمكم الله. سيدي، إذ نتحدث عن قضايا البيت المسلم، كنا بدأنا بوصية لقمان لابنه لأنها وصية غنية، ووصلنا إلى قوله تعالى إذ يقول لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة، وتحدثتم عن إقامة الصلاة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وتحدثتم عن ذلك، قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ما أهمية الصبر في التربية في هذه الوصية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. تصور أن إنسانا عنده ابن، هذا الابن أهمل دراسته، الأب ساكت ما تكلم ولا كلمة، هذا الابن كبير لا وظيفة ولا دخل ولا بيت ولا زواج ولا أولاد ولا مركبة، حقد على أبيه، قال له مرة يا أبتي حينما رأيتني لا أدرس لما لم تعاقبني، لما لم توبخني، لما لما لما. معنى ذلك الله عز وجل لأنه رب العالمين ولأنه أرحم الراحمين، لو أن عبده زيد من الناس قصر أو انحرف لابد من معالجته، وهذا من مقتضيات اسم الرب، يربيه، فإذا رباه ضيق عليه ساق له بعض الشدائد. هذه الشدة في ظاهرها شدة ولكنها شدة إليه، هذه محنة في ظاهرها محنة ولكنها منحة من الله. فلذلك الله رب العالمين، رب جميع العوالم، يربيهم ليصلوا إليه، يسعدوا بقربه ويسلموا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. فإذا جهلوا وانحرفوا شقوا في الدنيا والآخرة.
1: إذن واصبر على ما أصابك لأنك ستصاب في الدنيا ببعض المعالجات الإلهية.
2: لما سميت مصيبة؟ لأنها تصيب الهدف. فالمتكبر له مصيبة، والمسرف له مصيبة، والذي ينظر إلى غير زوجته له مصيبة. كل إنسان له مصيبة بحسب نوع المصيبة.
1: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، يعني الصبر صعب من عزم الأمور.
2: ومع معرفة قيمته ليس صعبا، مع بعد عن الله يراه صعبا كثيرا. إنه هي الحظوظ موزعة في الدنيا، دقيق توزيع ابتلاء، المال حظ، الوسامة حظ، الصحة حظ، القوة حظ، الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء. أنت ممتحن بالمال لست مكرما به، ممتحن بالقوة لست مكرما بها، ممتحن بالزواج لست مكرما به. البطولة أن تنجح في الامتحان، إذا نجحت في الامتحان فزت بالدنيا والآخرة. فالحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، لكن سوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. الابتلاء مؤقت، رجلان عاشا 60 عاما، الأول امتحن بالغنى فتواضع وأنفق هذا المال على حبه، أي على محبة، بسبب محبته لله وابتغاء مرضات الله، فسلم وسعد في الدنيا والآخرة. الآخر تحب بالفقر، ما نجح بالفقر، سخط، فشقي في الدنيا والآخرة.
1: نعم. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور.
2: أحب ثلاثا في الأثر القدسي، أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد. أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد. أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد. وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد. أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد. أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. أحب ثلاثا وأبغض ثلاثا.
1: إذن ولا تصعر خدك للناس، هذا الذي يتعالى على الناس ويمشي في الأرض مرحا، هذا لا يحبه الله تعالى.
2: الكبر جهل، لأنه في كبر بغير الحق. أنت مفتقر إلى الله دائما
1: حقيقة،
2: ما عندك شيء تملكه دائما،
1: فعلى ما التكبر.
2: نعم.
1: نعم. أيضا قال له واقصد في مشيك واغضض من صوتك.
2: في هدف سيدي، في إنسان يعيش بلا هدف.
1: نعم.
2: في دراسة أكاديمية يعني جامعية تؤكد 93% من بني البشر الآن لا يعرفون أهدافهم. المؤمن بدينه، بقراءة القرآن، بطلبه للعلم، يعرف هدفه في آخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمؤمن عنده هدف واضح ويسلك له الطريق الصحيح المستقيم. الآن ما هو اللقاء الاجتماعي؟ ما دام الهدف واضح والطريق واحد لهذا الهدف، فلا بد من اللقاء الحتمي.
1: نحن معا إذن،
2: ما دام الأهداف واحدة والطريق واحد.
1: نعم.
2: أما إذا كان ما في لقاء، معنى واحد قد يكون ماشي به الطريق والثاني غير ذلك، ثاني منافق.
1: إذن سيدي جميل جدا، يعني أعطيتم أنتم بعدا جديدا، واقصد في مشيك. المتبادر إلى الذهن يعني لا تسرع ولا تبطل، هذا معنى
2: هدف.
1: نعم. لكن
2: اقصد هدفا ساميا يسمو بك.
1: اقصد في مشيك أن تصل لهدفك.
2: كلمة تعالوا، والله أنا يعني لمدة طويلة جدا اسم فعل أمر يعني تعال إلي
1: هلما،
2: لكن الفعل تعالى،
1: ارتفع،
2: ارتفع إلى مستوى الآخرة،
1: إلى مستوى
2: إلى
1: الوحي،
2: مستوى المبادئ والقيم، إلى مستوى العطاء للأخذ، إلى مستوى التواضع للكبر. تعالوا، يعني من فعل على.
1: نعم. وهنا واقصد في مشيك.
2: أولئك على هدى من ربهم، أولئك في ضلال مبين.
1: هم داخل الضلال.
2: نعم. داخل الضلال.
1: إنك استعلوا على.
2: على. نعم. إنك لعلى خلق عظيم. كلمة دقيقة جدا.
1: تملك الخلق.
2: يعني أنت أحيانا تقف في موقف محرج بعد حين وبعد حوار شخصي وبعد صراع داخلي، تتخذ طريق جيد. بس بعد الصراع، أما النبي الكريم هو على خلق عظيم.
1: تربع.
2: يعني كأنه الشهوات كأمواج البحر، هو ليس على ساحل البحر تأخذه موج عاتية، هو على قمة جبل.
1: جميل.
2: إنك لعلى خلق عظيم.
1: جميل هذا المعنى جدا، جزاكم الله خيرا سيدي. هذه وصية لقمان، يعني وإن كان أسرعنا بها لضيق الوقت، لكن أيضا أريد وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، لأنها للغلام وتفيد جدا. قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له بكل تودد وحب: يا غلام إني أعلمك كلمات. فعلمه، قال: احفظ الله يحفظك.
2: احفظ. يعني
1: نعم.
2: أنا أقول وبلا مبالغة، أعظم عطاء إلهي أن يحفظك الله. إذا الله حفظك ألهمك الصواب، أعانك على نفسك، أعانك على من حولك، وقفت موقفا مشرفا من الأقوياء، مشرف من الأغنياء. من جلس إلى غني فتضعضع له، أو إلى قوي فتضعضع له ذهب ثلث دينه. فأنت لما بتكون مع الله ترزق الحكمة، والحكمة أكبر عطاء إلهي. لكن اللافت للنظر، الحكمة هنا لا تؤخذ باختيارك، ومن يؤتى الحكمة. ما في ومن يكن حكيما، ما في بالقرآن ومن يأخذ الحكمة، ومن يؤتى الحكمة. يعني أكبر عطاء إلهي الحكمة. بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة العاشرة أحيانا، وتسعد بمال محدود، وتجعل العدو صديقا. بلا حكمة تشقى بأي زوجة، وتشقى والمال الكثير تتلفه.
1: نعم. إذن سيدي عندما نتحدث يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. تكلمته، ما معنى احفظ الله؟
2: احفظ أمره ونهيه
1: بطاعته،
2: استقم على أمره.
1: جميل.
2: أدي الذي عليك.
1: نعم.
2: واطلب من الله الذي لك. أدي الفرائض، أدي السنن، أدي الواجبات.
1: احفظ الله تجده تجاهك.
2: نعم.
1: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.
2: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه الآن سوف تلخص دعوة الأنبياء جميعا، أو سوف تذكر فحوى دعوة الأنبياء، لا إله إلا أنا فاعبدون. العلماء قالوا التوحيد نهاية العلم، والعبادة نهاية العمل. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه
1: لا إله
2: إلا أنا فاعبدون.
1: إذن إذا سألت فاسأل الله، هذا التوحيد.
2: التوحيد.
1: وإذا استعنت فاستعن بالله.
2: أبدا.
1: نعم. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك.
2: لما التذلل إذن؟
1: نعم.
2: لما الانكماش؟ لما التضعضع أمام قوي؟ لما التضعضع أمام غني؟ الذي أعطاه يعطيك، رزقه يرزقك، عانه يعينك، حفظه يحفظك. هذا التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد على الإطلاق.
1: ولو
2: نهاية العلم.
1: نعم.
2: والعبادة نهاية العمل. أنت آلي معقدة جدا، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلي صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقا من حرصك اللامحدود على سلامة هذه الآلة وعلى نجاحك فيها، ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع.
1: نعم.
2: على لوحة البيانات ضوء أحمر تألق، اتبعت تعليمات الصانع، هذا التألق تحذيري. الزيت قليل في المحرك، توقف المركبة تضيف الزيت. لو فهمته فهما خاطئا، إضاءة تزيينية لك احترق المحرك. فأنت انطلاقا من حرصك اللامحدود على سلامتك وعلى سعادتك، ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع.
1: واعلم أن الأمة
2: لو اجتمعت
1: على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك.
2: لك، شوف كلمة لك، لام الملك.
1: نعم.
2: أما عليك عقاب.
1: نعم. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك
2: عقابا،
1: عقابا على شيء اقترفته.
2: نعم.
1: رفعت الأقلام وجفت الصحف، وصية جامعة مانعة،
2: انتهى كل شيء.
1: وهو يوصي بها لغلام سيدي، غلام صغير.
2: يوم يعني القيامة المؤمنون يتكلمون كلمة واحدة، لم نرى شرا قط في كل حياتنا، وغير المؤمنين كلمة واحدة،
1: لم نرى خيرا قط. نعم. وقيل الحمد لله رب العالمين. إخوتي أخواتي، بارك الله بكم، بارك الله بشيخنا لما تفضل به. أسأل الله تعالى أن نلتقيكم دائما على خير، وأنتم في أسعد وأحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي نبدأ هذه الحلقة من برنامج الأخلاق المحمدية، ومع الخلق السلامة من الحسد ومن الطمع في الدنيا، حتى تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى: الولي، الرب، الرزاق، الكافي. والتعلق باسم الله تعالى الولي هو أن توليه أمرك كما يتولى الوالدان أمر طفلهما الصغير، فهو تعالى من يدبر أمرك ويختار لك ما يصلحك برحمته وحكمته. والتعلق باسمي الله تعالى الرب الرزاق هو بأن ترضى بما قسم لك من أرزاق، ولا تتمنى أن يكون لك غير الذي كان، فهو الرب الرزاق يرزق كل واحد ما يناسبه في الوقت الذي يناسبه. والتخلق باسم الله تعالى الكافي هو بأن تكتفي بما قدره لك وما قسمه لك، وتقنع أن هذا هو عين الخير لك، وتكتفي باختياره وعلمه وعطائه، فتعيش حياتك بكنز القناعة. وقد قال الله سبحانه: أليس الله بكاف عبده؟ أيها الأحبة، الحسد هو أن تشعر في قلبك انبساطا لبلاء قد نزل بفلان، أو حزنا وغما لنعمة من نعم الدنيا قد جاءت له، وهذا ما يسميه البعض بالغيرة، ولكن هذا هو تعريف الحسد في حقيقته. قال عز من قائل: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ثبت نفسك على الفور بأن تقول: هذه قسمة الله لي، هو اختار لي ما هو خير لي، وما لم أحصل عليه صرفه عني، لأنه لم يحن وقته بعد. وهذا تطبيقا للآية: ورزق ربك خير وأبقى. كيف أكون سعيدا وأنا أرى حياة كل من حولي رائعة، عندهم المال، الجمال، المهنة والأولاد، رشاقة الجسد، الصحة، الرحلات، السفر والمناصب؟ فماذا فعل بي تعداد تلك الأمور؟ ألم يشعل نار الحسد في قلبي من غير أن أشعر؟ والأمر صار أصعب بكثير حين جعلت شبكات التواصل الاجتماعي هي من تتحكم بحياتك وبحياة كل إنسان حول العالم. فلم يعد الواحد منا يحسد جيرانه فقط كما كان في الماضي، بل وصل حسده إلى أشخاص لم يقابلهم في حياته، وأضحى يقارن نفسه بهم. بتنا الآن في عصر الحسد، وهذا بعقلية أولئك يملكون ما كان ينبغي أن أملكه أنا، أو ما يسمى بعدم الرضا بما قسمه الله لي. والسبب الرئيس هو حب الدنيا، وقد هيمن هذا المرض على قلوبنا، وكثرت وساوس الشيطان في نفوسنا، فصرنا ننظر إلى ما عند غيرنا دون الالتفات للنعم التي بين أيدينا. ولكن من قال أن حياة أي أحد كاملة؟ الجميع ينقصه شيء في هذه الدنيا من الصحة أو الأقارب أو الأبناء أو الزواج أو العمل أو المال أو المنصب. وربما يكون البعض ممن يمتلك كل تلك النعم، ولكنه مصاب بالأوجاع أو بالقلق، أو يتعرض لجيوش من الهموم. أيها المستمع الكريم، كيف تعالج الحسد؟ ذكر نفسك أن الحياة ليست كاملة لأحد، فالنواقص موجودة رغم عدم كونها ظاهرة لك. ابدأ بتعداد نعم الله عليك
1: وقارن نفسك بمن هو دونك. بادر بالاستغفار لأنك اعترضت على اختيار ربك لك وما قدره عليك، واسأله التوبة. أما إذا كنت أنت المحسود أو تريد الوقاية من الحسد، فاعلم أنه عليك الأخذ بالأسباب، أي أن تحصن نفسك بالأذكار، ولا تجعل حياتك عبر التواصل الاجتماعي متاحة لأعين الناس وأسماعهم. فهناك في شبكات التواصل الاجتماعي من يضمر الشر للجميع ويسقط في فخ الحسد. وقد علمنا عليه الصلاة والسلام: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان لها، فإن كل ذي نعمة محسود. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد ضرب الله تعالى للناس أمثالا وضرب للدنيا أمثالا، فالناس فريقان، فريق يعمل في الدنيا للآخرة وفريق يعمل في الدنيا للدنيا. فالفريق الأول يعمل وفق الأوامر الشرعية، الفريق الأول يعمل وهو ينظر إلى القرآن، وهو ينظر إلى الرسول القدوة صلى الله عليه وسلم، والفريق الآخر يعمل وهو ينظر إلى مصلحته وإلى شهواته وميوله وأهوائه. الأول يحكمه شرع والآخر يحكمه هوى ونفس. أهل الآخرة لا يخسرون من الدنيا شيئا، الذين يعملون للآخرة لهم الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى قد قسم بين الناس أرزاقهم. وأهل الدنيا يربحون الدنيا وما قسم الله تعالى لهم منها دون أن تكون لهم الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لذلك نرى بأن القرآن الكريم بين أنه سبحانه وتعالى قد أعطى أهل الدنيا وأهل الآخرة دون أن يحرم أحدا منهما شيئا، أعطى أهل الدنيا من الدنيا وأعطى أهل الآخرة من الدنيا. قال سبحانه وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، أي أهل الدنيا وأهل الآخرة. وقد ضرب الله تعالى للناس أمثالا، ضرب لهم مثلا رجلين كما أخبر في هذا المثل في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يتباهى بماله وبأولاده وبالحاشية والأنصار. هذا الإنسان أعجبته الدنيا وأغدق الله تعالى عليه منها، فظن أن الدنيا باقية وأن نعيم الله دائم، لذلك دخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم لها بالشرك وظالم لها بالغفلة عن المنعم الذي أمده بهذا العطاء وهذا النعيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذه النعم وهذه الجنة، جنة الدنيا لا تبيد ولا تزول، وما أظن الساعة قائمة. وهنا الشك والشك يذهب اليقين، الشك والظن لا يغني من الحق شيئا. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وإن كان هناك من حساب وآخرة فإنني أرجو أن يكون لي خيرا من هذه في الآخرة. هذا المعتقد وهذا الشك أذهب إيمانه، لأن الله تعالى لا يرضى من الإيمان إلا ما كان مطمئنا به صاحبه، لا يرتاب فيه ولا يتردد. ماذا كان رد صاحبه المؤمن الذي انكسر خاطره من التفاخر عليه والتباهي بكثرة المال والولد والنفر؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أين الكفر؟ الكفر في ذلك قوله: وما أظن أن تبيد هذه أبدا. والكفر قوله: وما أظن الساعة قائمة. هذا كفر، لأنه كفر بالآخرة وظن أن الجنة والنعمة تدوم، وإن كان صاحبها لا يدوم فكيف تدوم هي عليه؟ وكلنا يعلم أنه يزول هو وما يملك. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي، ما أنا فالله ربي، ولا أشرك بربي أحدا. لا أشرك به الجنة ولا البستان، لا أشرك به الأولاد، ولا أشرك به النفر، لا أشرك بالله شيئا من الدنيا. وهذا هو الإخلاص لله عز وجل. ثم يعلم هذا الغافل، يعلمه ماذا يقول عندما يدخل إلى ملكه، إلى ما خوله الله في جنته: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إنها مشيئة الله جعلت هذه الجنة في حوزتي وجعلت لي أولادا وأنصارا وجنودا، إنها قوة الله، إنها مشيئة الله ليست مشيئتي. لو كانت مشيئتي لتحققت مشيئة كل عبد مثلي، لتحققت مشيئة كل عبد من عباد الله. لأن أكثر الناس يحب أن تكون له الدنيا كلها، ويحب أن يكون قويا عزيزا، ولكن مشيئة الله اقتضت أن يمتحن الناس مرة بالنعيم ومرة بالفقر، مرة بالقوة ومرة بالضعف. لأن الإنسان لا يعرف إيمانه إلا بالابتلاء والامتحان. فإذا عرض على اليسر والعسر، وعلى المرض والعافية، إذا عرض على الخوف والأمن، هناك تعرف حقيقة الناس. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تذكر أنها قوة الله التي خلقت هذه الجنة وخلقتك من نطفة ثم من علقة ثم جعلك رجلا. ثم يقول له ردا على تفاخره بالمال والولد: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إن رأيت هذا العبد الفقير الذي ليس له مال ولا ولد، فرجائي بالله كبير أن يعطيني كما أعطاك وخيرا مما أعطاك، لأن الذي أعطاك يستطيع أن يعطيني، والذي منعني يمكن أن يمنعك. وهذه هي النقطة التي يجب أن نلاحظها: إن أعطانا أن لا نغتر بالعطاء، وإن حرمنا أن لا نيأس عند الحرمان، فبعد العسر يسر. والله تعالى يقلب الناس بالابتلاء: ونبلوكم بالخير الشر والخير فتنة. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، يرسل على جنتك عذابا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، تصبح أرضا بلقعا، لا نبات فيها ولا ثمر، أو يصبح ماؤها غورا أو يغور الماء فلا تستطيع أن تسقي الزرع، فتجف عروقه وتذبل ثم يصبح حطبا.
2: سبحان الله.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأين تطلب الماء إذا أراد الله أن يغور في الأرض ولا يخرج إلى بستانك وأشجارك؟ وكان كما توقع المؤمن، كان الابتلاء وتحولت الأيام، وما كان يظن أنه لا يبيد ولا يزول، وما كان يظن أنه دائم من النعمة قد زال في لحظة، قد زال في فترة، وأحيط بثمره، هلكت الثمرة وهلكت الشجرة، وأحيط بثمره. وهكذا كل إنسان منا سيحاط يوما بثمره أو يعطى بعد حرمان. فتوقعوا دائما تغيرا في الأحوال.
2: نعم.
1: فالذي لا يتغير هو الله تعالى، ولا تتغير أحواله، ولكن الناس يتغيرون كل يوم وتتغير بهم الأيام. وأحيط بثمره أي هلك الثمر، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أصبح يقلب كفيه ندامة وحزنا على الجهد الذي كان قد وضعه في خدمة هذا البستان. لقد كان يعتني بخدمته، كان يسقيه، قل يقلم أغصانه من اليابس، كان يقوم على حراسته، على سقايته، كان يبذل جهدا، تعب في هذا البستان حتى قام على سوقه. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق في هذه الجنة، وهي خاوية على عروشها، وهي خراب، كأنها لم تزرع، كأنها لم تسقى، كأنها لم تخدم، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني كنت أذكر الله تعالى وأنه هو الذي أعطى وأنه هو الذي حرمني اليوم. فالإنسان عاجز أن يحمي بستانه وأن يحمي أولاده، عاجز أن يبقي على عزه، فالله تعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي من يشاء ويمنع. وهذه الحقيقة التي يكذبها الملحدون تصيبهم كل يوم. نفس الملحدين يكونون يوما في غنى وآخر في فقر، ولو كانوا مسيطرين على القدر لما تغير حالهم. فالناس ليسوا مسيطرين على أقدارهم، وليسوا مسيطرين على أرزاقهم، ولا على آجالهم، ولا على سعادتهم أو شقاوتهم. صحيح أن الإنسان يجازى بعمله، ولكن العمل الاختياري غير القضاء والقدر الذي ينزل على الإنسان دون أن يكون له في ذلك من دخل. الله تعالى قد جعل لنفسه حق التصرف في عبده بمقتضى حكمته وعلمه، فلا يجوز للإنسان أن يعتقد يوما أنه خارج عن قضاء الله تعالى وقدره. رسم الله لك منهاجا تسير وفقه، أخبرك عن الحسن وعن القبيح، أخبرك عن الحلال والحرام، فأنت تلتزم في حدود التكليف الشرعي، وأما فيما وراء ذلك فلست مسؤولا عن سنوات حياتك، ولا عن عدد أموالك، ولا حتى عن عدد أولادك، فأنت لست مخولا هذه الأمور، إنما أنت مخول أمورا تسأل عنها ولا تسأل عن سواها. لذلك يجب أن نبقى مع الله تعالى مخلصين له وموحدين لجلاله ولأمره.
2: سبحانه لا إله إلا.
1: ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان الذي كان يعتز بنفره بأولاده

0: ولا حرس ولا حشم ولا أحد. وهذا التاريخ شاهد على أن كل الملوك الذين سبقوا قد ماتوا ولم تكن لهم فئة تنفعهم ولا تدافع عنهم ولا تنصرهم من دون الله تعالى. هنالك الولاية لله الحق، الولاية والنصرة لله. فإن لم تكن ولاية الله لعبده فلا ولاية لأحد بعد ولاية الله تعالى. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. إذا أردت ثوابا فالثواب يكون بالإخلاص لله، وإذا أردت عاقبة حسنة فاعمل لوجه الله تعالى، ولا تغتر بشيء من قدرتك ولا بشيء من علمك، فعلمك منحة من الله، عطاء من الله، والمال والرزق والعقار وكل شيء هو منحة من الله. دخلت الدنيا لا تملك شيئا، ليس في كفك درهم ولا في قدمك نعل ولا على جسدك ثوب. دخلت الدنيا لا تملك شيئا، وكذلك تخرج منها. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا حفاة عراة فقراء كما خرجتم من بطون أمهاتكم كذلك. ثم يضرب الله تعالى للدنيا مثلا كذلك. فالدنيا مثلها مثل الإنسان، الإنسان يولد ويعيش ويموت، وكذلك الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هكذا الحياة في الدنيا، حياة الأحياء جميعا، الناس والنبات والحيوان. كما يمر النبات بثلاثة مراحل، يمر الإنسان بثلاثة مراحل: مرحلة الولادة، مرحلة الحياة، مرحلة الموت، وبعد ذلك يكون ما أخبر الله تعالى من بعث ونشور وحساب وعقاب أو ثواب. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فكانت الولادة فأصبح هشيما. وبعد ذلك ماذا يكون في النبات؟ يصفر ويصبح تبنا يابسا وهشيما تذروه الرياح، أي تنثره الرياح على وجه الأرض. وكان الله على كل شيء مقتدرا. أجسامنا هي بنت الأرض، ومن ترابها خلقنا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، تعود أجسامنا إلى التراب، ثم تذر الرياح أجسامنا كما تذرو تراب الأرض وغبار الأرض. وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إنها عرض زائل وعارية مستردة، وما هي إلا أيام قليلة نزول عن الدنيا ونترك فيها أولادنا ليلحقوا بنا من بعدنا، ثم يرث من بعدنا أولادنا وأحفادنا ما خولناه في فترة حياتنا، ثم يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمة من عنده، وأن يجعلنا في الدنيا عبيدا، ويجعلنا في الآخرة من سعداء الجنة والنعيم. ربنا لا تشغلنا بها ولا تفتنا بها عن طاعتك، واجعلها دار ممر آمن نبلغ به ما تريد لنا من خير وأمن وعز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل من أولادنا وأموالنا قرة عين نتقرب بها إليك، واجعل رضاك والجنة مبتغانا، وصلى الله على سيدنا محمد.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم مشاهدينا الكرام. في الميدان والسياسة ترسي طهران ثوابتها وتجدد تمسكها بمعادلة الالتزام مقابل الالتزام وبحقها في اتخاذ إجراءات لصون السيادة، مشددة على أنها لن تسمح للولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام مضيق هرمز بما يضر بإيران أو يمس سيادتها. مواقف حاسمة تأتي في ظل عدوان أمريكي متصاعد وردود عسكرية إيرانية واضحة طالت القواعد الأمريكية في المنطقة. هذا في إيران، أما على الضفة اليمنية فغارات على مطار صنعاء الدولي. تصعيد اعتبره المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إنهاء لمرحلة خفض التصعيد، قائلا إن على السعودية أن تتحمل عواقب العدوان الذي لن يمر من دون رد وعقاب. أما المكتب السياسي لأنصار الله فاعتبر أن الخطوة خطيرة وجاءت في محاولة فاشلة لمنع الوفد اليمني من العودة إلى البلاد. كمل هذا المشهد نطل عليه في هذه الساعة مع ضيفنا الكاتب والمحلل في الشؤون السياسية أستاذ حسين رويوران. مرحبا بك أستاذ حسين.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: وأيضا ستكون البداية من آخر التطورات في صنعاء مع مدير مكتب الميادين في اليمن عبد الله الفرح. مرحبا بك عبد الله. سنفتتح من حيث يعني كنا استعرضنا ما كان افاد به مصدر يمني رفيع للميادين عن ان كسر الحصار على مطار صنعاء الدولي المدني لا رجعة فيها. المصدر اكد ان الجيش اليمني على جاهزية عالية وهو مستعد لكل السيناريوهات، محذرا من ان السعودية ستتحمل عواقب اي تصعيد. ولفت المصدر الى ان من يعرقل السلام هي الرياض التي لم تدرس المرحلة جيدا، بل تعتمد على ما سماه بمرتزقتها في رسم التصورات، مضيفا ان التصرفات غير المدروسة من قبل الرياض من شأنها نقل المشهد الى مرحلة جديدة. كما توعد المصدر السعودية بعدم إمكانياتها للتستر خلف أدواتها، موضحا أن اقتصادها ومطاراتها وموانئها ستكتوي بنار نيران أي حماقة ترتكب. ولفت المصدر إلى أن من سماهم المرتزقة يتحركون بأوامر سعودية، وأن أي تحرك عسكري لهم سيعتبر تحركا للسعودية. من اليمن أيضا في سيكون سأتحول إليك إذن عبد الله الفرح، حيث المشهد في اليمن والتطورات أيضا، ما هو الموقف اليمني إزاء هذا العدوان السعودي المتجدد على السيادة اليمنية، باعتبار أن الرد جاء برسائل تحمل أكثر من دلالة وفي أكثر من اتجاه، كيف يمكن لنا تفسيره؟
2: تحية لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. منذ الثانية ظهر اليوم بتوقيت صنعاء دخلت اليمن في مرحلة جديدة، وانتهى خفض التصعيد الذي استمر لسنوات بين السعودية واليمن بعد أن أقدمت المملكة السعودية على استهداف مطار صنعاء، وكما تقول صنعاء طبعا، بعدد من الغارات. وثقت هذه الغارات استهدف فيها مدرج الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء. حينها اتجهت الطائرة التي تقل الوفد المشارك في عزاء الإمام الراحل الخامنئي إلى مطار آخر وهو مطار الحديدة على الساحل الغربي لليمن، وهبطت هناك بسلام. كان هناك خيارات أخرى بالإمكان أن تهبط الطائرة بمطارات أخرى من المحافظات اليمنية، ولكنها هبطت بمحافظة الحديدة. ووصل الوفد العلمائي والإعلامي والسياسي والثقافي سالما إلى هذه المحافظة. المملكة العربية السعودية كانت قد سقطت من موقفها بعد أن نقلت الطائرة الإيرانية الوفد المشارك، وأعلنت صنعاء عن كسر الحساب، لأن المملكة العربية السعودية اتهمتها صنعاء بأنها تماطل في مرحلة تنفيذ الاستحقاقات والاتفاقات التي كان قد تم التوصل إليها بوساطة عمانية. وبالتالي السعودية عندما ماطلت فرضت صنعاء، كانت تقول دائما أنها لا تحاصر مطار صنعاء، وإنما إذا كان هناك دولة ترغب بالهبوط والإقلاع إلى مطار صنعاء فلا مانع. وعندما أتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحملت الوفد المشارك للعزاء الرسمي والثقافي والسياسي والإعلامي، جن جنون المملكة السعودية وقامت بالتحذيرات وحاولت منع طبعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك مارست الضغوطات على عمان وعلى اليمن بمنع تكرار وصول الطائرة إلى مطار صنعاء، رغم أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تهبط وتقلع يوميا من هذا المطار المدني، الذي في حال تفعل هذا المطار فإن ما يقرب من 20 مليون إنسان سيتنفسون الصعداء، خاصة أن هناك مئات الآلاف من المرضى. وبالتالي صنعاء قررت فك الحصار عن هذا المطار، وقالت أن هذا المطار لن يغلق بعد اليوم إلا إذا أرادت السعودية أن تكون هناك مرحلة جديدة وأن تنهي خفض التصعيد، فهذا موضوع آخر. أقلعت الطائرة من إيران منتصف النهار، ومن ثم وصلت إلى أجواء العاصمة صنعاء في الثانية ظهرا، فاستهدف المطار قبل وصولها إلى مدرج المطار، ثم حولت اتجاهها إلى مطار الحديدة وهبطت هناك بسلام. هنا قامت صنعاء بإصدار عدد من البيانات الرسمية، كان أبرزها على لسان وزارة الخارجية التي أكدت أن هذه المرحلة انتهت وأن على السعودية أن تتحمل تبعات هذا القرار، ودعت المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة إلى إدانة استهداف المطارات المدنية، وقالت للعالم أجمع أن هذا هي السعودية التي لا تريد أن يكون اليمن يمنا مستقلا وإنما يمنا تابعا. طبعا بعدها صدر بيانا من وزارة النقل، ثم الناطق باسم أنصار الله أيضا أصدر بيانا وقال أن السعودية تتحمل تبعات هذا التصعيد وهذا العدوان، وأن اليمن سيرد ومن حقه أن يرد. وكذلك المتحدث باسم القوات المسلحة أعلن انتهاء مرحلة خفض التصعيد. اليوم صنعاء هي تصدر هذه البيانات للعالم أجمع لتقول أن ما سيأتي أو ما هو قادم تتحمل كل تبعاته، سواء كانت معركة بحرية، استهداف أو إيقاف 5 ملايين برميل من النفط الذي يمر عبر باب المندب للمملكة السعودية، أو استهداف المطارات والموانئ وفرض الحصار على المملكة السعودية. كل ما سيأتي خلال الساعات المقبلة وخلال المعركة القادمة تتحمل تبعاته المملكة السعودية، والجميع بانتظار الرد اليمني. ولكن صنعاء تترك مجالا للأمم المتحدة وتترك مجالا لأن يعرف العالم أجمع أن المملكة العربية السعودية كما تقول هي، لأننا نحن ننقل الرواية الرسمية، تقول أن هذا المطار مطارا مدنيا كان قبل دقائق من استهدافه كان يستقبل طائرة إحدى المنظمات العاملة في اليمن التي وصلت إلى هذا المطار، وكان هذا الوفد الذي هو فوق الطائرة هو وفدا رسميا وإعلاميا وسياسيا، وكانت الطائرة مهامها هي مهام مدنية لا تخالف القوانين الدولية. وتقول للعالم هذه السعودية خرقت الأجواء اليمنية، وكنا قد حذرناها في بيان سابق على لسان المتحدث العسكري كما تقول صنعاء. اليوم تستهدف بغارات عنيفة مدرج مطار صنعاء وتخترق خفض التصعيد، ولذلك اليمن على أتم الجهوزية والاستعداد. هكذا ركزت كل البيانات الرسمية هنا في صنعاء. ومن المتوقع أن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية سيظهر خلال الساعات أو الأيام المقبلة ليصدر بيانا بعد عملية عسكرية ربما يتبناها الجيش اليمني في العمق السعودي.
1: طيب سأعود إليك عبد الله لسؤال حول تداعيات يعني الموقف اليمني الصارم تجاه أن كسر الحصار لا رجعة فيه وأن السعودية ستتحمل عواقب أي تصعيد، لنسأل في يعني سيناريوهات التصعيد باعتبار أنه يمكن أن لا ينحصر فقط ضمن نطاق الجغرافيا اليمنية. أستاذ حسين، هذه التطورات على الساحة اليمنية بما قد تحمل من انعكاسات على مستوى الإقليم ليس فقط حتى على مستوى اليمن، من أي زاوية تراقبها طهران وكيف تتابعها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني في تصوري أن هذا تقدير سعودي خاطئ في التعامل مع الشعب اليمني. نعم هناك خلاف، ولكن الموضوع هو مطار مدني، وهناك وفد جاء معزيا لإيران وعاد إلى صنعاء، وطائرة طائرة مدنية. يعني أن يحرم الشعب اليمني من حقه الطبيعي في استعمال المطار للذهاب والإياب هذا غير مقبول رغم كل الخلاف القائم. بالنهاية الشعب اليمني كأي شعب، أنه هناك جرحى، هناك مرضى، هناك أفراد يعني لهم أولادهم طلاب في مدار جامعات خارج اليمن إلى آخره. التواصل ضروري، ومنع هؤلاء والتعامل مع اليمن على أساس أنه غير مسموح أن يستطيع السفر، هذا في تصوري يعني حرمان شعب من أحد المقومات الأساسية والحقوق المكتسبة له، وهذا قطعا لن يخدم السلام وخفض التصعيد بين السعودية واليمن، بل يزيد الطين بلة. ويعني نحن أمام الآن ضرب جديد، يعني قد ينعكس في مضيق باب المندب، قد ينعكس في استهداف الأهداف البحرية، وقد ينعكس في استهداف صاروخي داخل السعودية من قبل اليمن. وهذا كله يعني يذهب في دوامة التصعيد الذي المنطقة هي ليست بحاجة له، ولكن مع الأسف هذه التقديرات الخاطئة هي التي قد تؤدي إلى هكذا مشهد في الأيام المقبلة.
1: وبالتالي يعني العلاقة الحساسة مع السعودية في هذا الظرف الذي تعيشه إيران جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها يمكن أن أيضا يتأثر جراء مشهد اليمن.
3: طبيعي أن يتأثر. بالنهاية إيران حليف لصنعاء، هذا واضح وليس بحاجة إلى تصريح. إنه واستهداف اليمن يتأثر بهذه العلاقة. إيران مع اليمن في موقفها وحقها في امتلاك يعني حالة تواصل جوي مع العالم، ولا يمكن لأحد أن يسلب اليمنيين هذا الحق. من هنا في تصوري أن أي تغيير في المعادلة اليمنية السعودية سيؤثر في المعادلة الإقليمية بشكل أو بآخر.
1: هنا سؤالي، هل إيران تجد في هذه الفترة فرصة لتثبيت معادلة بموازين جديدة أم أنها ستبرد الأحداث؟
3: يعني في تصوري أمريكا إيران تقول أن أمريكا هي الشيطان الأكبر، وربيبتها إسرائيل هي أيضا ملحقة بها. أن تكون هناك خلافات في المنطقة، إيران تقول المنطقة في غنى عن هذه الأمور ويجب التفرغ للعدو الأساسي الذي يهدد كل المنطقة. يعني ما يحدث في مضيق هرمز هو قرار أمريكي بالتصعيد، والإغلاق يأتي نتيجة للعدوان الأمريكي. من هنا في تصوري إيجاد جبهات جديدة في المنطقة ليس لصالح المنطقة، ومن هنا أنا أقول أن السعودية أخطأت التقدير عندما قامت بهذه العملية.
1: عبد الله، يعني حين يقول المصدر اليمني الرفيع للميادين أنه كسر الحصار على مطار صنعاء الدولي المدني لا رجعة فيه، وأن السعودية ستتحمل عواقب أي تصعيد بعواقب ضمن إطار الجغرافيا اليمنية، باب المندب أو الداخل العمق السعودي.
2: كان العميد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع قد رسم ملامح هذا الرد في البيان الأول الذي قال أن المطارات والموانئ السعودية أيضا سيتم فرض الحصار عليها بحال أقدمت السعودية على حماقة. أما باعتقادي ووفقا لما يتم الاستعداد له هنا في صنعاء، أن السيناريوهات عدة، قد يكون أحد السيناريوهات وإغلاق مضيق باب المندب على المملكة العربية السعودية بالكامل وعلى تحركاتها وسفنها وعلى الشركات التي تتعامل معها، بالإضافة إلى فرض الحصار على مطار جدة ومطار الرياض، مطارات جدة والرياض الدولية أسوة بمطار صنعاء. هنا سننتقل إلى مرحلة جديدة، أنه في حال كانت هناك وساطات فإن صنعاء لن تشترط فقط فك الحصار عن مطار صنعاء، وإنما أيضا عن الموانئ اليمنية ومنها ميناء الحديدة. فسترسم صنعاء معادلة الميناء بالميناء والمطار بالمطار، ولديها القدرة على فرض هذه المعادلة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ومعها إسرائيل ومعها أيضا الآلة الاستخباراتية السعودية التي هي لديها جهاز استخباراتي كبير في اليمن، فشلت عن إيقاف العمليات اليمنية وأغرقت العشرات من السفن البحرية أثناء إسناد صنعاء لطوفان الأقصى. وبالتالي هذا هو أحد السيناريوهات، أنه سيتم إقفال باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن عن المرور للسفن السعودية والشركات التي تتجه إلى الموانئ السعودية. قد يكون هناك سيناريو آخر في حال تطورت الأمور، لأن اليمن لا يشخص أن الحرب والحصار على صنعاء وعلى المحافظات التي يحكمها المجلس السياسي الأعلى أنها بإرادة سعودية فقط، وإنما السعوديون أنفسهم في أكثر من لقاء بينهم وبين صنعاء أكدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط عليهم بعدم فك الحصار وباستخدام ابتزاز اليمن بهذه الورقة والاستمرار بفرض الحصار، لأنها الورقة الأخيرة التي بالإمكان الاستفادة منها مع صنعاء، لأن الأوراق العسكرية والاستخبارية.
1: هل من اعتقاد لدى صنعاء بأنه القرار أمريكي، قرار هذه الخطوة جاء أمريكيا أم أنه سعودية متفردة؟
2: لا، الجبهة هي مشتركة. تنظر صنعاء أن السعودية لا يمكن أن تتصرف. منذ بدايات العدوان على اليمن 2015 أعلن من الولايات المتحدة الأمريكية، السعوديين أنفسهم يقولون أن هناك ضغوطات عليهم من الولايات المتحدة الأمريكية بما يتعلق بالحصار، لكن بعد أن توصلوا إلى اتفاق مع الرياض برعاية عمانية تنصلت عن هذا الاتفاق وقالت أنتم أسندتم غزة، عليكم أن تتوقفوا عن الإسناد لنمضي. فرفضت اليمن إيقاف معركة الإسناد، لكن بعد توقف المعركة معركة الطوفان الأقصى حاولت صنعاء أن ترسل رسائل سواء على لسان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأكثر من خطاب أو الوفد المفاوض برئاسة محمد عبد السلام أو مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، رسلوا الرسائل للسعودية بأن تمضي في الاتفاق، لكنها رفضت وعززت حلفائها في عدن بعدد من الأسلحة العسكرية التي هي كانت تحت الرصد اليمني. في المقابل اليمن عندما أتيحت له الفرصة عن كسر الحصار قرر اتخاذ هذه الخطوة وقال لا رجعت عن كسر هذا الحصار. والسيناريو الآخر أنه قد يغلق باب المندب كليا عن الولايات المتحدة الأمريكية، عن السعودية، عن الجميع، ولكن هي في حال تطورت الحرب وانخرطت هذه الدول. المحصلة الأخيرة أن صنعاء خلال الساعات القادمة سترد بعملية ربما داخل عمق الأراضي السعودية. السعودية ما زالت تكتفي بالصمت حتى الآن، وإنما حلفائها في عدن هم من يتحدثونهم في الواجهة، لكن صنعاء كانت قد حذرت أن أي استهداف لهذا المطار أو أي حماقة يرتكبها أي أحد من أي طرف فإن السعودية ستتحمل كافة التبعات. وهناك سيناريوهات أخرى قد درسها الجيش اليمني جيدا وأعد لها العدة.
1: هل تضع صنعاء في الحسبان والسيناريوهات أن تتحرك أي قوات أو ميليشيات موالية للسعودية في إطار يعني تسخين لجبهات الداخل؟
2: من المؤكد أن صنعاء تحسب هذا الحساب، لكن قبل خفض التصعيد بأشهر كانت الكفة تميل إلى صنعاء بعد أن حررت عدد من المحافظات الجوف وكذلك عدد من المحافظات المديريات في مأرب والساحل الغربي. كان الكفة الراجحة هي لصنعاء ميدانيا وفي تلك اللحظة أثناء المواجهة. أما اليوم فهناك مرحلة عسكرية مختلفة. اليمن الجيش اليمني في صنعاء عزز قدراته العسكرية البرية بشكل مكثف، وقد لا تنتظر صنعاء تحرك هذه الجبهات بل ستبادر، لأن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد في كثير من خطاباته، وعندما يؤكد السيد في خطاباته فإنها لا مجال للمساومة. هكذا يعرف الجيش اليمني ويستعد، وهكذا تعرف حتى الأمم المتحدة والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية أن توجيهات أو خطابات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عندما يؤكد علنا فهو لا يتراجع. أكد في كثير من خطاباته أنه لا لن يسمح مطلقا باحتلال ولو شبر واحد من أراضي الجمهورية اليمنية، وعلى هذا بني الجيش اليمني أو بنى الجيش اليمني قدراته العسكرية واللوجستية والاستخباراتية، واستعد لمثل هذا اليوم جيدا.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين في اليمن عبد الله الفرح. أستاذ حسين، يعني هذا التسخين لساحة أو جبهة اليمن من خلال هذه الخطوة العدوانية السعودية، لا شك أنها ستقابل برد حاسم على المستوى القوات المسلحة اليمنية من صنعاء أو باتجاه الحديدة. هل حدود هذا الرد يمكن أن ينحصر بالداخل أم أنه سيتعدى ذلك إلى المعبر البحري في باب المندب؟
3: يعني في تصوري كل الاحتمالات مفتوحة، يعني الاحتمالات مفتوحة، خاصة اليمن في موقع استراتيجي، يعني يستطيع أن يغلق باب المندب، يستطيع أن يستهدف السفن وحركة الملاحة من هذه المنطقة، وهي ما يقارب 7% من كل الملاحة الدولية، ويستطيع أن يستهدف منشآت داخل السعودية وخاصة النفطية منها. يعني كل هذه، وسبق أن ضربوا أرامكو يعني قديما، من هنا أتصور أن كل هذه الاحتمالات واردة. وفي تصوري يعني
1: هل يعيد تحريك عجلة البند الأول؟ يعني كنا في جبهة جنوب لبنان، الآن قد يعني مع سخونة المشهد في اليمن وهي تنضوي تحت الساحات الإقليمية التي طالبت بوقف القتال
3: فيها. يعني هذا الاحتمال أن ينضم اليمن تحت البند الأول، يعني وقف إطلاق النار في كل الجبهات، أتصور قد يكون غير مطروح، لأن في كل الجبهات التي كان فيها القتال، يعني جنوب لبنان مشمول لأنه كان جزء من هذه المعادلة، صح، وبين إيران وأمريكا، ولكن اليمن لم يكن بهذه المسألة. ولكن قطعا هل إيران يمكن أن تساهم في خفض التصعيد؟ هذا الاحتمال وارد، نعم.
1: من اليمن إلى تطورات الميدان الإيراني، حيث كان أعلن الجيش الإيراني تدمير طائرة مسيرة معادية في بندر عباس. يأتي ذلك فيما رد حرس الثورة في إيران على العدوان الأمريكي المتواصل باستهداف مركز قيادة الطائرات المسيرة للجيش الأمريكي في البحرين، كما أعلن تدمير مستودعات وقود ومنظومات باتريوت ورادار استراتيجي في قاعدتين أمريكيتين في الكويت، واستهدف مستودعات وقود وذخيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن. ووثقت مشاهد حرس الثورة إطلاقه صواريخ من نوع قدر وعماد وخيبر شكن وذوالفقار.
4: الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله، لا لا لا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله.

0: إلى ذلك أكدت بحرية حرس الثورة أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إلى حين الإنهاء الكامل للتدخلات الأجنبية، مشيرة إلى أن العبور الآمن للسفن مشروط بالحصول على تصريح من إيران وفق ما أفاد به التلفزيون الإيراني. التلفزيون الإيراني أضاف أن المضيق لا يزال مغلقا بسبب انتهاك البند الخامس من مذكرة التفاهم، مؤكدا أن إيران تعتبر أن حماية مصالحها الوطنية في الخليج ومضيق هرمز خط أحمر، وأنها على استعداد لمواجهة كل السيناريوهات. شبا حيدري محلل ميادين للشؤون الإيرانية، أرحب بك من طهران. لعل هذا الثبات والعزم والندية في الردود الإيرانية على العدوان الأمريكي المتجدد يحمل في طياته يعني رسائل مضادة للرسائل الأمريكية التي جاءت بها هذه الجولة من العدوان. التفاصيل تطلعنا عليها.
1: هي لك وللضيف والمشاهدين. في الواقع الهجمات الأمريكية يمكن نقول أنها تهدف إلى يعني دفع إيران نحو تقديم التنازلات، خاصة في ملف مضيق هرمز وأيضا في الملف النووي. إضافة إلى ذلك يبدو أن هناك تحركات لاستهداف جزيرة خارك الإيرانية. كانت هناك يعني عمليات مماثلة في السابق، ثلاث عمليات باءت بالفشل، وما زالت الولايات المتحدة تسعى لفتح ممر في مضيق هرمز، ولكن النتيجة كانت إغلاق مضيق هرمز من قبل حرس الثورة. هناك قضية هامة، إيران في هذه المرحلة أولا تؤكد على البنود التي جاءت في مذكرة التفاهم، خاصة البند الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر. البند الأول هو إنهاء الحرب على كل الجبهات، وتؤكد أنه كان هناك انتهاكات أولا على جنوب إيران وعدوان على جنوب إيران، وأيضا هناك عدوان على لبنان. وإيران تقول أنه لا يمكن أن نذهب إلى اتفاق نهائي أو مفاوضات نووية قبل تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم. اليوم السيد بقايا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أيضا قال أنه الولايات المتحدة قد نقضت يعني بنود مذكرة التفاهم، وخاصة البند الخامس. البند الخامس هو يشير إلى قضية هامة، وهو فتح مضيق هرمز عبر الترتيبات الإيرانية. السيد محمد باقر قاليباف وهو رئيس مجلس الشورى ورئيس الوفد المفاوض الإيراني قال قبل أيام أنه مضيق هرمز يفتح عبر الترتيبات الإيرانية لا التهديدات الأمريكية. إذن هناك موقف واضح إيراني، إيران تؤكد على سيادتها على مضيق هرمز وتقول بالحرف الواحد إذا أردتم الدبلوماسية فهي لم تغلق يعني باب الدبلوماسية يوما، ولكن تريد يعني تنفيذ وما جاء في مذكرة التفاهم، ووضعت معادلة الالتزام مقابل الالتزام، ولكن تؤكد أنها جاهزة للدفاع عن نفسها، وإذا أرادت الولايات المتحدة المواجهة فهي أيضا جاهزة ومستعدة لكل السيناريوهات ومستعدة للدفاع عن نفسها.
0: شكرا لك مجتبى حيدري محلل ميادين للشؤون الإيرانية، شاركتنا من طهران. أستاذ حسين، هذه الجولة الجديدة من العدوان الأمريكي لا شك أنها تحمل في طياتها يعني أبعادا سياسية دبلوماسية ضاغطة بلغة النار بلغة الميدان. ما الذي فهمته طهران من خلال هذه الجولة من رسائل، وما ردها عليها سيكون؟
2: يعني الجولة الجديدة محورها مضيق هرمز. أمريكا تريد انتزاع ورقة مضيق هرمز من إيران، والتعامل في تنفيذ المذكرة بعيدا عن ورقة مضيق هرمز الضاغط عليها. إيران تريد الاحتفاظ بهذه الورقة إنه إلى نهاية المطاف والوصول إلى اتفاق مع الطرف الأمريكي. من هنا موضوع مضيق هرمز هو العنوان الأكبر في هذه الجولة. يعني لحد الآن أمريكا لم تستطع رغم كل ما قامت به، أولا من خلال تحريف تفسير البند الخامس. البند الخامس يقول على إيران أن تفتح مضيق هرمز،
0: صحيح،
2: وتنزع الألغام. هذا هناك وظيفتان لإيران، فتح المضيق. إيران فتحت المضيق ذهابا وإيابا وتقوم بعملية نزع الألغام في ذات الوقت. أمريكا جاءت وحاولت أن تفتح طريقا جديدا في مضيق هرمز. ليس هناك شيء في هذا الاتفاق يسمح لأمريكا بأن تأتي وتقوم بفتح طريق جديد جنوبا أو وسطا أو ضمن أي مسار آخر. من هنا يعني أمريكا هي نقضت الاتفاق طبيعي. وترامب قال أنه يعني خرج من الاتفاق بشكل أو بآخر باعتبار أنه قال أن وقف اطلاق النار غير موجود والمذكرة غير موجودة. من هنا يعني إيران تتعامل الآن ضمن إطار إدارة المعركة وموازنة المعركة معها في مقابل أي عدوان أمريكي تقوم بضرب الأهداف والمصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة. وهي خلال يعني اليومين الأخيرين بدأت تستعمل كل إمكاناتها من الأقمار الاصطناعية لضرب أهداف نوعية أكثر دقة وأكثر تأثيرا. ومن هنا ضرب يعني مخازن صواريخ هيمارس في الأردن وضرب يعني بعض مخازن الوقود. كل هذا يعكس أن إيران بدأت تستعمل يعني كل ما تملك لإيلام العدو بشكل أو بآخر ودفعه إلى وقف عدوانه ضد إيران.
0: هل ستوسع إيران من دائرة استهدافاتها بالنار لتطال قواعد أو أصول أمريكية جديدة أم أنها ستعيد تثبيت معادلتها بالمساحة السابقة؟
2: يعني في تصوري كل شيء هو يعود إلى الميدان. أي تصعيد أمريكي سيقابل بالتصعيد، ولكن إيران سبق وأن استهدفت السفن العسكرية الأمريكية. إيران ضربت حاملة الطائرات جيرال فورد وضربت حاملة الطائرات إبراهام لانكول. ورغم أن الأمريكي في البداية حاول أن يتملص وأن يقول لم تستهدف، ولكن بعد ذلك قال ترامب نفسه أن حاملات الطائرات استهدفت وأخرجت عن الخدمة، وهذا مضطره إلى
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: جديدة للزمن والقوانين الكونية.
1: الزمن يتطور باستمرار، والقوانين الفيزيائية تتغير وتتطور، والمادة أيضا تتغير وتتطور. ومع تطور العلم توصل العلماء إلى نظرية ملخصها أن المسافات الكونية الكبيرة ليست كالمسافات الصغيرة، أي إن هناك تغيرا في المكان أو الفضاء وفي القوانين، وكل يوم اكتشاف ومتغيرات بالقوانين عامة، بحيث أننا لا يمكن أن نستمر في قياس المسافة إلى ما لا نهاية، بل هناك مسافة محددة يتوقف عندها الكون، وهناك زمن محدد لا يمكن تجاوزه، وهناك سرعة محددة في الكون لا يمكن تجاوزها. وهذا ما توصل إليه العلم في السنوات الأخيرة، إن كل شيء متغير،

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أما يزيد ابن معاوية فمقته الناس وأبغضه الناس لمقتل الحسين عليه السلام، فعاش حياة لم تكن كحياته قبل مقتل الحسين، بل إن الناس بدأوا يثورون عليه على يزيد، وكلما ثار أحدهم أسكته، بل ثار نفر كثير من أهل المدينة فأوقع فيهم جريمة أخرى سميت موقعة الحرة، وقتل فيها من قتل، ولم يدم ملكه كثيرا 4 سنوات ثم غادر هذه الدنيا. وهكذا ظل كل من تعرض للحسين أو شارك بمقتل الحسين أو رضي بقتل الحسين عاقبه الرب عز وجل عقوبة، حتى يذكر في التاريخ أن رجلا من أهل الكوفة جاء إلى قوم فسب الحسين فأعماه الله عز وجل من فوره، وآخر تكلم بالحسين فذهب إلى بيته فلم يدم طويلا إلا وأذهب الله عقله وأصابه بالجنون، فلعن الله من قتل الحسين ومن شارك في قتل الحسين ومن رضي بقتل الحسين عليه السلام.

كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصعد على منبره يحدث الناس ويعلم الصحابة ويكرر عليهم أمنيته فيقول: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، إنها لأمنية ويا لها من أمنية، تمناها جد الحسين فنالها الحسين على أرض كربلاء. نعم، مات الحسين شهيدا وسما إلى ربه سعيدا. وانظروا كيف يبين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الشهادة وقيمة الشهادة، فيقول: إن للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له من أول دفعة، ويأمن من عذاب القبر، ويأمن يوم الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويزوج بثنتين 70 من الحور العين. هذه الخصال إنما هي للشهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا، دعونا نتساءل: هل خسر الحسين رضي الله عنه عندما قتل على أرض كربلاء أم ربح؟ فإن قلنا خسر فقد كذبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن قلنا ربح وفاز فهل يبكى على الرابح وهل يحزن على الفائز؟ إن من إكرام الله تعالى للحسين بأنه رحل عن الدنيا شهيدا سعيدا، وقد أكرمه الله تعالى بالشهادة كما أكرم عمر وعليا وحمزة وجعفر. هكذا ينبغي أن ننظر إلى استشهاد الحسين رضي الله عنه. فلماذا اللطم والضرب والنياحة وتلك أمور في الشرع غير مباحة؟ اسمعوا ماذا قال الله تعالى عن الشهداء. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا

يا ربنا ما حالهم؟ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم، لقد فاز الحسين بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ونحن نقولها يقينا بأن الحسين عليه السلام الآن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء.
1: قرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: فهلموا يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.
2: نور.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميز عبر الأثير
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
2: في ظلال السيرة. هل سمع أهل الحبشة عن الفاروق؟ كانت الكعبة محرمة على المستضعفين قبل إسلام عمر، ولو تجرأ أحدهم لتم سحله تحتها، فلما أسلم تنفسوا. ها هو الفتى ضعيف البنية بن مسعود يبتهج بعمر، فهو القوة التي تمكن بها بفضل الله من الطواف بالبيت. يتذكر كيف وظف عمر طاقته للذود عن الضعفاء وحقهم في اعتناق التوحيد، يطرب قلبه لسيرته فيقول: إن إسلام عمر كان فتحا، ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. هذا الفتى يختصر احتفاءه بعمر بكلمات تقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ترى هل علم المهاجرون الغرباء بما جرى؟ ها نحن نبحر نحوهم، ها هي الحبشة، ما أجمل أنهارها، وما أجمل ملكها العادل الذي استقبلهم خير استقبال. لكن مركبا محملا بالقسوة والجلود والهدايا يرسو بساحلها، ينزل منه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، فيلبسان ثيابا أنيقة، ويسيران وخلفهما العديد من الرجال يحملون الهدايا. وقبل أن يدخلا على النجاشي يقومان بحصر رجال البلاط الملكي ورجال الدين أيضا، حتى قالت أم سلمة: لم يدعوا رجلا منهم إلا هيئوا له هدية على حدة، تنفيذا لوصية الطواغيت الذين قالوا: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم، ثم ادفعوا هداياه، وإن استطعتما أن يردهم عليكم قبل أن يكلمكم فافعلوا. نفذ الرجلان ما طلب منهما، ثم توجها لكبار القساوسة وقالا: إنا قدمنا إلى هذا الملك في سفهاء من سفهائنا، فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم، فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم، فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه أن يفعل، فقالوا: نفعل. طوعت الرشوة كبار القساوسة، ففرشوا للرجلين طريقا من الأحلام والورود. وفي اليوم الموعود جلس الملك فرفع الحاجب صوته، فدخل مزهوين بهداياهما فرحب بهما. بعد ذلك قدم التماسهما قائلين: أيها الملك، إن فتية من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه، وقد لجأوا إلى بلادك، فبعثنا آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردهم. ثم التفتا نحو القساوسة فنطقت الرشوة، وقال كبارهم: صدقوا أيها الملك. حينها التفت العدل نحوهم، فتغير وجه الملك غضبا وصاح فيهم: لا، لعمر الله لا أردهم عليهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم. قوم لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري، فإن كانوا كما تقولون رددتهم عليهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم. أحرق العدل هدايا الوثنية، وانفضح الرهبان الذين انحازوا لها من أجل قطعة قماش أو جلد شاة، وأفسح العدل فضاء للموحدين. فليقولوا ما شاءوا، فلا مكان هنا لشريعة أبي جهل.
3: في ظلال السيرة.
1: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريه.
4: قرآن يتلى.
5: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
4: سنة تشرح.
6: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
4: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كل الحكاية. نتابع في هذه الحلقة والتي يعني ربما فصولها الختامية مع الأستاذ منير شفيق، نتابع الحديث حول تلك التجربة السرية من العمل السياسي والفكري، متوقفين عند نقطتين هما الأبرز: الفصل من منظمة التحرير، الموقف من اتفاق أوسلو، والتجربة في المؤتمر القومي الإسلامي. أهلا ومرحبا بك. موقفك من اتفاق أوسلو معروف، ولكن المفاجئ أنك فصلت من عملك الوظيفي في منظمة التحرير قبل توقيع هذا الاتفاق، لماذا؟
2: هو في الحقيقة يعني سبب بجوز نفسي كان عند ياسر عرفات في هذه اللحظة، وكان سبب أظني المؤتمر الأول الذي عقد في الخرطوم، اللي عقد اسمه المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي. في ذلك الوقت أنا ذهبت إلى الخرطوم بدعوة من الإخوة هناك، ووجدت أيضا في دعوة للأخ ياسر عرفات فيه، فأظني فوجئ هو ثم فوجئ بالحفاوة التي عملت بها. وأعطيت الكلمة الأولى في بعد ما كلمة الترحيب، وصار يعني اهتمام خاص، فأظنه رجع لأهلي طبعا شعرت تقصم ظهر البعير مش هذا، فرجع غاضبا لماذا أنا لم أخبره أنه أنا ذاهب، لأنه هو رئيسي المباشر كان في مركز التخطيط، وأنا في العادة لم أكن أخبره يعني إلا بعد ما أعود. فوجد أنه شغلة كبيرة هيك، فبنرفزي وقع انه لازم يفصلني من يعني مش من المنظمة، من مركز في مركز التخطيط. طبعا انا كنت عارف انه في هناك مفاوضات دائرة بين اطراف، عدد من الاطراف الفلسطينية مع جهات اسرائيلية، مش في اوسلو بس، في روما كان وفي مدريد كان، يعني في اكثر من مكان. واضح انه الامور عم تنطبخ خصوصا بعد مؤتمر مدريد، وانا عارضت مؤتمر مدريد طبعا والاشكالات يعني اللي صارت بعد ذلك. فاخذ القرار، يبدو بعد ما ان اخذ القرار كان هناك اعتراض على القرار، اعترض عليه اخوه من اللجنه المركزيه،
1: وحتى هو من الناحيه القانونيه لا يحق له فصل موظف،
2: لا هو يحق له يعني هلا مش مشكله، كان
1: لا حتى هو يعني اقصد انه تحتاج الى قرار من اللجنه التنفيذيه فصل موظف يعني على رتبه معينه في المنظمه.
2: هلا انا كنت على رتبة بالمناسبة، يعني من ناحية الرتبة الوظيفية كنت على رتبة، وحتى في الأقدمية بعد درويش الأبيض تقريبا باجي انا في الأقدمية، ولكن هو اخذ هذا القرار اظن كانت من صلاحياته يعني، وبعدين بيعرضوا على اللجنة التنفيذية هو في العادة، فلموه على ذلك. من بين الذين لموه الأخ محمود عباس في ذلك الوقت، الأخ أبو ماهر، وعدد من الإخوة، فقال لهم يا أخي لا يستشيرني ويعمل اللي على رأسه هذا وإلى آخره. يقولوا طب أنت دائما كنت تشكو منهم من ذلك، شو جد عليك أنك تأخذ هذا القرار؟ فقال أخذته، ثم وجدت أنه بدأ يسعى لإعادتي لمصالحتي. أنا طبعا لم أغضب، بالعكس كنت أنتظر القرار وبدي إياه يطلع القرار، لأنه كنت عارف أنه لازم أستقيل. ولكن ما بدي أستقيل أنا حتى لا يلومني أحد أنك أنت تركتنا واستقلت ودر ظهرك، فأنا بدي تأتي منه الاستقالة، أو يعني تأتي من جانب الطرف الآخر حتى لا ألام. بالفعل أجد، فهو لما حكوا معه إلى آخره، فأظني أخذ قرار أنه يصالحني، يصالحني مش بمعنى يتكلم، يضل الكلام بيناتنا موجود، ولكن يحل المشكلة. فجاني الأخ محجوب، وكمان أخ من اللجنة العلمية الأخ عدنان، قالوا لي إنه الأخ أبو عمار بده حل هالمشكلة وأنت يعني نأخذك نروح نحكي في هالموضوع تنتهي القضية. فأنا طبعا ما بدي ينهي القضية، فقلت لهم أنا ما عندي مانع، هو أخذ هذا القرار ولكن يأتي إلى بيتي. قال لا ما بجوز يجي على بيتك وإلى آخره، فأنت يعني نذهب نأخذك ونروح عنده. قلت لهم لا، أن يعني أذهب أنا بعد ما طردني، يعني تبدو كأني أنا نخيت وكأني أنا خضعت، هذا لا يليق. ولكن أنا في داخلي مكرة شكلية هاي مهمة كثير بالنسبة لي.
3: أنت حطيتك عملت العقبة، يعني اللي
2: أنا حطيت عقبة
3: وعندي جوز بنته بغير مهرها،
2: عندي تقدير ما رح يعملها، لأن فعلا بدي أخلص، لأن كنت عارف أن الأمور عم تستوي للآخر، يعني كل الحجج اللي أنا كنت أحكي فيها أنه لسه فيه مقاومة ولسه فتح بتقاوم خلينا نضل إلى آخر اللحظة. فإذا بدأت تصير هذا يعني
3: لن يعود هناك ما تبرر به نفسك
2: أبدا، انتهت أنه إذا أنت بدك تنتهي من موضوع المقاومة إلى آخره. فانتهت القضية عند هذا الحد، هو طبعا لم يقبل. هلأ صار في مقابلات مرة، يعني دعانا الأخ أبو ماهر إلى بيته في غداء، كان في ناس كثيرين وأجي جلس جنبي وبدأ يعني ساير وأنا أسير، ويعني بقيت هكذا العلاقة.
3: نعم.
2: وأنا طبعا يعني لم يسمع مني كلام منذ ذلك الوقت، لأني أخرجت أنا من تونس أيضا بقرار من الحكومة التونسية أنا وعائلتي.
3: نعم.
2: نفي كمان،
3: هذا نتيجة موقف له علاقة بتونس مش بالمنظمة،
2: مش بالمنظمة. نعم. له علاقة بحزب النهضة وله علاقة بالمعارضة يعني التونسية، مش بس حزب النهضة بس بالنهضة بشكل أساسي. نعم. ف يعني فقط يعني بعثت له رسالة عندما كان في الحصار إنه أصمد ولا يهمك، يعني بمعنى
3: كنت تشد من أزره.
2: أنا أشد من أزره بالصمود.
3: نعم. يعني رحمه الله، يعني يقال فيه وحوله الكثير.
2: نعم.
3: لكن أنت شعرت بنوع من التحرر بعد هذا القرار؟
2: لا، هو الحقيقة أنا ما جد علي شيء.
3: هذا اللي بدي أسألك عنه.
2: يعني هم
3: يعني أنت اتهمت دوما بأنك كنت تتعامل مع موضوع المنظمة وفتح يعني كغطاء، ولكن كنت بالمقابل تعمل في مشروع له للمنظمة وبعيد أيضا.
2: أنا ما كنت أتكتك، أنا فعلا يعني هلأ كل كان يتصوروا أنا بعمل تنظيم وبشتغل في مؤامرات والدسائس، كل هذا كان غير واضح.
3: بحكيش على الدسائس، بحكي على أنك دائما كان عندك خط موازي، بمعنى ما كنتش أنت مثلا يعني أنه بالمنظمة أنت موظف بالمنظمة وهناك مقتضيات عليك أن تلتزم بها، عضو في فتح كمان هناك مجموعة من
2: ما كان على أي قيد، أنا ولا تقيت بشيء إطلاقا. أنا أول شيء في طبيعتي ما بدي أهجمهم يعني بمعنى آخر، من ناحية ثانية ما كان عندي أي قرار أن أصف بالمحاور الخارجية مع أي طرف ضدهم.
3: نعم.
2: كان عندي هدف واحد أنه أنا والشباب اللي أنا وياهم نشتغل ضد الكيان الصهيوني ونثبت مبادئ فتح وعلى الأخص في الكتابة والمنطلقات أنا بالنسبة لي. فلذلك ما كان عندي أي قيد، أنا طالما كنت قادر أمارس هذا بدون أي مشكلة، كل كتابات اللي كتبتها وأنا في فتح يمكن كتبت مش أقل من 40-45 كتاب، ما عمره أحد يعني قال لي ماذا كتبت ولماذا كتبت وإلى آخره، ما عمره انتقدوني ولا شيء.
3: كانت ميزة في فتح
2: جدا، كان أنا ما كنت بقدر أعيش في أي تنظيم آخر يعني، كانت فتح. وبعدين كل التصرفات كنت أتصرفها، هم طبعا كان محاولات كثيرة يمسكوا علي أني أنا بعمل تنظيم، بس هذا العمل ما كانش ممكن لأنه ما كانش في تنظيم بالمعنى التنظيم. وبالتالي
3: يعني أنت شرحت هذا الأمر سابقا،
2: لكن من هاي القضية كنت يعني محكمها.
3: نعم.
2: وبالموقف السياسي أيضا محكمه، لأنه كمان مواقف السياسية بيقدروش يناقشوها لأنه هي ضمن إطار المنطلقات والمبادئ الأساسية كانت، وهي فعلا كانت هكذا. وبعدين أنا كنت عندي نيات إنه فتح ما تدهور، يعني كنت بدي فتح تضل ناهضة وتضل مقاومة، هون صار الصدام.
3: طيب سؤال أخير بموضوع فتح، هل تعتقد أن فتح يعني الآن نحن نتحدث في أواخر 2011، هل فتح تنظيم قابل على إعادة الإحياء؟
2: لا.
3: ليش؟
2: لأنه الحقيقة قياداته وأوضاعه العامة يعني ما عادت عنده قدرة تجدد حاجة.
3: طب نسمع عن محاولات هنا وهناك، يعني
2: في محاولات، إذا بده يصير في فتح شيء جديد بده هذا الطاقم كله على الصف الأول أو أغلبيته لازم يستريح، هذا ولازم ياخذوا موقف مناقض لموقف التسوية ويرجعوا لمنطلقات فتح ومبادئها، بيقدروا يرجعوا يجددوا. إلا إذا الآن مع المصالحة أخذوا قرار أن يدخلوا في الانتفاضة ونشأت قوة جديدة تقود الانتفاضة، وبالطبع هذول الناس اللي داخلين في مفاوضات مع إسرائيل وإشي بدهم يصفوا خارج العملية، نعم، لأنهم غير مقتنعين فيها. ممكن ساعتها فتح تعاود توقف على أقدامها.
3: أنت عرضت أوسلو بشدة، لكن هناك من يقول أنه أوسلو هو الذي مهد للمراحل التالية، بمعنى أنه لأول مرة يدير الفلسطينيون صراعا على أرضهم انطلاقا من أرضهم، وهذه ربما كانت من يعني الأشياء غير المباشرة كنتائج الاتفاق أوسلو. هل توافق على هذا الكلام؟
2: أوسلو جاء حتى يجهض العمل في داخل الأرض المحتلة، مش يجيب العمل في الأرض المحتلة. يعني الانتفاضة 7 سنين غير المقاومة وكل الجهود كانت قبل أوسلو. لما أجى أوسلو بالعكس بدأ يجهض هذا العمل ويخرب الكوادر.
3: لكن ما أتاح فرصة مثلا يعني الانكفاء بالنسبة للاحتلال أنه للتدريب للتأهيل، لأنه الناس تجد
2: لم يحدث هذا إطلاقا. الاحتلال حتى الآن الاحتلال محتل المواقع ألف وباء وبسيطر على الأوضاع أكثر من أيام لما كانت الانتفاضة وقبل أوسلو. يعني شوف مثلا بعد أوسلو السيطان تضاعف مرتين ونص، تهويد القدس تضاعف يمكن 7 مرات، الحفريات مشيت على قدم وساق. بعدين المكاسب اللي كسبتها إسرائيل من ناحية دولية كيان الصهيوني بالاعتراف الدولي كان أول شبه معزول، يعني ما كانش من 40-50 دولة معترفين فيه. بعد أوسلو صار في عنده 190 يمكن 180 دولة معترف فيه، يعني تثبت كأنه له دور شرعي.
3: نعم
2: أوسلو يعني هذه مثلا الجانب الدولي هذا لوحده يشكل كارثة وجريمة ارتكبها أوسلو في هذه العملية، انه جعل الاعتراف العالمي، كان كل عالم الثالث مش معترف بالكيان الصهيوني، المعسكر الاشتراكي كله ما كانش معترف بالكيان الصهيوني بذلك الوقت، يعني او كان في ناس مجمدين والى اخره، هذا كله انضرب. وحتى يعني للاسف مثلا كان يحاول يعني الأخ ياسر عرفات يعني أنه يتباهى أنه جاب الهند تعترف بإسرائيل، يعني تصور هالشغل الخطيرة. فلا شك أنه الأوسلو من هذه الزاوية كان كله سلبيات. بعدين حتى التعاطف العالمي بمعنى الرأي العام المؤيد للقضية الفلسطينية هذا برد كلياته، لأنه اعتبر أنه القضية خلاص راح تحل بالمفاوضات وانتهت،
3: فخلق انطباع بالنائب النفس عن هذا الموضوع اللي أصبح منتهي.
2: اختزلت القضية الفلسطينية وأصبح كل الناس كانوا يناضلوا معنا، واللي كانوا إلى جانبنا واللي اشتغلوا معنا قعدوا في بيوتهم ما اشتغلوا، خلاص ما عادش لهم دور، لأنه صار الآن منظمة التحرير تتكلم مع الدول، تشوف أمريكا وتشوف أوروبا وتشوف الآخره، ما عاد هذا الشعب له دور والرأي العام له دور.
3: نعم.
2: هذا أعيد فقط بالانتفاضة الثانية يعني.
3: وإحنا حنيجي على الانتفاضة الثانية، وربما هي مدخل لسؤالي يعني المركزي في هذا الجزء من الموضوع. الانتفاضة الثانية وقبلها انتفاضة 96 كانت يعني نمط ما من إعادة أو محاولة تصويب الوضع. يعني طبعا المقاومة حافظت على حالة الاشتباك بعد 93 من خلال العمليات الاستشهادية، اجت انتفاضة الأسرى، انتفاضة 96، انتفاضة 99، ومن ثم انتفاضة الأقصى عام 2000. الآن في الظرف الذي يعيش فيه الفلسطينيون وكل العوامل التي كنا نذكرها كباحثين أسباب وعوامل ودوافع للانتفاضة متوفرة، لماذا لا ينتفض الفلسطينيون؟
2: أخطر ما حدث بعد استشهاد ياسر عرفات هو حكم سلام فياض ومحمود عباس، وما نتج عن ذلك من اتفاق أمني وأجهزة أمنية سلمت لدايتون ليبنيها على الطريقة الأمريكية بشكل صهيونية معادية لفتح ومعادية للفصائل. الآن العائق الأساسي الذي يقف أمام الشعب الفلسطيني أمام الانتفاضة بالإضافة للموقف السياسي اللي بتبناه محمود عباس وسلام فياض هو الاتفاق الأمني. ما لم يلغى الاتفاق الأمني والأجهزة الأمنية تعود إلى صوابها أو ما تبقى منها وينسى أنه حامل الاحتلال، ينسى أنه يحمي الاحتلال، إذا لقى 10-15 بتجمعوا بدهم يوقفوا ضد الحاجز أو ضد الدورية يهجم عليهم هو يقوم بواجب تفريقهم، إذا لم ينتهي هذا صعب يصير في انتفاضة في الضفة.
3: طيب البعض يطرح المسألة من زاوية أخرى، الانتفاضات قامت ضد الاحتلال، والاحتلال قبضته كانت قوية وكان مهيمنا وكان له عملاءه وكانت له سيطرته، ومع ذلك فجر الفلسطينيون من بعد الانتفاضة الشعبية الكبرى عام 87 فجروا سلسلة من الانتفاضات والتحركات. هل هذا العامل التنسيق الأمني هو الذي يحول الآن دون تحرك الفلسطيني؟

0: أنا ما عندي اعتراض على مبدأ المقاومة بأشكالها المختلفة طالما هي مقاومة.
1: نعم.
0: ما يفهم من المقاومة السلمية سلام فياض واللي بيطبقوا إنه يروح يقص أشرطة افتتاح مدرسة
1: بناء تحت الاحتلال، أنا أستطيع أن أبني كيانان رغم وجود الاحتلال،
0: هذا بعتبرها مقاومة سلمية. اثنين، إنه يروح مع الأجانب هذول اللي عند الجدار بالعين و يقعد يعمل لي كم مظاهرة شكلية ويقعد
1: تظاهر قيلولات السبت.
0: طيب أنا بدي أفهم كيف عندك الحواجز اللي جعل حياة أهل الضفة الغربية جحيما، وكيف عندك الدوريات اللي بتأتي بتدخل في كل الأحياء في نابلس وفي رام الله وفي الخليل وفي كل المناطق وبتلتقط من بدأ وتعتقل من ما بده، وهذا مش احتلال. إذا بتقولوا مقاومة سلمية أو مقاومة شعبية ضد الاحتلال على راسي وعيني، يعني ضد الحواجز، ضد الدوريات، ضد المستوطنات، نزلوا الشباب للشوارع تعملوا انتفاضة، إذا المقاومة الشعبية تعني الانتفاضة بتكون ما يجري خطوة رائعة.
1: نعم.
0: رائعة.
1: إذا كانت تعني انتفاضة.
0: إذا لم تذهب إلى الانتفاضة لا قيمة لها، بتكون شغلة فاضية. إذا ما صدمت مقوات الاحتلال وقالت للاحتلال بدك ترحل تمنعه، مش إنه يعني تقول أنا ضد الاحتلال يعني أو بدي الاحتلال يرتحل. فبالتالي قصة المقاومة السلمية، إذا المقاومة السلمية ضمن تعريف سلام فياض لا تسقط هذه المقاومة.
1: الحقيقة أنا بقي عندي محور رئيسي المتصل بتجربة المؤتمر القومي الإسلامي وصلتها بالتطورات الراهنة، لكن الآن يعني أود أن أطرق نقطة أخرى قبل الانتقال إلى هذا المحور، وهي موضوع إعادة بناء منظمة التحرير التي يكثر الحديث عن هذه الأيام، والارتكاز إلى وثيقة الوفاق الوطني أو ما كان يعرف باسم وثيقة الأسرة كبرنامج إجماع وطني أو برنامج سياسي. بالضرورة أنه يكون هناك برنامج إجماع بالمعنى أنه يأخذ نحو هبوط في السقف الذي كانت تحمله بعض القوى، أم أن برنامج الإجماع لا يمكن أن يكبل مثلا هذه القوى في تبني برامجها والسير فيها؟
0: أخي هو المشكلة مشكلة برنامج، هون ما رجع قصة البرنامج وغير البرنامج. أنا كل ما برأيي يجري،
1: أنا بديش أوسع فيها كثير، لكن لا لا لا. أنا كل الفكرة اللي بدنا نقولها الآن إنه هذا البرنامج، يعني في كلمة برنامج إجماع وطني ارتبطت دائما بموضوع البرنامج المرحلي والتنازلات وهذا الخط الانحداري في السقف السياسي. الآن عندما يتم الحديث عن وثيقة الوفاق كبرنامج إجماعي، هل سنشهد مسار مشابه؟
0: وثيقة الوفاق عاشت يومين، ما هي أصبحت حبر أوراق وارتمت،
1: بس الآن حتكون مرتكز لمسألة إعادة البناء.
0: أي اتفاقات تنعمل الآن في المصالحة يا أخي، المصالحة جيدة معلش، لكن على أي أساس؟ دعك من البرامج، دعك كل هذا ما له كلام. أنا بعتبر كل ما يجري من اتفاقات حتى الآن هو أكل خارج الصحن، تغميس خارج الصحن، يعني مش عم بغبسوا في الصحن،
1: يعني مش في العمق، مش في جوهر القضايا.
0: ايش جوهر القضية؟ جوهر في احتلال، الاحتلال مترجم نفسه بما يلي: بالاستيطان، بالدوريات، بالحواجز، تمام، على الحدود، على الاعتقالات، على القصف على غزة، على الحصار، مش هذا هو الاحتلال؟ ليش اللف والدوران؟ تعالوا نتفق نعمل وحدة وطنية نقاوم الاحتلال. نقاوم الاحتلال كيف؟ عندنا تجربتين في المقاومة المسلحة، هذه أصبحت بدوش ياها سلام فياض ومحمود عباس ومش ممكن يعملوا اتفاق مع حماس على أساسها. طيب بدهم مقاومة شعبية، المقاومة الشعبية شو هي؟ الانتفاضة، ينزلوا الشباب والصغار والأولاد ويلعنوا أبو صفر الله الاحتلال ويهجموا ويعملوا حواجز، يمنعوا دورياته تتحرك تروح على الحواجز، تطلع من الحواجز يشتبكوا معه زي ما صار بتجربتين فلسطينيتين. مش عم نخترع شيء، من مش
1: تجربة 87 وتجربة 2000
0: 87 والألفين تماما. الآن يتفضلوا بالوحدة الوطنية قيادات حماس وقيادات فتح والجهاد والفصائل الأخرى في رام الله في نابلس يبدو يعتصموا، يبدو يمنعوا الدوريات.
1: أنت إلا ترى مشكلة يعني في موضوع البرنامج اللي ممكن يعني يكون هو مشكل؟
0: ولا بعطيه أهمية البرنامج، كل عمري ما عمري اللي بعتبر البرنامج له قيمة. إحنا قضيتنا بسيطة، إذا بدك كلمة تحرير كلمتين، وإذا بدك ترضي الاحتلال بدون قيد أو شرط كلمتين. الإشي المهم هي الممارسة اللي إحنا بدنا نمارسها. كل ما بتعمل إن شاء الله بتعمل أي برنامج أي وثيقة وفاق

0: كله هذا ليش؟ إذا ما ترجم لصدام مع العدو تفرض عليه ينسحب. أنا برأيي الآن نحن في مرحلة جاء الأوان فيها أنه ندخل في معركة وندخل الأمة العربية والإسلامية والعالم في معركة ضد نتنياهو. هذه المعركة يجب أن تأخذ شكل انتفاضة شعبية ودعم شعبي عربي وإسلامي ورأي عام عالمي ضده. بدون هيك لن يتوقف الاستيطان ولن يتوقف التهويد للقدس ولا يتوقف الخطر على المسجد الأقصى. والمسألة يعني أنا واضحة إلي كما أنت أمامي، يعني مش عمال بداش اختراع للبارود. أنا أشعر كل اللي عم بيصير بغض النظر عن أهميته كيف بدك توزنه منيح كله هذا أنا شايفه لا يضرب على المسمار، عم بضرب على الحافر. المسمار هو الاحتلال، روح لي على الاحتلال، قول أنا برنامجي دحر الاحتلال بدون قيد أو شرط، تفكيك المستوطنات
1: خلصنا
0: في والرجوع لخطوط الهدنة. لو فرضنا هذا الشعار بدهم ياهم مش للحدود، لخطوط الهدنة، نقطة على السطر. بعدين بدك تعمل دولة فلسطينية طويلة عريضة بأي شروط أو كذا، المهم لازم يطلع الاحتلال بدون قيد أو شرط حتى لا يكون هناك اعتراف ولا تنازع عن جزء من فلسطين، زي ما تماما طرد من جنوب لبنان وزي ما خرج من غزة، خرج من غزة بدون قيد أو شرط.
1: نعم طيب،
0: نفس الشيء نفرض عليه نقطة على السطر.
1: يعني تبدو المسألة بسيطة. يعني أنا أذكر هناك كان من قال عند عقد مؤتمر مدريد أنه اذهبوا إلى المفاوضات، قولوا لهم طبقوا 242 وامشوا، لأنه أنت لست بحاجة لأن تدخل مثلا في التفاصيل. بمعنى أنه حتى يعني أحيانا تبدو المسائل من الوضوح والبساطة إلى حد كبير، يبدو نحن من يضفي عليها كثير من التعقيد لتفسير هذه الحالة من العجز.
0: ولا روح لكلمة مفاوضات ما تجيب سريتها، ولا لازم
1: لا ممنوع قصدت ما انت شوفوا لو راح على المفاوضات كم سنة
0: أمضوا،
1: بس هي كانت الفكرة انه بدكوا تعملوا روحوا طبقوا القرار وخلصنا. يعني لا اذا كان الموضوع مرتبط
0: انت بس قل لهم كل اللي عم تعملوا كلام فارغ، لا مفاوضات ولا تسوية ولا تنازلات، عندكم احتلال وانكم حق تقاوموا الاحتلال، قاوموا بكل اشكال، بدكمش تقاوموا بالسلاح خلاص تعوا قاوموا بالمقاومة الشعبية. المقاومة الشعبية يعني الانتفاضة، تنزلوا على الانتفاضة، تمنعوا الحواجز، ولا بتروحوا لي بس على بعلين وبتلف لي هناك، ولا بتعمل لي شريط مدرسي وبتقولي أنا عم بقاوم. أنت في حواجز كل يوم بروح، هذا الحواجز بتبدلوا، ممنوع يروحوا على رام الله، على الحواجز على قلنديا، بيبدأ من هون القدس بدها تنقام الدنيا وتقعد كل الأمة العربية والإسلامية والعالم، ممنوع يا نتنياهو تستمر في الاستيطان.
1: نعم. أنا سأسألك آخر سؤال، أعطيك دقيقة واحدة في نحكي فيه عن آفاق الوضع الفلسطيني، لكن الآن يعني حتى نتابع السياق، أنت الآن أمين سر المؤتمر القومي الإسلامي،
0: المنسق العام،
1: المنسق العام عفوا، انت عم تحبش كلمة الأمين العام؟
0: لا، الأمين العام له نفوذ، المنسق العام بنسق بين الناس، أخف وطن.
1: جميل حالة التواضع اللي عندك، كل شيء ما لكاش علاقة فيه ومن بعيد وأنا ماليش دور وما عملتش شيء.
0: لا فعلا عم اسمه منسق، ايش يعني منسق؟ الأمين العام
1: لا، بس أنا بحكي عن كل التجربة كان فيها دائما هذا الموقف. طيب، المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي، وأنت يعني عاصرت تلك المرحلة التي كان يحكى فيها عن صراع التيارات القومية والإسلامي واليساري، من ثم خرجتم بهذه الفكرة التي ارتبطت بالمقاومة، هل صحيح ما أقول؟
0: طبعا، يعني إحنا الحقيقة ارتبطت، أول شيء كان في هجمة تعرض للأمة كبيرة وهي انتبه لها، اللي هي ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة. بهذه المرحلة نشأ جو في العالم أنه أمريكا أصبحت إمبراطور العالم، وأصبح في هناك نظام دولي جديد بده يتشكل، واللي ما بلحق هذا يعني لحق هذا القطار حيرميه خارج التاريخ. كان هذا الرأي، وجزء كبير من هذا هو اللي استخدم بالذهاب إلى مدريد وبالذهاب إلى أوسلو وبالتخلي عن المقاومة، أنه خلينا نلحق، لأنه هذا كله كان كلام غلط، لأن أنا بعتقد أنه هذا وهم، لأنه أمريكا بعد مرحلة الاتحاد السوفيتي صارت أضعف ما صارت أقوى، لأنه أول كان المعسكرين قادرين يمسكوا العالم جزئيا مش كليا كمان، الآن راح واحد منهم، أجى الثاني لوحده لا يستطيع أن يمسك كل الدول الكبرى وكل العالم دفعوا عليه، فيعني ناء بكلكله يعني ما عاد يقدر يتحمل كل هذا الحمل. والآن أنت شفت، ولكن كان في هجمة، هذه الهجمة كانت عم بتهدد القيم، بتهدد فلسطين لأنه كان في تسوية بدهم يعملوا يفرضوها، بتهدد الأوضاع العربية كلها يعني أن تلحق بالعولمة وتلحق بالهيمنة الأمريكية وإلى آخره. هون أصبح في شعور عند القيادات القومية والقيادات الإسلامية أنه يجب أن يتحد هذا يعني هذان التياران الكبيران اللذان يشكلان يعني جناحي لطائر الأمة العربية أن يتعاونا وينسقا بينهما.
1: طيب في الحلقة القادمة نتابع هذا الموضوع. نشكركم بالطبع، الشكر موصول للأستاذ منير شفيق. في الجزء القادم من كل الحكاية نتابع فصلا آخر من هذه الحكاية.
0: شكر لك يا
1: حتى نلتقي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية. عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم مع قصة الصحابي الجليل صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. ولكن من الجدير ذكره أولا بأن صهيبا لم يكن روميا، وإنما كان عربيا خالصا، نميري الأب تميمي الأم. والانتساب صهيب إلى الروم قصة يرويها التاريخ. فقبل البعثة بحوالي عقدين من الزمان كان يتولى الأبلة، مدينة قديمة دخلت في البصرة وأصبحت جزءا منها، كان يتولاها سنان بن مالك النميري من قبل كسرى ملك الفرس. وكان أحب أولاده إليه طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره، دعاه صهيبا. كانت أم صهيب مع ابنها الصغير وطائفة من حشمها وخدمها في قرية في العراق طلبا للراحة والاستجمام، فأغارت على هذه القرية سرية من سرايا جيش الروم، فقتلت حراسها ونهبت أموالها وأسرت ذراريها، فكان في جملة من أسرتهم صهيب. بيع صهيب في أسواق الرقيق ببلاد الروم، وجعلت تتداوله الأيدي فينتقل من خدمة سيد إلى خدمة آخر، شأنه في ذلك كشأن الآلاف المؤلفة من الأرقى الذين كانوا يملؤون قصور بلاد الروم. أتاح ذلك لصهيب أن ينفد إلى أعماق المجتمع الرومي وأن يقف عليه من داخله، فرأى بعينيه ما يدور في قصوره من الرذائل والفواحش وما يرتكب من المظالم والمآثم، فكره ذلك المجتمع واحتقره. وعلى الرغم من أن صهيبا قد نشأ في بلاد الروم وشب على أرضها وبين أهلها، فإنه لم يغب عن باله قط أنه عربي من أبناء الصحراء، وقد زاده حنينا إلى بلاد العرب فوق حنينه أنه سمع كاهنا من كهنة النصارى يقول لسيد من أسياده: لقد اقترب زمان يخرج فيه من مكة في جزيرة العرب نبي يصدق رسالة عيسى بن مريم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. ثم أتيحت الفرصة لصهيب فولى هاربا من الرق وتوجه نحو مكة. عندما وصل إليها إلى مكة المكرمة أطلق الناس عليه اسم صهيب الرومي للكنة لسانه وحمرة شعره. وقد حالف صهيب سيدا من سادات مكة هو عبد الله بن جدعان، وطفق يعمل في التجارة فدرت عليه الخير الوفير والمال الكثير، غير أن صهيبا لم تنسه تجارته ومكاسبه حديث الكاهن النصراني. ففي ذات يوم عاد صهيب إلى مكة من إحدى رحلاته فقيل له إن محمد بن عبد الله قد بعث، وقام يدعو الناس إلى الإيمان بالله وحده، فقال أين مكانه؟ فقيل له في دار الأرقم بن أبي الأرقم عند الصفا، ولكن حذاري من أن يراك أحد من قريش، فإن رأوك فعلوا بك وفعلوا، وأنت رجل غريب لا عصبية لك تحميك ولا عشيرة عندك تنصرك. مضى صهيب إلى دار الأرقم حذرا يتلفت، فلما بلغ وجد عند الباب عمار بن ياسر. دخل صهيب بن سنان الرومي وعمار بن ياسر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستمعا إلى ما يقول، فشهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بطبيعة الأمر تحمل صهيب نصيبه من أذى قريش مع بلال وعمار وسمية وخباب وغيرهم من عشرات المؤمنين. ولما أذن
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم بالهجرة إلى المدينة، عزم صهيب على أن يمضي في صحبة الرسول وأبي بكر، لكن قريشا شعرت بعزمه على الهجرة فمنعته عن غايته، وأقامت عليه الرقباء حتى لا يفلت من أيديهم ويحمل معه ما درته عليه التجارة من فضة وذهب، هذا هو همهم المال. ظل صهيب بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه يتحين الفرص للحاق بهما فلم يفلح، إذ كانت أعين الرقباء ساهرة عليه متيقظة له، فلم يجد سبيلا غير اللجوء إلى الحيلة. في ذات ليلة باردة أكثر صهيب من الخروج إلى الخلاء كأنه يقضي الحاجة، فكان لا يرجع من قضاء حاجته حتى يعود إليها من جديد. فقال بعض رقبائه لبعض: طيبوا نفسا فإن اللات والعزى شغلاه ببطنه. ثم أووا إلى مضاجعهم وأسلموا عيونهم إلى النوم، فتسلل صهيب من بينهم ويمم وجهه شطر المدينة. لم يمضي غير قليل على رحيل صهيب حتى فطن له رقباؤه، فهبوا من نومهم مذعورين وامتطوا خيولهم وانطلقوا خلفه حتى أدركوه. وقال قائل منهم: والله لا ندعك تفوز منا بنفسك وبمالك. فقال: أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلون سبيلي تتركونني؟ قالوا: نعم. فدلهم على موضع ماله في بيته في مكة، فمضوا إليه وأخذوه منه ثم أطلقوا سراحه. توجه صهيب نحو المدينة فارا بدينه إلى الله تعالى، غير آسف على المال الذي أخذوه. فلما بلغ قباء رآه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مقبلا، فهش له وبش وقال: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع. وكررها ثلاثا، فعلت الفرحة وجه صهيب وقال: والله ما سبقني إليك أحد يا رسول الله، وما أخبرك به إلا جبريل. حقا لقد ربح البيع، وصدق ذلك وحي السماء، وشهد عليه جبريل حيث نزل في صهيب قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فطوبى لصهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أنك حتف المما وأنت سراج الهدى الدعاء تقدم فإن

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وسيد الأكوان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله، مستمرين في رحلة حياة سيدنا رسول الله، ووصلنا للأيام الأخيرة من حياة سيدنا محمد. عدت 10 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وصل النبي لسن 63. فتحت مكة من 2 حج النبي عليه الصلاة والسلام مع 100,000 صحابي. في وقت الحج في يوم عرفة نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان اليهود لما يسمعوا الآية دي يقولوا إن عندكم آية لو نزلت علينا لاتخذناها عيدا، آية اكتمال الوحي ودعوة سيدنا رسول الله. ودخلت 11 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، مع بداية السنة تحصل 5 علامات هي علامات اقتراب أجل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. العلامة الأولى نزول آية إذا جاء نصر الله والفتح، سورة النصر: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول السيدة عائشة يكثر من قوله سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي. وكانت السيدة عائشة تقول له: يا رسول الله، ليه حضرتك بقيت تكثر من الذكر ده؟ فقال لها يا عائشة: أعطاني ربي آية إذا رأيتها أكثرت من سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي ذنبي، وهي الفتح ورؤية الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وكان مرة سيدنا عمر بن الخطاب كان كتير يقعد أشياخ بدر أكبر الصحابة مقاما وسنا، يقعد معهم سيدنا عبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس لما النبي انتقل للرفيق الأعلى كان سنه لسه ما كسرش 17 أو 18 سنة، فكان الناس تقول له: انت ليه بتقعد معنا الغلام ده وعندنا قده عيالنا، ليه بيقعد معنا في المجلس بتاعنا؟ قال لهم: لأنه من أعلم الناس. بعدين بدأ يحكي لهم، قال له: يا ابن عباس، تقول إيه في آية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، طب انتوا تقولوا الأول إيه يا أشياخ بدر؟ فقعدوا يقولوا: إن الله يأمر رسوله ويأمر المؤمنين إذا رأوا نصر الله والفتح أن يسبحوا بحمد الله. قال ابن عباس: هذا أجل رسول الله. دي السورة دي نزلت عشان تقول للنبي وتقول لنا إن خلاص أيام في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وينتقل للرفيق الأعلى. قال عمر: أخبرتكم والله ما أعلم منها إلا كما يعلم ابن عباس. دي العلامة الأولى. العلامة الثانية إن سيدنا جبريل نزل على سيدنا النبي في السنة الأخيرة 2 يعارضه القرآن، يراجع مع القرآن. وكان جبريل ينزل على رسول الله في كل عام 1، فلما جاء العام الأخير نزل عليه 2 يراجع مع القرآن ترتيب الآيات وترتيب الصور. عشان كده المصحف اللي في إيدك ده ترتيبه من عند ربنا لجبريل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. العلامة الثالثة إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة اعتكف 20 يوم، وكان النبي إذا جاء رمضان يعتكف آخر 10 أيام، فآخر سنة اعتكف آخر 20 يوم صلى الله عليه وسلم. العلامة الخامسة إن النبي أصبح يكثر من الكلام عن موته وانتقاله، فكان يقعد وسط الصحابة يقول لهم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما وجدت من خير أحمد الله لكم وما وجدت من شر أستغفر الله لكم. وكان صلى الله عليه وسلم، طبعا معنى الحديث ده إن النبي في قبره بتعرض عليه أعمالنا، اللي بيشوفه خير بيحمد ربنا، واللي بيشوفه فيه إحنا أذنبنا بيستغفر لنا، وهو في قبره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. ويصعد على المنبر ويقول: أنا فرطكم عند الحوض، أبلغوا كل من جاء من بعدكم ولم يراني أبلغوهم السلام وقولوا لهم أنا فرطكم عند الحوض. فرطكم يعني هسبقكوا عند الحوض. أما العلامة الخامسة فهو كثرت زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل البقيع المدفونين جنب المسجد النبوي كده، لما تروح المسجد النبوي على شمال المسجد كده مقابر المسلمين مدفون فيها 10,000 صحابي. وكان ياخد معاه أبو مويهبة مولى رسول الله خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بيسلم على الأموات وقتها قال: يا أبا مويهبة، إن الله تعالى خيرني بين مفاتح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم لقاء الله وبين لقاء الله. فقال: يا رسول الله، اختر مفاتح الدنيا والبقاء فيها والخلد فيها. قال: لا، بل اخترت لقاء الله. ثم رجع صلى الله عليه وسلم لبيته وبدأ يشتكي من الوجع. لو سألت أي حد من المسلمين يقولك كان ياريت النبي يختار أنه يعيش ويكمل حياته خالدا في الدنيا، مش يروح عند ربنا بعد سن 63. احنا عايزينه جنبنا، عايزين نصلي وراه، عايزين لو عندي مشكلة روح أسأله هو فيرد علي برد ربنا وحي، عايز لو عندي مشكلة بيني وبين نفسي هو اللي يشخصني ويقول لي أحلها إزاي، هو اللي يعالجني، عايز لو الدنيا سابتني يبقى في حضنة ترمي فيه. أنا عايز كده، إحنا عايزين كده. بس ربنا أراد شيء تاني، وسيدنا النبي كان نفسه في لقاء ربنا بعد ما أتم الرسالة. خدت بالك إيه اللي نزل؟ اليوم أكملت لكم دينكم، شكرا يا سيدنا محمد، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، ما أنتم عليه أنا راضي عنه. الله قال كده. وينزل أنت شفت نتيجة مجهودك ومدد ربنا ليك، إذا جاء نصر الله والفتح، كأني في معنى كده تفرغ، فسبح بحمد ربك واستغفره. لما تشوف الناس دخلت في دين الله أفواج، عشان كده كان على طول النبي يقول سبحان الله وبحمده، اللهم اغفر لي بعد كده. الكلام ده على فكرة ينطبق على كل أمواتنا اللي سابوا الدنيا، اللي أنا كنت عايزه جنبي بس خلاص أرزاق الآخرة كبيرة بدأت، أرزاق الدنيا الصغيرة خلصت. ما دام أرزاق الدنيا الصغيرة خلصت يبقى اللي جاي كبير قد الآخر، لأن اللي في الدنيا مهما كان عظيم فهو قد الدنيا. دنيا الآخرة الخير وأبقى بدأت عنده، فلو سمحت سيبه بقى يبدأ الدلع الكبير كام علينا احنا يعني، والانبساط بقى مع ربنا. لأن كتير من الأوقات الواحد يقول لي يا رب ما عيشتوش، لأنه خلص رسالته صغير كان أو كبير، وهيبدأ النعيم الكامل، فسيبه يروح عند ربنا، لأن الحياة والموت بإيد ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وفي هذه الجلسة تم أخذ قرار باغتيال الشيخ أحمد ياسين، وتم تكليف الجبهة الخاصة بالمتابعة برصد كامل تحركات الشيخ خلال الفترة القادمة.
1: وهل يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص مثل الشيخ ياسين أن يعلموا أنهم مستهدفون أم لا؟
0: ليس لديهم معلومة يقينية، لكن كل شخص في مكان مهم هو معرض للاغتيال.
2: وهل عرف الشيخ أن الاحتلال يمكن أن يقتله؟
0: الشيخ يعلم أن الاحتلال يريد له الموت عاجلا.
2: وكيف كان يتحرك الشيخ؟ وكيف يذهب إلى الأماكن؟ ألا يخشى على نفسه؟
0: لقد ظل الشيخ رحمه الله دؤوبا في عمله. لقد دأب الشيخ في كل المراحل على متابعة حياة الناس ومساعدتهم وسماع شكواهم، علاوة على متابعة تطوير عمل الحركة.
3: كيف حال الأبطال؟
4: كيف حالك يا شيخ؟ اشتقت لك، كنت بدي أسلم عليك الفجر بس المرافق حكى إنك تعبان.
3: لا أنا حراجع، إذا أجى هذا البطل لازم أسلم عليه وفيش إشي أهم منه.
4: يا شيخ أنا جبت الشهادة وأخذتها الأول زي ما حكيت لك، بدي أفرجيك إياها.
3: الأبطال الرائعين اللي زيكم أنا بحبهم، كل واحد ياخذ 10 شيكل. تنسوش آخر السنة بدي أشوف الشهادات، وتنساش أمك وأبوك تسمع كلامه. يلا بدكم مشي؟ سلام عليكم.

0: الله يعطيكم العافية، طول اليوم شغل من غير مي ولا أكل. يلا هانت وصلنا بدار نفطر، والله رمضان هذا خفيف.
1: الله يقدرك يا شيخ.
2: أنا واقع بعرضك يا شيخ، مظلوم، اعتدوا علي الجيران ومش عارف وين أروح.
0: ولا يهمك، تفضل تفضل
3: يا حج. الآن موعد إفطار، تعال بعد الإفطار، الشيخ من الفجر وهو بلف.
0: إذا تعبت روح، أنا لسه ما تعبت.
3: يا شيخ بس أنت من الصبح أكيد تعبت.
0: يا ولدي رسالتنا إنه نحب الناس ونخدم الناس ونساعد الناس، إياك أن تنسى، هذا هو الإنسان المؤمن. تعال يا رجال، فرصة نفطر مع بعض.
2: الله يسعدك يا شيخ، الله يوفقك، الله يوقف لك ولاد الحلال.
4: يا خسارة، في مع أبوي ضيف مش رح يفطر معانا. والله اشتقت لك يابا، واشتقت أقعد معاك.
5: أمي يا بنتي، خدي الأكل وحطيه للضيف، وهاتي لك صحن شوربة ناكله إحنا.
1: يا شيخ، في حوالينا جار مسيحي وسمعتهم بيقولوا إنه متضايق ماليا. هذا الكلام قبل أكم من يوم.
0: أكم من يوم سايبينه متضايق؟ وليش؟ مش حرام علينا وعليك؟ بتنزلني وبتطير وبتروح تشوف إيش وضعه وبتجيب لي إياه بعد الدرس.
1: طب خليني معك يا شيخ، يمكن تحتاج إشي.
0: إيش بدي أحتاج؟ عندي الحاجة بتلاقيني بمشي على إجري. طيارة جيبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في واحدة ما طبختش؟ بلاش يجيني جوزها يشكي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
1: السلام عليكم، كيف حالك يا جار؟
6: أهلين أهلين يا جار.
1: الشيخ أحمد بده إياك.
6: بده إياني أنا؟ ليش؟
1: البس وتعال وبعدين بتعرف.
4: يا شيخ قلنا فرصة نحدثك عن رؤيتنا.
0: اتفضل يا جميل، رؤيتكم دايما سابقة رؤيتنا.
4: الآن احنا بصدد تطوير جميع مؤسسات العمل النسوي على كافة الصعد. بدنا مؤسسات إعلامية خاصة ومؤسسات تربوية خاصة، وبدنا مراكز التدريب والتأهيل والإنتاج. بدنا بنت دعوة جاهزة للتعامل مع الواقع، بالإضافة للمراكز التشغيلية اللي بتحتاج إنه نوسع دائرة انتشارها بالقطاع، وعشان هيك يمكن نميل عليك بشوية مصاري.
0: شوية؟ كل المصاري إلكم، شوفوا إيش اللي بتحتاجوه وما يهمكم.
7: طبعا يا شيخ، بالإضافة إنه إحنا ممكن يمثلنا أحد الأخوة على مؤسساتكم.
0: يا جماعة إيش بتشوفوا بلزم، أنا جاهز ولا يهمكم. طمنوني على نشاط الطالبات في الجامعات مش بس الإسلامية، ونشاط الطالبات في مدارس الثانوية. ربنا يعينكم، أنا عارف إنه الجهد كبير، لكن هذه الفئات بدها تركيز، وإيش بلزم لا تترددوا. كمان تنسوش أن يكون أساس العمل أن تتميز. نريد طالبة متفوقة مبدعة، نريد داعية مؤثرة، نريد امرأة ربت بيت رائعة. ويجب أن تخوض المرأة كل المجالات، لكن تحت عيونكم. نريد إعلامية مبدعة، ونريد مدرسة مبدعة، ونريد عاملة بنك مبدعة، ونريد ممرضة ودكتورة. لابد يا أخوات أن نوجد بديل، لابد أن نوجد طبيبات، حتى أنا أرسل زوجتي وبنتي إليهم أفضل. وكذلك مشاريع صغيرة تقودها النساء. شمروا ساعد الجد، وأنا إلكم سند وعون.
4: طيب يا شيخ، أخذنا من وقتك كتير، توصياتكم بإذن الله أوامر.
0: خلونا على تواصل، ولو لزمكم أي شيء لا تترددوا.
4: الله يبارك فيك.
7: الله يبارك،
4: الله يرضى
7: فيك.
4: عنك يا شيخ.
0: السلام عليكم.
6: مرحبا، كيف الحال؟
0: الله يسامحك يا شيخ، جيران إلنا عشرة عمر وبتسألش عني. يلا معلش، أكيد مشغول.
6: والله يا شيخ معزتك بقلبي، معلش مقصر معك.
0: ولا مقصر ولا إشي، أنا ما سألتش عندك. اسمع، معي شوية مصاري بدي أعطيك إياهم، بس بشرط لما ربنا يوسعها عليك تشوف واحد معوش وتعطيها إله. إيش رأيك؟ ولا اسمع، اللي بدك إياه سوي، أنا بعطيك المصاري وأنت حر.

0: اخبار جديده، اخبار من عيار تاكيل.
1: كول.
0: اجتماع لقياده حماس، كلهم الشيخ معهم.
2: والله وكيت، اجتك الفرصه يا مفاز. بدي تركيز عالي، معلومات دقيقه، طيران استطلاع، كل الامه اللي على الارض. المره هذه لازم ينتهي.
3: نسبة نجاح ومعلومات 100%.
2: معلومات 100% راجعت كافة المصادر.
3: انت متأكد واثق من نجاح؟
2: الميدان هيتجاوب بعد 4 ساعات من الآن.

0: اشتقنا لك يا ابو خالد. طمني عليك، كيف صحتك؟ كيف امور شباب؟ في شيء جديد يا عبد؟ انت بخير؟
1: بخير يا شيخ بخير.
0: يا ابو خالد انت بخير؟
1: انا بخير يا شيخ بخير.
0: ابو احمد انت بخير؟
2: بخير يا شيخ.
3: انا بخير يا شيخ. انا بخير.
4: بدنا حدا يركب محل الشيخ بجيب، عشان ممكن اليهود يقصفوا سيارة الشيخ لما تتحرك.
5: أنا بطلع، أنا في هداك اليوم اللي أبدي فيه الشيخ.
6: بديش أشغل، بديش معلومات 100% ونجاح 100%. شو يا مفاز؟
7: ما هو
6: أنا سألتك من قبل، أنت كد العملية؟ سألتك من قبل، كل أنا ما بقدر، كل ما بقدر وأنا باجي أتابع. كيف بدنا نجيب فرصة مثل هذه فرصة؟ كيف؟ كل كيف؟ اسمع، معلومات ومتابعة على شيخ بدي اياها يوم بيوم. انا بدي اوخشيكم كيف ممكن نخلص من هذا ملف.
8: الحمد لله، الحمد لله، شكرا لك يا رب، ما زال شيخ حيا.
9: ايه الحمد لله على كل حال.
10: وماذا حدث بعد ذلك يا ابي؟
9: لقد اصيب اليهود بخيبة امل، فلقد كانت لديهم فرصة ذهبية للقضاء على كافة قيادات حركة حماس، ولكن رحمة الله قضت ألا ينفجر الصاروخ.
10: الحمد لله.
9: لقد تبنى شارون متابعة ملف الشيخ بنفسه، وقرر أن يقوم هو بالمهمة. وفي يوم حدثت عملية مشتركة بين حركة حماس وحركة فتح في ميناء أسدود، كانت تمثل اختراقا أمنيا كبيرا وضربة مؤلمة للاحتلال. اجتمع الكابينت وقرر أن الرد سيكون عاجلا وسريعا ومؤلما.
11: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: آه عنهما أصيلة الحسب والنسب، ولدت كما تذكر روايات التاريخ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، ويؤرخون لمولدها ببناء قريش الكعبة بعد أن جرفها السيل. نشأت في بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشأة كريمة عزيزة، تحترم الأب وتخشاه في آن معا لما كان عليه من شدة وقسوة وغلظة في جاهليته. مرت أعوامها الأولى وهي ترى بأم عينيها الصراع العنيف بين الفئة المؤمنة بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الكثرة الكافرة بقيادة الأفذاذ من قريش، ومن بينهم والدها. عاد عمر ذات يوم إلى داره بوجه غير الذي خرج به في الصباح، وبلسان ولهجة غير ما كان ينطق به من قبل. إنه متهلل الوجه، يشع نورا وحبورا، طلق المحيا، مبسوط اللسان بالكلام اللين المحصول. لا شك أن تغييرا كبيرا قد حصل، وعرف أهل البيت بإسلام عمر، ففرحوا وانشرحوا وازدادوا فرحا بالتغيير. وأسلمت حفصة، وأقبلت وهي لا تزال صغيرة على الدين بكل جوارحها، بفؤادها وعقلها وحسها، وتغلغل الإسلام في أعماقها. وخطبها من أبيها خنيس بن حثاف السهمي الشاب المسلم المؤمن، فرحب عمر به وأكرم مثواه. ثم كان الحدث العظيم في حياة المسلمين، وهو هجرتهم من مكة إلى المدينة، حيث أخذت الدعوة مسارا جديدا، وهاجرت حفصة مع زوجها وأهلها إلى المدينة في ركب المسلمين وموكب المؤمنين.
1: نساء حول الرسول.
0: وبعد معركة بدر التي انتصر فيها المسلمون على المشركين، كان قلبا من قلوب المسلمات المؤمنات يئن من الحزن ويضج بالهم والغم. إنه قلب حفصة التي كانت تلازم فراش زوجها المريض خنيس الذي كان يعاني من سكرات الموت. وأسرع ابن الخطاب إلى دار ابنته ليطمئن على صهره، ولكن سبق السيف العدل. لم تفلح عقاقير الأطباء ولا معالجتهم في شفائه، فقضى مأسوفا على شبابه. وترملت حفصة رضي الله عنها وهي في سن مبكرة. لقد تألم عمر رضي الله عنه كثيرا لفقدان خنيس وبكاء حفصة وترملها، فكان يزورها ويواسيها ويحاول أن يخفف عنها ما تعانيه، ثم يخرج من عندها وفي عينيه دمعة، وفي قلبه حسرة، وفي حلقه غصة. وفي ذات يوم قد بلغ اليأس والحزن مداه في نفسه، التقى في الطريق عثمان بن عفان الذي قد فقد زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الزواج من حفصة، فأجاب عثمان: ما لي في النساء حاجة. ثم التقى عمر أبا بكر رضي الله عنهما فعرض زواج حفصة عليه، فسكت ولم يجب. فغضب عمر كثيرا وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم والثورة بادية في عينيه. وحين استمع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يزوج الله تعالى عثمانا خيرا من ابنتك، ويزوج ابنتك خيرا من عثمان. فهدأ غضبه وخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل بعض الطمأنينة، وإذا بالباب يقرع. إنه باب دار عمر بن الخطاب، والقارع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطلب هو زواجه صلى الله عليه وسلم من حفصة. لقد كانت فرحة عمر أعظم من أن توصف،

0: زوجا لحفصة، فلقي أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال له: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقال: نعم. قال أبو بكر: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فما كنت لأفشي سر رسول الله، ولو تركها رسول الله قبلتها. ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فكان خيرا من عثمان. تزوج عثمان من أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت خيرا من حفصة. أقامت حفصة رضي الله عنها في بيت النبوة، فأدت قسطه وحقه من الإخلاص والوفاء والسمع والطاعة والتقوى والعبادة، كما أنها تزعمت هي وعائشة رضي الله عنهما حزب المطالبة بزيادة النفقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أدى إلى غضبه صلى الله عليه وسلم ومقاطعته أزواجه شهرا كاملا. إن حفصة رضي الله عنها اشتهرت شهرة ذائعة بأنها كانت قليلا ما تفطر، تقوم أكثر الليل للصلاة والدعاء والذكر، تتهجد وتتعبد، وتصل قلبها وروحها وذاتها بالله العلي القدير. مرت حياة حفصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على أحب ما تشتهي وتريد، وحفظت عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام بعض أقواله الحكيمة وتوجيهاته السامية، فسلكت مسلكها وعملت بمقتضاها ووعاها صدرها وقلبها. ولما دنت ساعة الفراق ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، بكت حفصة بدمع هتون وقلب محزون، ولزمت دارها لا تفارقها أبدا، وكانت العبادة سلوتها، والتصدق على الفقراء والمساكين عادتها.
1: نساء حول الرسول.
0: أضحت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر موضع تقدير واحترام، حرمتها من حرمة بيت النبوة. كانت حفصة رضي الله عنها أديبة كاتبة ذات فصاحة وبيان وبلاغة، قالت في مرض أبيها بعد أن طعن بخنجر مسموم وهو يؤدي الصلاة، فأنشدت تقول: أكظم الغلة المخالطة القلب وأعزى وفي القرآن عزائي، لم تكن بغتة وفاتك وجدا، إن ميعاد من ترى للفناء. روت حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمانة الناقل كثيرا من الأحاديث التي تتعلق بالأحكام والسلوك، وروى عنها جماعة من الصحابة والتابعين كأخيها عبد الله بن عمر وابنه حمزة، فأسهمت بما حفظت ووعت وفقهت وعلمت بإثراء هذا العلم الديني العظيم من علوم الشريعة المحمدية. وعلى عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسهام بين أزواجه حين يخرج لغزوة أو قتال، كانت حفصة ذات مرة من أصحاب السهام، فخرجت معه صلى الله عليه وسلم تقوم في خيمتها وخبائها، ثم إذا أسفرت المعركة عن وجهها وانجلى غبارها شمرت رضي الله عنها عن ساعديها وخاضت بين الجرحى تسقي العطش وتداوي المكلومين وتخفف ألم المصابين وتضمد جراح المعذبين. إن السماء قد شهدت لحفصة بالمثل الأعلى في التدين والتقوى حين قال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صؤوم قؤوم. لقد حجت حفصة رضي الله عنها حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما اختاره الله تعالى إلى جواره كانت رضي الله عنها كلما أذن مؤذن الحج في كل موسم وعام تتهيأ لزيارة البيت العتيق وأداء المناسك. وفي العام 45 للهجرة وافاها الأجل المحتوم إثر إرهاق ومرض، وكانت جنازتها مشهودة حملت على سرير في نعش إلى المسجد، وكبار الصحابة يتبعونها بصمت وإجلال ووقار. وصلى عليها مروان بن الحكم أمير المدينة في ذلك الحين، وكذلك كان يتقدم الصفوف كالعادة الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، ودفنت في البقيع. وجلس مروان ينتظر حتى فرغ من دفنها رضي الله عنها، ونزل في قبرها عبد الله وعاصم ولدا عمر. وكانت وفاتها في شهر شعبان من تلك السنة رضي الله عنها، وبارك مثواها وأكرم منزلتها وألحقنا بها في الصالحين من عباده.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن مع شيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلوات الله وسلامه على أفضل أنبيائه وخيرته من خلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة خطيبا في أصحابه فقال: إن عبدا خيره الله تعالى بين الخلد في الدنيا ثم الجنة وبين ما عنده، فاختار ما عنده. ففرح الناس وبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان الناس يعجبون يقولون: يا عجبا لهذا الشيخ، لما يبكي وهو أمام بشارة جميلة؟ وكان أبو بكر أعلمهم، فقد علم أن ذلك إشارة إلى قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يبكي ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. أنعم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بالنعم، ثم أنزل عليه في آخر عمره: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وكان عمر رضي الله عنه يجمع مشيخة قريش والأنصار وكبارهم، ويأتي بابن عباس معهم كما روى الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. فكأنهم وجدوا في أنفسهم أن يجمع معهم هذا الغلام الذي هو في سن أبنائهم، فعلم عمر بذلك وأراد أن يبين لهم فقهه وعلمه ولماذا أحضره، فسألهم وقال: ما ترون في هذه السورة؟ ما تقولون فيها؟ فقالوا كلهم: نرى أن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء بالنصر والفتح ورأى الناس يدخلون في دين الله أن يأمر نبيه بالتسبيح والاستغفار. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، ما أراه إلا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين له. فضحك عمر وقال: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. هنا فيه ما يسمونه بالتفسير الإشاري، ليس في السورة نص على هذا المعنى، ولكن السياق يدل على ذلك. السورة تستفتح بإذا جاء نصر الله، إذا حدث هذا، وكله قد حدث فعلا، الأمر الذي توعد قد تحقق، فجاءك يا محمد نصر الله، وهو نصر من الله سبحانه وتعالى، إشارة إلى أن البشر يعملون ويجتهدون ويكدحون ويدأبون، ولكن النصر هو نصر الله، كما قال سبحانه في آية أخرى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذن هنا جاء نصر الله، وجاء أيضا الفتح، والفتح قد يكون فتح مكة، وهو الذي توج بالهيمنة في السنة الثامنة من الهجرة على جزيرة العرب، وبعده جاء الناس يدخلون في دين الله أفواجا في عام الوفود، وهو العام التاسع من الهجرة. وأيضا من معاني الفتح ما هو أوسع من النصر، لأن النصر قد يكون بانتصار معنوي، النصر قد يكون بتمكين الدين الذي قاتلوا من أجله، النصر قد يكون بخذلان أعدائهم كما حصل لقوم موسى، لكن هنا ذكر الله تعالى النصر وذكر معه الفتح، إشارة إلى أنه نصر حقيقي ونصر مادي ومعنوي في الوقت ذاته، ونصر توج بأن الناس الذين كانوا يحاربون دعوة التوحيد ويقفون ضدها أنهم قد ذهبوا، ومات منهم من مات، وأسلم منهم من أسلم، وتركوا ما كانوا يعهدون، وآبوا إلى الله تعالى، وأصبحوا مقاتلين في الجيش الإسلامي. فهذا الذي حدث، جاء نصر الله والفتح. ثم قال: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وهذا الذي حدث فعلا أيضا، فقد رأيت يا محمد يا رسول الله بعينك الناس القبائل العرب يدخلون في دين الله أفواجا. في أول الإسلام كان يسلم الرجل والرجلان وعلى خوف من قومهم أن يفتنوهم عن دينهم، أما الآن تسلم القبيلة بأكملها،
ويدخلون في دين الله أفواجا، يعني جماعات جماعات. لماذا؟ لأن الدين ظهر وعز وقوي، والمقاومة انهارت، ولذلك جزيرة العرب كلها دانت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعد ثم مقاومة في أي منطقة من المناطق بدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها ودينونة الكعبة ومكة للمسلمين. لم يعد ثم مقاومة لهذا الدين، فجاءت القبائل كلها تعلن ولاءها وتدخل في دين الله عز وجل أفواجا. إذن القتال والجهاد ولم يكن من أجل شرف قبيلة ولا مجد شخص ولا مال ولا سلطان ولا دنيا ولا جاه ولا مغانم، لا، كان القصد بالجهاد وتحصيل النصر والفتح هو هذا الذي حدث، أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، ولم يدخلوا مكرهين أبدا، ولا أخذ منهم الإسلام بالقوة مطلقا. فالله تعالى قال لا إكراه في الدين، وهذه آية محكمة غير منسوخة، ومن أسلم مكرها لا يقبل إسلامه، لأن إيمانه ظاهر وليس في القلب، والدين والإيمان إنما يكون في القلب عن إيمان وعن قناعة. ولذلك الله تعالى هنا قال يدخلون في دين الله أفواجا، ولم يقل يدخلون، إنما هم يدخلون باختيارهم وطوعهم ورغبتهم. إذا حدث هذا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. حينما تجد أن الله تعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن النصر والفتح ودخول الناس في الدين، ثم يأمره في نهاية المطاف بأن يسبح ويستغفر إنه كان توابا، هذا يومي بأن الأمور قد تمت، وكما يقال ليس بعد النقص إلا الكمال، ليس بعد الكمال إلا النقص، إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. فهنا الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام فسبح بحمد ربك، يعني قل سبحان الله وبحمده، أن تسبحه وتنزهه عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به، وتثبت له صفات المجد والفضل والكمال متلبسا بحمده سبحانه. فسبح بحمد ربك واستغفر، إذن هناك التسبيح لله والتمجيد والثناء عليه، وهناك الاستغفار. ولذلك قال في الآية الأخرى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهنا الله سبحانه وتعالى أمره بالأمرين معا. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر عمره يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يفعل ما أمره الله تعالى به في القرآن في هذه السورة الكريمة التي كانت يعني في أواخر عمره صلى الله عليه وسلم بعد الفتح والنصر. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا دليل على عظمة تواضعه صلى الله عليه وسلم، فبعد الفتح والنصر والدينونة لم ينصب مشانق لأعدائه، ولم يظهر عليه تغير في طبيعة حياته وأكله وشربه ولباسه ونمط عيشه، وإنما ظل ذلك العبد المتواضع لربه عز وجل، حتى إنه دخل مكة مطأطئا رأسه وعليه المغفر يسبح ربه ويحمده. وهنا الله تعالى يأمر نبيه بهذا المعنى، أن يسبح ويستغفر من التقصير الذي يمكن أن يصاحب العمل البشري إنه كان توابا. فالله تعالى يتوب على من تاب، وفي ذلك تربية لأمته كلما حصل لهم كمال أو فضل أو عطاء أن يلجأوا إلى هذين الأمرين، تسبيح الله تعالى وتنزيهه وكثرة الاستغفار، لئلا يداخلهم شعور بالعجب من العمل. والله تعالى أعلم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نواصل الحديث معكم عن نبات الحبة السوداء، ذلك النبات الذي أودعه الله سبحانه وتعالى من لطائف صنعته وعظيم قدرته، ما جعل أهل العلم الحديث يتعجبون من التأثيرات الطبية لهذا النبات. فقد قال الدكتور أحمد القاضي في المؤتمر العالمي الرابع للطب الإسلامي بكراتشي في نوفمبر عام 1986 للميلاد، قال: أكدت نتائج البحث العلمي وجود تأثير منشط لنبات نيجيلا سايفا، أي الحبة السوداء، على جهاز المناعة في الإنسان. وقال أيضا: وبخصوص فعالية الخلايا القاتلة الطبيعية، فقد كانت نسبة التحسن عند استخدامه أعلى من التحسن في المجموعة المقارنة. ولاحظ الدكتور حافظ جنيد أن بعض الجراثيم لا تستطيع النمو على وسط غذائي يحوي الحبة السوداء، مما يدل على أن الحبة السوداء تحتوي على مضادات للحيوية أوقفت نمو هذا النوع من الجراثيم. وقد استخلص بعض أطباء كلية الطب بجامعة الإسكندرية عام 1959 مادة من الحبة السوداء أسموها نايجلون، عالجوا بها بعض الأمراض الصدرية. وللحبة السوداء فوائد طبية وغذائية عديدة، منها أنها تنشط الجهاز المناعي كما سبق أن قلنا عند الإنسان. وإذا علمنا أن فيروس الإيدز يهدد البشرية بفقدان المصابين منهم بفقدان مناعتهم المكتسبة، لعلمنا أهمية هذا الفعل في الحبة السوداء. كما تسكن الحبة السوداء الآلام، خاصة الآلام الروماتيزمية الحادة، وهي طاردة للغازات، وتستعمل في علاج الربو والسعال الديكي وطاردة للبلغم ومدرة للبول والحيض وإفرازات اللعاب وقاتلة للفطريات والبكتيريا وتعالج البواسير وحب الشباب والعقمة والتهاب اللثة ومهدئة للأعصاب. وقال عنها الأنطاكي في تذكرته الشهيرة: واستعمالها كل صباح بالزبيب يحمر الألوان ويصفيها، وإن طبخ مقلوه بالزيت وقطر في الأذن شفى من الصمم، خصوصا مع دهن الحبة الخضراء، وإذا قطر في الأنف شفى من الزكام. بقي أن نقول أن نبات الحبة السوداء منتج دوائي، ويجب عدم استعماله إلا بأمر الطبيب والصيدلاني، وهو الذي يحدد الجرعة، والطبيب يصف طريقة الاستعمال والعلاج. فإذا علمنا أن كل شيء في هذا الكون موزون وخلق لغاية كبرى ومقدر بميزان الحكمة الإلهية، فيجب علينا نحن المسلمين ألا نستخدم هذه المخلوقات إلا بالعلم والحكمة. وفي النهاية نقول: من خلق نبات الحبة السوداء وجعله يستخرج من الماء والمعادن والأملاح في التربة والضوء واليخضور هذه المواد الدوائية العجيبة، وهل يصدق عاقل أن هذا النبات خلق بالصدفة والعشوائية من دون خالق عليم خبير؟ وهل يستطيع أحد المنكرين لخلق الله أن يخلق حبة سوداء واحدة من العدم؟ نقول لهؤلاء وللعالم أجمع: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله مع خلق آخر من خلق الله، حيث العبرة والعظة لأولي الألباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عجبتكم نشيدتنا نساء من النبوة في سيرة سيد الأنام مع حبيبي الغالي عثمان، لا تنسون
1: تشتركوا بالقناة، تكتبوا رأيكم تحت في التعليقات، تعطونا إعجاب وتسمعون عيالكم.
2: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، وبالإسلام ديناً، وبالقرآن كتاباً. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: وجميع
1: دعاء ورجاء السائلين هب لنا منك يقين يا أمان
2: الخائف
1: فرع لأبواب السماء
0: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفا.

0: إنها صوت الحق.
1: يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. محمد بن سيرين، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال جرير بن حازم: سمعت محمد بن سيرين يحدث رجلا فقال له: ما رأيت الرجل الأسود؟ ثم قال: أستغفر الله، ما أراني إلا قد اغتبت الرجل. سبق في الدرس الماضي أن محمد بن سيرين كان عنده ورع كبير. الورع أن تحاسب نفسك على دقائق الأمور وعظائمها، ولن يجد المرء أفضل محاسبا من نفسه، وطوبى لمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة. فمحمد بن سيرين عم يحكي مع الرجال، قال له: شفت الرجل الأسود اللي هلأ طلع؟ بعدين فورا نأز، قال: أستغفر الله، ما أراني إلا قد اغتبت الرجل. لأنه الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لعله يكره أن يقال له أسود، وهو أسود، يعني الرجل أسود. بس محمد بن سيرين ما هان عليه أن يصف رجلا ربما يكره هذه الصفة، قال: ما أراني إلا قد اغتبته. يا أخوان، هذا واحد من الفوارق بين المؤمن المنضبط والمؤمن غير المنضبط. كلاهما يذنب، يعني ما دمت إنسانا أنت تذنب، تخطئ، تقصر، ما في أحد معصوم إلا أن يكون نبيا. ما دمت إنسانا فأنت تذنب، تخطئ، تقصر. بس الفارق بيننا وبين غير الملتزمين أن الملتزم إذا أخطأ تذكر، وغير الملتزم إذا أخطأ تمادى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. معناته يمسهم طائف من الشيطان، معناته أنا هذه الصورة ترسم لوحة، كأنك واقف وأنت من المتقين بإذن الله، والشيطان عم بيطوف حواليك. إذا مسهم طائف من الشيطان، الشيطان عم يطوف حول الحصن الذي بنيته أنت حول نفسك، ينتظر منك غفلة عشان من هالغفلة يخترق. على كل الأحوال، إذا اخترق الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فورا هو بتأثر. هلأ يا أخوان، نحن قاعدين، إذا واحد بيناتكم شكوا دبوس فورا بيتنبه، بس بعيد من هون، إذا واحد ميت شكوا دبوس ما بيتنبه. واحدنا بيكون قاعد، إذا أرصته ناموسي، يعني شو هي الشكة الصغيرة، بيتنبه. ليش؟ لأنه في حياة. بس إذا واحد ميت، إذا أرصته ناموسي ما بيتحب، إذا دبحته بالسكين ما بيشعر بشي. هلأ إذا القلب ميت بيغتاب وبينم وبينظر إلى الحرام وبيأكل حرام وبيأذي والديه وبيأذي جيرانه وبيضحك، ما بيحس بشيء على الإطلاق. بينشر بالمناشير ما بيحس. هذا مو لأنه بطل، لأنه ميت. إذا القلب عايش، إذا اغتاب واحد، إذا قال رأيت ذلك الرجل الأسود، فورا غزته الإبرة، يعني تحرك، فقال: استغفر الله، ما أراني إلا قد اغتبت الرجل. كيف يا أخوان بصير هذا القلب عايش؟ بصير أي خطأ بتآلمه. مرات واحدنا بموقف معين أمه بتزعل منه، بيتخربط، هو بيطلع من البيت بس لا عاد يعرف يمشي، ولا عاد يعرف يأكل، ولا عاد يعرف يحكي، ولا عاد يعرف يشتغل لحتى يرجع ويسترضيها، لأنه القلب عايش. مرات لا سمح الله واحد بياخذ مبلغ مالي قل أو كثر، بيشعر أنه في شبهة، هاد مو حرام، في شبهة، بيقول لك: يا أخي مالي مرتاح، مالي مطمئن، شان الله شو بدي ساوي بهالشغلة. أنا مرارا، الله يجزيكم الخير يا أخوان ويتولاكم، والله مرارا ما يأتيني إخوة منكم، والحمد لله هذا فضل من الله عز وجل علينا، الالتزام بيخلي قلبك حي. مرار كثيرة، يعني يأتيني ليسألني عن مبلغ مالي قليل أو كثير، في مرات أنا أعجب يعني من هذا السائل، ثم هو حريص
إذا شعر بأنه هذا المبلغ فيه شيء أن يتخلص منه. شو طريقة بدي يتخلص منه؟ ما الطريقة؟ مرات الحقيقة في مبالغ كبيرة، فيعني تلفت الانتباه. شو هالقوة الإيمان؟ يعني إيمانه أغلى من 10 مليون. في 10 مليون صاروا هون لأبجيبته، بس إيمانه أغلى، وهو حقيقة هو يخرجهم، وإيمانه أغلى من 20 مليون. وفي مرات إخوة عندهم حساسية، لا شو بدي أقول لك، يعني بأجزاء من الميت ليرة. والله مرة جاءني أخ، يعني هذا يعجبك اللي عنده حساسية لهيك للشغلات الدقيقة، وذاك يعجبك الذي إيمانه عنده أغلى من ملايين الدنيا. مرة جاءني أخ موظف، قلت لكم يا مرة القصة، قال لي أستاذ نحن بالوظيفة منطبع قرارات تعاميم، نطبع مرات بيطلع هالقرار خطأ، بدنا نعدله، بدنا نصححه، بدنا نبدله، فهالورقة بتروح على التلف. أنا بصير أخذ هدول الوراق مصور على وشهم، بس وشهم الثاني أبيض، بصير أخذ هدول الوراق لأولادي بالبيت بيعملوها مسودات. يعني هو عم بيحاسب حاله على قفل ورقة يلي بدها تلف. طبعا هو بالوضع العادي بيصير، أما الآن في هذه الأزمة لا ما بيصير، لأنه الآن صارت حتى الدوائر العامة هذه الأوراق يعني حريصة أنه تستفيد من وراءها من أجل توفير النفقات. يعني بالتالي ما دامت هذه الدائرة ستستفيد منها فما بجوز أنا أخذهم إلى بيتي. أخ مرة أنا بساوي بدرس بجامع دك الباب على صلاة الظهر يوم الأربعاء، جاءني أخ قال لي أستاذ أنا تنبهت، بقى هو بينزل بيحضر الدرس، هو موظف بالمالية، قال لي أنا تنبهت أنه أنا عم بنزل أقعد الدرس ربع ساعة مدته، أنه هدول الربع ساعة أنا قابض ثمنهم من الدولة، كل أربع شو يعني بدي لك، كل شهر بيطلع له ساعة، نحن بالأسبوع درس واحد بس، يعني بالشهر ساعة، بالعشر أشهر 10 ساعات، يعني الدوام يوم ونص مثلا، ب 12 شهر هدول بيطلعوا لهم 12 ساعة، يعني الدوام يومين، أم معاش قديش حسب قديش باليومين تصدق فيهم. خاصة اللي قلت له نحن مو بس بدنا المصاري، بجوز في ناس مراجعين عم يستنوك، يعني لا تحضر، روح خليك هنيك أنت جالس. قال لا أنا موجود بمكان ما يحتاج إلي، وأنا مقدمة علي وجالس. قلت له طيب مع هيك، يعني هو فكر هذا التفكير، في ناس يعجبك تحريب الحلال. هذا يا أخوان دليل شو؟ هذا محمد ابن سيرين عنده قلب حي، اللي عنده قلب حي بيشعر بشغلات الآخرون لا يشعرون بها، واللي ما عنده قلب حي مشكلة. أنا مرة أخبروني عن إنسان ألقوا عليه القبض، حرامي سارق، بس شو بيسرق؟ هذا بيسرق سجاد من الجوامع. يخرب بيته. لك أول شيء سرقة، ثاني شيء من الجامع، ثالث شيء سجادة الجامع. والله أنا عجبت، قلت لهم شلون السجادة بالجامع بتنسرق؟ يعني لك واضحة شلون بتلتف وبتنحمل. يا إخوان الله لا يميت قلوبنا، اللي قلبه ميت هذا ما ترجو منه شيئا على الإطلاق. إنهم إلا كالأنعام، هذا مثل عفوا البقرة والإبل والحمار، بل هم أضل، الحمار أحسن منه، لا ترجو منه، يلي قلبه ميت لا ترجو منه خيرا على الإطلاق. شلون هذا يعني شلون السجادة بتنسرق من الجامع؟ هو عامل خطة. هذا بتشوف قديش موت القلب، يعني مو واحد زلت قدم، بيسرقهم من سجاد جامع، هذاك الجامع على السدة، من السدة الجامع مطل على مقبرة، فهو بيفوت على الجامع بيطلع على السدة بوقت ما في يعني زحام، بلف هالسجادة وبيزتها من الشباك على المقبرة، وبعد يوم أو بوقت تاني بفوت على المقبرة بيحمل السجادة وبيمشي. بعد ما راحوا له شي 3 سجادات اكتشفون، نسأل الله السلام، في موت بالقلب، هذا ما عم بيحس بشيء على الإطلاق. في جامع الحكيم الذي أدرس به، مرة تسلط إنسان، أو ما بنعرف إنسان لما مجموعة عجيب، هو من الشر بمكان فظيع. الجامع الحنفيات تبعه عبارة عن هذه حنفية اللي إلى عنق، شو اسمه؟ الخلاط، يعني الخلاط، إيه.
تسلط ما بنعرف مين، إنسان مو يأخذ الحنفية بيكسرها كسر، بيقرف هيك بيقرفها ويأخذ النصف، يعني هذا المقروف. الله أكبر، شو هاد؟ صارت أول مرة شي 10 حنفيات، كيف هيك؟ لك هذا يعني مين هذا اللي عامل هيك؟ ماذا يريد؟ يريد أذية المسجد فيما يبدو. بدلنا الحنفيات، رد بعد شهر وشوي صار نفس الفصل. الله أكبر، إنا طيب بدنا نحط كاميرات، لك شلون هيك عم بيصير؟ ثم نظرنا وإذ خزان المسجد بلاستيك على السطح، منشور بالمنشار. والله يا إخوان نحن يعني تألمنا ألم جدا شديد من هذا الشرير الذي يريد أن يؤذي بيت الله. يعني هلأ إذا بحاجة لو أخذها بايعة أنه هذا بركي بده مصاري. وقلقين بعد شيء 3 أشهر مخفر الشرطة بيجي على الجامع بيطلب خادم الجامع بيقول له أنتوا بجامعكم هون رايحة شيء مرات هيك حنفيات مقروفة؟ قال له إيه. وصار عندكم أضرار هيك كمان بخزانات المي؟ قال له إيه. قال له إحنا مسكنا الحرم، تعال معنا على المخفر. أخذوا على المخفر، بقى خادم الجامع بيقول لي مسكوه بجامع آخر يفعل الفعل نفسه. قال له نحن مسكناه بجامع قريب من الجامع الآخر عم يفعل نفس الفعل. بتريد تشتكي عليه؟ اتصل فيني شو اسمه الخادم. قلت له طبعا طبعا. الخادم قال له بس معلش بدي شوفه. قال له ايه. الخادم يقول لي نزلوا على النظارة وين موجود. قال لي يا أستاذ عياذا بالله تعالى الوجه وجه غضب وسواد، واضح سواد سواد وغضب واضح. يا أخوان موت القلب، هذا إنسان بلا ريب ميت القلب، وإن كان هذا القلب الحيواني ينبض يعني بيتحرك بالشغل، بس القلب الإيماني ميت. الله عز وجل قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. شلون لمن كان له قلب يا رب؟ ما كل الناس عنده قلوب، بس الله عز وجل ما بيريد هذا القلب الحيواني. هذا عند القطط، القطط عنده قلب، الإبل عنده قلب. الله ما بيحكي لك عن هذا القلب اللي بيضخ الدم، بيحكي لك عن قلب يشتغل ويشتعل بحب الله تعالى، يشتغل ويشتعل بذكر الله تعالى. فيا إخوان يا شباب نصيحة اللي بيناتكم يشعر نفسه أنه لا سمح الله عم يعمل معصية وما عم بيحس بشي، عم يدخل على مواقع غير جيدة ما عم بيحس بشي. هلأ نسأل الله السلام، بالعكس إذا واحد حس حاله هو بيفرح، يعني إذا عمل معصية بيفرح، إذا دخل على مواقع غير جيدة بيفرح، إذا حكى كلام سيء بيفرح، إذا أكل مال حرام بيفرح. الله أكبر، هذا معناته القلب على أضرب وأضرب. لا سمح الله إذا واحد حس حاله راحت عليه الصلاة ما شعر شيئا، صلوا 2 سنين ما دعا واحد من أصدقائه إلى المسجد، ما له حاسس بشيء، معناته القلب في شيء. محمد ابن سيرين حكى كلمة بس، قال له شفت هذا الرجل الأسود؟ قال بعدين أعوذ بالله استغفر الله ما أراني إلا اغتبت الرجل. هلأ إذا واحد شاعر القلب عنده ضعيف، الحالة الإيمانية ضعيفة، شلون بده يقويها؟ واحد بدك مجالس الذكر، لأنه هالقلب مثل شقفة الزريعة بده صقي، بس هذا ما الماء تبع القلب هو ذكر الله تعالى. كل ما بتصقي أكثر بالذكر بتقوى عندك الحالة الإيمانية، كل ما بتصب ذكر الله أكثر كلما بتلاقي قلبك يحيا بهذا الذكر. بدك واحد مجالس ذكر، ذكر عام وخاص، و2 مجالس علم، و3 صحبة الذاكرين، لأن الذاكرين هدون بيأثروا فيك، عندهم قوة جذب مثل الفجار، نسأل الله السلامة، عندهم قوة للفجور. قال مورق العجل ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين. وعن أبي أيوب قال قال أبو قلابة أينا يطيق ما يطيق محمد بن سيرين يركب مثل حد السنان. حد السنان حد السيف، بتحس محمد بن سيرين كأنه ماشي على حد السيف هيك على البيكار، كلامه مضبوط، نظراته مضبوطة، ماله مضبوط. بس هذا يا أخوان تدريب. نحكي لكم قصة أختم بها هذا الدرس من أجل بس أنه نتدرب كلنا، نتدرب على هذا الورع وعلى أن تحاسب نفسك لما يكون في تقصير أو تتوقع أن يكون تقصير.
بمجمع الشيخ أحمد كفتارو عليه رحمة الله كان في دورات إساوية الجامع للأئمة والخطباء من البلاد غير الناطقين باللغة العربية. بفترة الصيف يستدعوا من دول العالم غير الناطقة باللغة العربية أئمة وخطباء أو ناس مؤهلون للإمامة والخطابة ويعملوا لهم دورة لمدة 100 يوم. فيجي رجال يعني من شيء 40-50 دولة يقعدوا هون 100 يوم، أكلين شاربين نايمين، إقامة ذهابا وإيابا. فهالدورة هي فيها دوام مدرسي من الصبح من الساعة 8 مثلا للساعة 2، محاضرات متتابعة، بعدين في استراحة، بعدين من 5 إلى 8 كمان في برنامج تاني، إما ندوة فكرية يجيبوا مفكرين يجيبوا علماء، وإما زيارات لمناطق يعني في قلب البلد، وإما زيارة شيوخ وعلماء وهكذا. فأنا بتذكر مرة كلفوني في ندوة بعد الظهر بدي أنا أقدمها. مقدم الندوة هو الشيخ بشير الباني. الشيخ بشير الباني عليه رحمة الله توفاه الله تعالى، كان هو واحد من مؤسسين جامع بدر وأظن جامع أنس، مجموعة جوامع بهالمنطقة، بيته عند الجاحس. الرجل صالح صالح صالح، وأنا أشبهه بمحمد بن سيرين في ورعه. بقى المحاضرة لإله وأنا محاور لإله، فجلسنا. البرنامج أنه هو بيحكي لمدة 3/4 ساعة، بعدين في استراحة ربع ساعة بيقدم فيها ضيافة، بعدين في أسئلة وأجوبة كمان شي نصف ساعة، بعدين تنتهي المحاضرة. فجلس الشيخ وتكلم وخلصت المحاضرة تبعه. هلأ في استراحة ربع ساعة، الحاضرين موجودين، قالوا لهم تفضلوا في ضيافة، عاملين لهم مثل بوفيه هيك صغير، يعني هي الضيافة مرة كاسة شاي، مرة عصير، مرة تبتوبة، مرة شيء من بتيفور، مرة شوكولاتاي. هلأ لما اجوا قالوا لهم تفضلوا على الضيافة، راحوا على الضيافة، ما لقينا غير أخ من القائمين يعني جاب صينية وجابها. كان الشيخ بشير الباني عمره شي 90 سنة، كان قاعد وأنا قاعد جنبه، قام جبنا صينية، طلعت الضيافة جايبين كاسة لبن عيران حطينا بالكاسة البلاستيك ولبن عيران، هي يعني هلأ الضيافة. قام إجا ضيف الشيخ وضيفني. الشيخ قال له هذا اللبن منين؟ هلأ هي كاسة بلاستيك فيها لبن عيران، يعني شو هدون قديش بيساووا؟ قال له هذا اللبن منين؟ قال له هذا سيدنا نحن صنعناه في مطعم بالجامع، في مطعم كان في طلاب قسم داخلي بيطعمي كل يوم، بيطعمي له 500 طالب فطور غدا عشاء فطور. قال له نحن بالمطعم صنعناه اللبن العيران وعم نضيفه للطلاب. قال له يعني هاد مال زكاة، أنا ما باكل مال زكاة، خده. أم أنا قلت له للشيخ، قلت له سيدنا أنت اشربها وأنا هلأ بس أطلع بتبرع ب500 ليرة عن كاستك وكاستي. قال لي إيه إذا أنت بتتبرع أنا بشربها، بدك تدفع حقهم يعني يا دول. قال لي طيب بشربها، والله شربها، وأنا شربت كاستي وخلصت هالربع ساعة، ورجعوا هالطلاب عملوا أسئلة وأجوبة شي نص ساعة وخلصنا. هلأ انتهوا وإجوا سلموا على الشيخ ومضوا، والشيخ طلع. عم أنا وصلته هيك على باب الجامع، نزلته على الدرجات، سيارته عند باب الجامع، وصلته على باب السيارة. والله يا أخوان هو عم بيسلم علي، قال لي دكتور لا تنسى تدفع 500 ليرة. شايفين يا أخوان ورع هذا، يعني الكاسة حقها يمكن 5 ورقات سوري، بس في حساب أنه أنا وين شو عم يدخل علي وشو ما عم يدخل علي. هلأ الشيخ بشير الباني الله مأكرمه كثير الرؤيا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بس هي رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مو ببلاش، بدك تدفع حقها. فواحدة من حقها الورع، الورع. والله قالوا لي بقى هو كان واحد كمان من مؤسسي جمعية الأنصار الخيرية، بقى بالجمعية لما بده يوقع ما يأخذ ألم الجمعية، مع أنه التوقيع لصالح الجمعية طلع ألمه وهيك ويوقع أنه هذا مشان الحبر، هذا ألم الجمعية، أموال صدقات وأموال زكوات وأموال، ليش أنا أخذه؟ أنا بأخذ من ألمي هون وبوقع. وهكذا يا شباب، يعني
أن يتدرب أحدكم على الورع هذا شيء عالي جدا، وهذه سلعة عالية جدا ونادرة جدا وغالية جدا، والله والله إذا بتتورع عن القرش الله بيعوضك مليون، وإذا بتتورع عن الخطأ الله بيعوضك من الخير مليون، لأنك تتعامل مع رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الصلاح، وأن يجعلنا من أهل الورع، وأن يجعلنا من أهل التقوى والاستقامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن أناس خانوا الأمانة بطريقة تختلف عما تعرف عليه الناس عن خيانة الأمانة. كثير من الناس يظنون أن خيانة الأمانة تنحصر في جحدان الوديعة، ولكن الحقيقة أن خيانة الأمانة أنواع، منها إنكار الوديعة ومنها ما سنذكره في اللقطات التالية. اللقطة الأولى: هناء امرأة تحب الثرثرة كما هو حال كثير من الناس. أتت إليها جارتها أم فراس ذات صباح وهي مهمومة ومغمومة، فسألتها: ما بك يا أم فراس؟ قالت الجارة: لا شيء، أنا متضايقة من بعض الأمور. قالت هناء: أتخفين عني يا أم فراس؟ قولي لي ما الذي يزعجك ولا تخافي، فسرك في بئر عميق. فتحت أم فراس قلبها لجارتها وحكت لها بعض ما يؤلمها في علاقتها مع زوجها وأهله، ثم عقبت قائلة: هذا الكلام أمانة بيننا يا هناء، إن سمعه زوجي فسيقع بيني وبينه شر كبير. قالت هناء: لا تخافي، قلت لك سرك في بئر عميق لا يطلع عليه أحد إن شاء الله. ما إن خرجت أم فراس من عند هناء حتى ذهبت هناء إلى بيت جارتها أم خليل، فوجدت عندها أم نبيل وأم جميل وأم كمال وأم عصام. قالت هناء: هل عندكن للسر مكان؟ قلنا لها بصوت واحد: سرك في بئر عميق يا هناء. أخبرت هناء الجارات بما حدثتها به جارتها أم فراس. لم تنس في نهاية كلامها أن توصيهن بحفظ هذه الأسرار، لأن إفشاءها سيتسبب في إيذاء أم فراس وسيوقع الخلاف بينها وبين زوجها. فقلنا لها: طبعا يا هناء، طبعا، السر في بئر عميق ليس له قاع. بدأت الألسن تلوك أخبار أسرار بيت أم فراس. كلما أخبرت إحداهن أحدا بهذه الأسرار قالت: هذا الحديث أمانة. وكان الجميع يرددن إجابة واحدة وكأنها مطبوعة على نسخة من الكربون: لا تخافي، سرك في بئر عميق. بعد أيام غدا سر أم فراس على لسان الكبار والصغار في الحي ووصل إلى مسامع زوجها، فحدث بينهما خلاف وشجار لم ينتهي إلا بعد أن تدخل أهل الخير من المعارف والأقارب. عندما علم زوج هناء بما فعلت وبخها وذكرها بقوله عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وبقوله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة. وبقوله: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. السيد زاهر جار أبي جهاد صائغ أيضا، لكن ورشته أقل مهارة من ورشة أبي جهاد، ومحل السيد زاهر أصغر من محل أبي جهاد، ومع هذا فالزبائن يفضلون محله الصغير ومعروضاته القليلة على محل أبي جهاد الواسع وواجهته التي تحتوي على موديلات كثيرة. هذا طبعا أمر غريب، لكن الغرابة ستزول حين أذكر لكم السبب. فلو قلبتم الميزان الذي يستخدمه أبو جهاد لرأيتم أنه ألصق في أسفله قطعة صغيرة من الفضة ليثقل ما يوزن به. يظن أبو جهاد أن هذا الأمر سر لا يعلمه أحد إلا هو وزوجته، لكنه مخطئ، فسره معروفا عند تجار السوق وكثير من الزبائن، والكل يهمس. أبو جهاد يطفف في الميزان ويخون الأمانة. كيف انتشر سر أبي جهاد؟ دخلت عليه مرة زبونة تريد وزن مجوهراتها القديمة ومعرفة ثمنها، فوضع المجوهرات في الميزان وأخبرها بالوزن والثمن. قطبت الزبونة جبينها، فقد وزنت المجوهرات قبل قليل في محل السيد زاهر، فكانت أكثر ثمنا وأكثر وزنا، فكيف تنقلب الأمور عند أبي جهاد لتصبح أقل وزنا وثمنا؟ قلبت الزبونة الميزان الصغير خلصة، فاكتشفت السر الخطير وشاع الأمر وانتشر. معظم الذين سبق لهم أن تعاملوا مع أبي جهاد قالوا: لقد كنا نشك في ذلك، الويل لأبي جهاد خائن الأمانة ومطفف الميزان، لا سامحه الله بما أكل من أموالنا. اللقطة الثالثة: الأستاذ ناصر موظف بسيط في دائرة حكومية،
لكنه كان يطمع أن يكون مديرا لتلك الدائرة ويسعى هنا وهناك ليحقق ما يطمح إليه أو ما يطمع به. كل من في الدائرة يعرف الأستاذ ناصر ويعرف قدراته المتواضعة، وكذلك الأستاذ ناصر يعرف نفسه حق المعرفة، ولكن مشكلته أنه لا يعرف حده، فطموحه أكبر بكثير من قدراته، وهو يدرك أن ما يسعى إليه صعب جدا، فالدائرة تعج بموظفين أقدم وأكفأ منه، وتجاوز هؤلاء الموظفين ليس أمرا وسهلا، لكنه كان دؤوبا في سعيه، وكان كثير المعارف والعلاقات، لم يتردد يوما في أن يطلب من أصحاب الأيادي الطائلة أن يرقوه إلى رتبة مدير. كان زملاؤه ومعارفه وأهله يضحكون عندما يحدثهم بذلك، ولكن ما كان يضحكهم تحقق، وأصبح الأستاذ ناصر مدير الدائرة، ولم يدري أحد كيف. ليس مهما الآن أن نعرف كيف أصبح مديرا، لكن المهم أن نعرف كيف تصرف هذا المدير في هذه الإدارة المكلة إليه. منذ الأيام الأولى بدل أماكن الموظفين وغرفهم ومهامهم، وسحب السيارات من الجميع، وبدأ يعطيها لمن يتملقون له ويحابونه ويلهجون بذكره ومزاياه ومناقبه. أوقف تنفيذ القرارات التي أصدرها المدير السابق، واستبدلها بقرارات جديدة غير مدروسة ولا منظمة. نقل الموظفين الأقدم منه والأكفأ إلى دوائر أخرى بعيدة ليتخلص من منافستهم من جهة، ومن انتقاداتهم وملاحظاتهم من جهة أخرى. بدد كثيرا من الأموال على الولائم والحفلات والهدايا التي كان يرسلها لفلان وفلان من ذوي السطوة والنفوذ بمناسبة وبدون مناسبة. كان واضحا للجميع أنه يخبط خبط عشواء، وأنه لا يمتلك رؤية إدارية ولا هدفا فنية، ولا يسير وفق مخطط. كل من حوله من الموظفين والمراجعين يشتكون ويتذمرون، ولكن الأستاذ ناصر لا يسمع ولا يريد أن يسمع، لا يهمه ما يقوله الناس عنه، المهم عنده أنه أصبح مديرا، وأن الكل يحسبون حسابه ويسعون لنيل مرضاته. الشيء الوحيد الذي يحسب الأستاذ ناصر حسابه ويسعى إليه هو التزلف لمن يدعمونه من ذوي الأيادي الطائلة لينال مرضاتهم بأي ثمن وبأية طريقة. أما العمل، أما المصلحة العامة، أما الناس والوطن والمواطن، فهذه كلمات لم يعد لها في قاموسه معنى. مسكين هذا المدير، فهو لا يعرف أن المنصب الذي سعى إليه هو أمانة بين يديه، وسيكون يوم القيامة سببا في خزيه وندامته، لأنه لم يأخذه بحقه ولم يقم فيه بواجبه حق القيام. سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أن يجعله أميرا على إحدى القبائل التي أسلمت، فقال له: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أما يزيد ابن معاوية فمقته الناس وأبغضه الناس لمقتل الحسين عليه السلام، فعاش حياة لم تكن كحياته قبل مقتل الحسين، بل إن الناس بدأوا يثورون عليه على يزيد، وكلما ثار أحدهم أسكته، بل ثار نفر كثير من أهل المدينة فأوقع فيهم جريمة أخرى سميت موقعة الحرة، وقتل فيها من قتل، ولم يدم ملكه كثيرا 4 سنوات ثم غادر هذه الدنيا. وهكذا ظل كل من تعرض للحسين أو شارك بمقتل الحسين أو رضي بقتل الحسين عاقبه الرب عز وجل عقوبة، حتى يذكر في التاريخ أن رجلا من أهل الكوفة جاء إلى قوم فسب الحسين فأعماه الله عز وجل من فوره، وآخر تكلم بالحسين فذهب إلى بيته فلم يدم طويلا إلا وأذهب الله عقله وأصابه بالجنون، فلعن الله من قتل الحسين ومن شارك في قتل الحسين ومن رضي بقتل الحسين عليه السلام.

كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصعد على منبره يحدث الناس ويعلم الصحابة ويكرر عليهم أمنيته فيقول: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، إنها لأمنية ويا لها من أمنية، تمناها جد الحسين فنالها الحسين على أرض كربلاء. نعم، مات الحسين شهيدا وسما إلى ربه سعيدا. وانظروا كيف يبين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الشهادة وقيمة الشهادة، فيقول: إن للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له من أول دفعة، ويأمن من عذاب القبر، ويأمن يوم الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويزوج بثنتين 70 من الحور العين. هذه الخصال إنما هي للشهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا، دعونا نتساءل: هل خسر الحسين رضي الله عنه عندما قتل على أرض كربلاء أم ربح؟ فإن قلنا خسر، فقد كذبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن قلنا ربح وفاز، فهل يبكى على الرابح؟ وهل يحزن على الفائز؟ إن من إكرام الله تعالى للحسين بأنه رحل عن الدنيا شهيدا سعيدا، وقد أكرمه الله تعالى بالشهادة كما أكرم عمر وعليا وحمزة وجعفر. هكذا ينبغي أن ننظر إلى استشهاد الحسين رضي الله عنه. فلماذا اللطم والضرب والنياحة وتلك أمور في الشرع غير مباحة؟ اسمعوا ماذا قال الله تعالى عن الشهداء. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا

يا ربنا ما حالهم؟ فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم، لقد فاز الحسين بجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. ونحن نقولها يقينا بأن الحسين عليه السلام الآن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 28 من دروس شمائل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى المنهج الذي رسمه النبي للعابدين. أساس هذا الدرس أنه ينبغي أن تعبد الله، لكن حينما تعبده ينبغي أن تعبده وفق توجيهاته، لا وفق توجيهات لا تمت لهذا الدين بصلة. يجب أن تعبد الله، وأن تعبد الله وفق منهجه. أيها الإخوة، قبل أن أدخل في الموضوع أريد أن أنوه إلى أن المنهج التعبدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو المنهج الأكمل الذي يصل بك إلى أعلى مراتب الإيمان وأعلى مراتب القرب. فإذا بحثت عن منهج آخر من أجل أن تصل به إلى أعلى المراتب تكون واهما، لأن المنهج النبوي هو أكمل منهج. لذلك أي فرقة دينية أو أي طريقة من الطرق تكلف طالب العلم بغير ما كلف به النبي أصحابه، هذه طريقة مرفوضة، لأنها تخالف منهج رسول الله في التعبد. يجب أن نعبد الله، ويجب أن نعبده وفق ما أمر، لا وفق أمزجتنا ولا وفق اجتهاداتنا. فكل شيء في الدين لا ينبع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الدرس أيها الإخوة

0: أعلق عليه أهمية كبيرة. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وجدوها قليلة، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي وهو الرسول وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قالوا: النبي شيء ونحن شيء آخر، إذا عبدنا الله كما يعبد النبي لا نصل إلى مرتبة عليا، هو رسول وهو نبي. فلما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأنهم تقالوها، أي رأوها قليلة بالنسبة لما ينبغي لهم. فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكن أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من أمتي. منهج واقعي وسطي متوازن، هذا المنهج الواقعي الوسطي المتوازن ينقلك إلى أعلى مراتب الإيمان، أما إذا أردت أن تزيد فقد وقعت في الفتنة. مرة أحد التابعين أراد أن يحرم قبل الميقات، فقال له صحابي جليل: لا تفعل. قال: ولما؟ قال: تفتن. قال: وكيف أفتن؟ قال: وأي فتنة أكبر من أن ترى نفسك سبقت رسول الله؟ لا تحاول تعمل مزاودة على رسول الله، الذي أعطاك إياه هو الأكمل. فكل إنسان بيحاول يبتدع منهج في العبادة جديد غير منهج النبي اللهم صل عليه، في زيادة، هذه الزيادة هي مزاودة الحقيقة، وهذه الزيادة ربما تمنعه من متابعة السير، تمنعه من متابعة السير. المنهج الذي يسع الناس جميعا هو منهج رسول الله، المنهج الذي يرقى بالناس جميعا هو منهج رسول الله، العبادة التي تسمو بالناس جميعا هي عبادة رسول الله. لذلك أي فرقة أو أي طريقة تضع منهجا آخر غير منهج النبي عليه الصلاة والسلام إنما تغلو في الدين. وقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يقول عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكن أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أول نقطة في منهاج النبي عليه الصلاة والسلام التعبدي. الآن الدرس عبارة عن نقاط. النقطة الأولى: كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه. أول نقطة في العبادة التي يريدها النبي عليه الصلاة والسلام الثبات والاستمرار. فأنت أول تطبيق: تريد أن تصلي، صلي الصلوات التي يمكن أن تستمر عليها، لا تجعل حياتك فورة ثم تنطفئ، إقبال شديد ثم تبتعد، غليان ثم تبرد. هذا منهج لا يدوم، وهذا منهج فيه نكسات خطيرة. الشيء الذي تفعله يجب أن تداوم عليه. أول نقطة في منهج النبي عليه الصلاة والسلام ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. داوم على الدروس التي بدأت بها، الدوام والمثابرة والثبات هو الذي يرقى بك. لا بد من التراكم، الومضات والنوبات والفورات هذه لا تفعل شيئا، أما الذي يفعل كل شيء المداومة والاستمرار والثبات. وهذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، داوم عليه. هذا هو الإرشاد الأول. الإرشاد الثاني: عبادي تبنى على تضييع الحقوق، هذه ليست عبادي. عبادي تبنى على إهمال الأولاد، ليست عبادي. عبادي تبنى على إهمال الزوجة، ليست عبادي. عبادي تبنى على إهمال العمل والتقصير به، عدم إتقان في الصنع، مشكلات مع الناس، تأخير مواعيد من أجل أن يصلي قيام الليل، طول الليل يصلي، في النهار ينام، في مواعيد، في إنجازات، في أعمال. هذا المنهج لا يريده الله ورسوله. أية عبادة تبنى على تضييع الحقوق وعلى إهمال الواجبات وعلى التقصير وعلى التسيب، هذه ليست عبادة. نقطة مهمة جدا. فمن إرشاداته صلى الله عليه وسلم أن الزوجة لها حق، الأولاد لهم حقوق، زبائنك الذين محضوك ثقتهم لهم حقوق، من حولك أمك وأبوك لهم حقوق. لذلك دع خيرا عليه الشر يربو، درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. النقطة الثانية في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم التعبدي أن العبادة لا تقبل إذا بنيت على تضييع الحقوق وعلى إهمال الواجبات وعلى التقصير في الأعمال، عندئذ يغدو هذا المتعبد ممقوتا عند الناس، مبغوضا لديهم. ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون فقال له: أرغبة عن سنتي؟ يعني يا عثمان أترغب عن سنتي؟ فقال عثمان: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فقم وأفطر وصلي ونم. دقيق الكلام، واضح. عبادة تبنى على إهمال الواجبات وتضييع الحقوق والتقصير في الأعمال والتسيب في الإنجازات، هذه ليست عبادة مقبولة عند الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، أي مدة حياتي كلها. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فقم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، أي لأن صيام اليوم مقابل عشر، فصيام 3 أيام من الشهر يعطي 30 حسنة. فقال عبد الله بن عمرو: قلت يا رسول الله، فإني أطيق أفضل من ذلك. وفي رواية لمسلم: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: فصم يوما وأفطر يومين. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. وفي رواية: وهو أفضل الصيام. فقال عبد الله بن عمرو: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك. قال ابن عمرو، اسمعوا الندم بقى، قال ابن عمرو: ولأن أكون قبلت 3 أيام التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. لا تقيد نفسك، لا تقيد نفسك ببرنامج لا تستطيع تحمله، لا تستطيع المداومة عليه، لا تقيد نفسك ببرنامج تنتكس منه، لا تقيد نفسك ببرنامج تنفر من العبادة تتمنى أن تنتهي منها. هذا الصحابي الجليل الذي نصحه النبي قال له: أطيق أفضل من ذلك، افعل كذا أطيق أفضل من ذلك، افعل كذا أطيق أفضل من ذلك. قال ابن عمرو: ولأن أكون قبلت 3 أيام التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. طبعا هذا النص في الصحاح وله روايات كثيرة. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعله يطول بك العمر، وإذا طال بك العمر لا تستطيع أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. 3 أيام كل شهر، هذه الأيام 3 تعدل صيام 30 يوما، لأن الحسنة بعشرة أمثالها. وفي رواية: وإن لولدك عليك حقه. وفي رواية: لا صام من صام الأبد. ليس هذا صوما. مرة ثانية أيها الإخوة، أحيانا هناك لازمة تتكرر، وأنا سأجعل من هذه الفكرة لازمة تتكرر. المنهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة هو أكمل منهج، هو الذي يرقى بك إلى أعلى عليين، هو الذي يسمو بك إلى درجة القرب. لا تحاول أن تخترع منهجا جديدا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية قال ابن عمرو: زوجني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته. يعني أب زوج ابنه، تفقد الابن أحواله، تفقد زوجة ابنه، لعل هناك تقصير من ابنه، لعل هناك شطط، وكان يتفقد كنته أي امرأة ولده، فيسألها عن بعلها، عن زوجها، أي عن حال زوجها معها، فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، أي لم يكشف لنا سترا. وكنت بذلك عن عدم إتيانه لها. العرب كانوا فصحاء. امرأة تريد أن تقول: إن زوجي لا يقربني، لا ينام معي. قالت: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، أي لم يكشف لنا سترا. وكنت بذلك عن عدم إتيانه لها. فلما طال ذلك عليه، على الأب يعني، كنته تشكو تشكو زوجها لعمها. قال فلما طال عليه ذلك ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إلقني به، يعني اجمعني معه. قال ابن عمر فلقيته فقال كيف تصوم؟ قلت كل يوم. قال وكيف تختم؟ قلت كل ليلة. الإمام النووي يذكر أن هذا الحديث جميع رواياته صحيحة، وهذا الحديث أصل في المنهج التعبدي. نعم، هذه أكثر روايات هذا الحديث، حديث ابن عمر في الإكثار من الصلاة والصيام والبعد عن النساء والبعد عن كل ما يمت به إلى الحياة. وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجزه بالليل فيصلي عليه ويبسطه في النهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون، يعني يجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل عليهم فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، وفي رواية وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما في الصحيحين. لازلنا في توجيهات النبي في شأن العبادة، ولكن لي تعليق. نحن بحاجة إلى أن نكثر من العبادة. لماذا؟ لأن الحد الأدنى ليس متوافرا في هذا الزمان. يعني الصحابة الكرام أرادوا أن يزيدوا، فكان عليه الصلاة والسلام يكبح جماحهم. أما الآن قد لا يجد الإنسان وقت ليصلي الضحى أو ليصلي صلاة الأوابين أو ليصلي ركعتين ليلا. يعني أنا أشعر الآن أن إقبال أصحاب رسول الله على العبادة كان منقطعا النظير، فكانت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كبح جماح أصحابه والتوازن. أما نحن قد نحتاج إلى توجيه آخر معاكس، نحتاج إلى توجيه من نوع أن نقبل على العبادة كي نصل إلى الحد الأدنى الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من المشادة في الدين. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغه. الغدوة سير أول النهار، والروحة سير آخر النهار، والدلجة سير آخر الليل. وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم الغدوة والروحة والدلجة بمعنى أن الإنسان عليه أن يعبد الله وهو في أعلى درجات نشاطه. إذا إنسان سافر سفر باكرا منشط، والسفر قبل المغرب وقت جميل جدا، وقته الأصيل، والسفر في الليل والناس نيام، يقطع مسافات طويلة وفي رطوبة وفي جو لطيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كنا عن أوقات النشاط بالغدوة والروحة والدلجة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغه، يعني إلزموا القصد، والقصد هو التوسط، تبلغوا المقصود الاعتدال. أنا أشعر أحيانا أن الإخوة الكرام الذين يكلفون أنفسهم ما لا يطيقون في البداية ينتكسون، والنكسة خطيرة. أما الذي يوازن نفسه مع الآخرين لأحيانا، هذا شيء وقع، طالب علم من شدة إقباله على الدين ترك الدراسة، ما توازن، فلما ترك الدراسة ورأى أصدقائه قد تفوقوا ونالوا الشهادات العليا وتمتعوا بمركز مرموق في المجتمع، وهو لأنه سار في طريق الدين أصبح على هامش الحياة، هذا الشعور بالحرمان يورثه نكسة كبيرة. فلذلك المنهج المتوسط، القصد، القصد يعني إلزم التوسط تبلغي القصد، إلزم المنهج المتوسط المعتدل تبلغ القصد. وروى الإمام أحمد بسند حسن عن بريدة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. طبعا الفعل المضارع إذا جزم يبنى على الفتح مع تضعيف آخره. عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا معتدلا متوسطا متوازنا. الآن من هو المتنطع؟ المتنطع هو الذي يبالغ وبعد المبالغة ينقطع، يبالغ وبعد المبالغة ينقطع. في نقطة دقيقة جدا قال: ليس المراد منع طلب الكمال في العبادة. هذه التوجيهات التي أقولها، قد يتوهم بعضكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع طلب الكمال في العبادة، لا والله، ليس المقصود من هذا المنهج المتوازن المعتدل الواقعي الوسطي، ليس المقصود من هذا المنهج المتوازن المعتدل الوسطي أن نمنع بلوغ كمال العبادة، لا، لكن المقصود منع الإفراط المؤدي إلى الملل والانقطاع. يعني رب أكلة منعت أكلات، فالمبالغة إذا أدت إلى الانقطاع هذا هو التنطع. لذلك إذا تجاوز الشيء حده انقلب إلى ضده. الآن في بعض النتائج السلبية لهذا الإفراط، قال: المراد منع الإفراط المؤدي إلى التنطع والانقطاع، أو إخراج الفرض عن وقته، كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الفجر، أو أخرج وقت الصلاة عن وقتها المختار. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لن تنالوا هذا الأمر بالمبالغة، وخير دينكم أيسره. فالاعتدال أولى. ومرة ثانية، نحن في حاجة إلى الحث على العبادة لا إلى كبح جماحها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحاب كرام أقبلوا على الدين إقبالا منقطع النظير. العلماء قالوا: الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، يعني إذا الله عز وجل سمح لك تقصر الصلاة وأنت مسافر وقت ضيق والسفر بعيد والمواصلات تنطلق بمواقيت محددة ولن تنتظرك والأجرة عالية، وإذا سافر الركب أصبحت بلا ركب، فالشرع سمح لك تقصر الصلاة، من التنطع أن ترفض الرخصة وتأخذ بالعزيمة. وقد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وجاء في رواية البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. من هو المنبت الذي ركب ناقة وحملها على السير بسرعة إلى أن وقعت ميتة؟ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ويبدو أن من منهج الله جل جلاله التدرج في رفع مستوى العبادة. أحيانا بالرياضة بلك تحمية، البدء بتدريبات عالية جدا ربما سببت نكسة كبيرة، البدء بتمرين عالي الجهد ربما سبب نكسة صحية. ففي شيء اسمه تحمية وشيء اسمه تبريد، فالحياة واحدة في قوانينها المادية وقوانينها المعنوية، فينبغي أن تبدأ بالتدريج وأن تنتهي بالتدريج. وهذا شيء يجب أن نلاحظه في تربية الأولاد، فلو حملت ابنك على الصلوات الفرائض والنوافل وقيام الليل وهو صغير ربما كره الصلاة طوال حياته. لا تحمل ابنك على شيء فوق الفريضة حتى يبدأ بالدين بتدرج. لو حملته على شيء لا يطيقه، لو منعته من اللعب أحيانا، الأيام بيكون درس طويل، ابنك صغير لا يفهم الدرس، تجبره على أن يبقى معك ساعات طويلة، تضيق نفسه، يضجر، ينفجر، تورثه عقدة كراهية المسجد. فإذا كان درس طويل لا تحمل ابنك الصغير فوق طاقته، له سنه سن اللعب، ممكن شيء قصير يعني مسافة قصيرة وقت قصير أن تحمله على ذلك. فالقصد ألا تنفر الناس من عبادة الله، ألا تحمل الناس على أن يكرهوا هذا الدين للقصر عليه. ومن إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر من الدخول في العبادات على كراهية أو كسل، بل يدخلها على جد ونشاط في العمل. فقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت أي كسلت في العبادة تعلقت به. فقال عليه الصلاة والسلام حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. ليصلي أحدكم نشاطه أي ما دام نشيطا، فإذا فتر فليرقد، ينام له شوي. يعني إذا كان في شعور بالحاجة إلى النوم عندئذ صلاة ما لا معنى وقراءة القرآن لا معنى لها. ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، أي يدعو على نفسه وهو لا يشعر لثقل نعاسه. يعني إذا صلى أحدكم وهو ناعس فليرقد لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. أيها الإخوة الكرام، ما من أخ كريم إلا وفي أول إقباله على الدين تألق تألقا منقطع النظير. هذه الفترة الأولى حينما تنتقل نقلة نوعية من الضياع إلى الهدى، من الشقاء إلى السعادة، من التفلت إلى الاستقامة، من القطيعة إلى الاتصال، أجمل أيام الحياة على الإطلاق. هذه فترة التألق، فترة الإقبال. إلا أنه الشيء المناسب جدا أن الإنسان لا ينبغي أن يمدح في هذه الفترة، وهذه الفترة سوف تزول. كيف استقرت حياته؟ هذا التألق في أول الطريق تألق لا يدوم، أما إذا ذهب وتلاشى وعاد إلى ما كان عليه فالمديح في هذه الفترة لا معنى له. الآن دققوا في هذه الأحاديث. كان صلى الله عليه وسلم لا يرضيه أن يمدح الرجل بعباداته حال هجمته الأولى وشرته ونشاطه في بادئ الأمر حتى تمضي عليه مدة يستقر أمره. صدقوني، عشرات بل مئات الأشخاص أقبلوا إقبال شديد واختفوا ولا نعرف عنهم شيئا. أين هم؟ هذه الشرة، الهجمة، الفورة، التألق، البداية، الانطلاق، الإقلاع. لكن البطولة الاستقرار. أيام بالمستوى الاجتماعي بيخطب الإنسان فتاة يمدحها مديحا غير معقول، بيقول لك ملك من السماء. طبعا الفتاة أثناء الخطوبة تبدي أجمل ما عندها من لطف من نعومة، والزوج كذلك الخاطب، فيظنان أن الحياة كلها بهذه الطريقة. بعد الزواج المشكلات والمشاكسات والنفور والشقاق والكلام المرتفع والكلام القاسي، طيب أين اللطف والكمال سابقا؟ فالبطولة لا في الفترة الأولى، في الاستقرار والاستمرار. فكل واحد في أول طريقه إلى الله انتقل نقلة مفاجئة، نقلة نوعية، من الضياع للهدى، من الانقطاع للاتصال، من الشقاء للسعادة، من الخبول إلى التألق. البطولة في الاستمرار لا في هذه الفورة. اسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء شرة. الشرة الفورة، الاندفاع. إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة. بعدين بيفتر. فإن صاحبها إن سدد وقارب فرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. يعني بعد الفورة كيف حاله؟ استقر على الطاعة والصلاة الصحيحة والتلاوة والذكر. نريد فترة الاستقرار للتألق. الحديث له روايات كثيرة: لكل عمل شرة، والشرة بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء النشاط والهمة. وفي رواية ثالثة: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إذن في عنا فترة تألق ثم استقرار. لا تمدح الشخص إلا في فترة الاستقرار، لا تمدحه بإقباله، هذا الإقبال مؤقت، لأنه والإنسان لا يغتر بالمرحلة الأولى. ربنا عز وجل لحكمة أرادها يرغب الإنسان في البدايات. إذن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يقول سيدنا الصديق: بكينا حتى جفت مآقينا. يعني أول فترة بكاء شديد، لكن بعد حين الإنسان بيستقر بتوازن. فالعبرة والبطولة في الفترة التالية. يا ترى استقريت على السنة؟ يا ترى هذه الشرة والفورة والانطلاقة والتألق انتهى إلى طاعة الله؟ إذا انتهى إلى طاعة الله فهذا هو الهدى، أما إذا انتهى إلى نكسة وإلى رجوع عن هذا الطريق فهذا هو الهلاك. وقد أورد الحافظ ابن حجر في المطالب العالية أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن ابن أخي قد اجتهد في العبادة وأجهد نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك شرة الإسلام، ولكل شيء شرة ولكل شرة فترة فارقبه عند فترته، فإن قارب فلعله وإن هلك فتبا له. لذلك آخر كلمة، ليست البطولة أن تصل إلى القمة بل أن تبقى فيها. قد تصل إلى القمة، البطولة أن تبقى فيها. فنحن نريد أن نرى إخوة كراما بعد فورتهم وإقبالهم وتألقهم استقروا على طاعة الله، استقروا على طلب العلم، استقروا على أداء الحقوق، استقروا على الاتصال بالله عز وجل. أما هذه الشرة ليست هي العبرة، العبرة في المداومة. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع الحديث عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وفي هذه الجلسة تم أخذ قرار باغتيال الشيخ أحمد ياسين، وتم تكليف الجبهة الخاصة بالمتابعة برصد كامل تحركات الشيخ خلال الفترة القادمة.
1: وهل يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص مثل الشيخ ياسين أن يعلموا أنهم مستهدفون أم لا؟
0: ليس لديهم معلومة يقينية، لكن كل شخص في مكان مهم هو معرض للاغتيال.
2: وهل عرف الشيخ أن الاحتلال يمكن أن يقتله؟
0: الشيخ يعلم أن الاحتلال يريد له الموت عاجلا.
2: وكيف كان يتحرك الشيخ؟ وكيف يذهب إلى الأماكن؟ ألا يخشى على نفسه؟
0: لقد ظل الشيخ رحمه الله دؤوبا في عمله. لقد دأب الشيخ في كل المراحل على متابعة حياة الناس ومساعدتهم وسماع شكواهم، علاوة على متابعة تطوير عمل الحركة.
3: كيف حال الأبطال؟
4: كيف حالك يا شيخ؟ اشتقت لك، كنت بدي أسلم عليك الفجر بس المرافق حكى إنك تعبان.
3: لا أنا حراجع، إذا أجى هذا البطل لازم أسلم عليه وفيش إشي أهم منه.
4: يا شيخ أنا جبت الشهادة وأخذتها الأول زي ما حكيت لك، بدي أفرجيك إياها.
3: الأبطال الرائعين اللي زيكم أنا بحبهم، كل واحد ياخذ 10 شيكل. تنسوش آخر السنة بدي أشوف الشهادات، وتنساش أمك وأبوك تسمع كلامه. يلا بدكم مشي؟ سلام عليكم.

0: الله يعطيكم العافية، طول اليوم شغل من غير مي ولا أكل. يلا هانم وصلنا بدار نفطر، والله رمضان هذا خفيف.
1: الله يقدرك يا شيخ.
2: أنا واقع بعرضك يا شيخ، مظلوم، اعتدوا علي الجيران ومش عارف وين أروح.
0: ولا يهمك، تفضل تفضل
3: يا حج. الآن موعد إفطار، تعال بعد الإفطار، الشيخ من الفجر وهو بلف.
0: إذا تعبت روح، أنا لسه ما تعبت.
3: يا شيخ بس أنت من الصبح أكيد تعبت.
0: يا ولدي رسالتنا إنه نحب الناس ونخدم الناس ونساعد الناس، إياك أن تنسى، هذا هو الإنسان المؤمن. تعال يا رجال، فرصة نفطر مع بعض.
2: الله يسعدك يا شيخ، الله يوفقك، الله يوقف لك ولاد الحلال.
4: يا خسارة، في مع أبوي ضيف مش رح يفطر معانا. والله اشتقت لك يابا، واشتقت أقعد معاك.
5: أمي يا بنتي، خدي الأكل وحطيه للضيف، وهاتي لك صحن شوربة ناكله إحنا.
1: يا شيخ، في حوالينا جار مسيحي وسمعتهم بيقولوا إنه متضايق ماليا. هذا الكلام قبل أكم من يوم.
0: أكم من يوم سايبينه متضايق؟ وليش؟ مش حرام علينا وعليك؟ بتنزلني وبتطير وبتروح تشوف إيش وضعه وبتجيب لي إياه بعد الدرس.
1: طب خليني معك يا شيخ، يمكن تحتاج إشي.
0: إيش بدي أحتاج؟ عندي الحاجة بتلاقيني بمشي على إجري. طيارة جيبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في واحدة ما طبختش؟ بلاش يجيني جوزها يشكي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
1: السلام عليكم، كيف حالك يا جار؟
6: أهلين أهلين يا جار.
1: الشيخ أحمد بده إياك.
6: بده إياني أنا؟ ليش؟
1: البس وتعال وبعدين بتعرف.
4: يا شيخ قلنا فرصة نحدثك عن رؤيتنا.
0: اتفضل يا جميل، رؤيتكم دايما سابقة رؤيتنا.
4: الآن إحنا بصدد تطوير جميع مؤسسات العمل النسوي على كافة الصعد. بدنا مؤسسات إعلامية خاصة ومؤسسات تربوية خاصة، وبدنا مراكز التدريب والتأهيل والإنتاج. بدنا بنت دعوة جاهزة للتعامل مع الواقع، بالإضافة للمراكز التشغيلية اللي بتحتاج إنه نوسع دائرة انتشارها بالقطاع. وعشان هيك يمكن نميل عليك بشوية مصاري.
0: شوية؟ كل المصاري إلكم، شوفوا إيش اللي بتحتاجوه وما يهمكم.
7: طبعا يا شيخ، بالإضافة إنه إحنا ممكن يمثلنا أحد الأخوة على مؤسساتكم.
0: يا جماعة إيش بتشوفوا بلزم، أنا جاهز ولا يهمكم. طمنوني على نشاط الطالبات في الجامعات مش بس الإسلامية، ونشاط الطالبات في مدارس الثانوية. ربنا يعينكم، أنا عارف إنه الجهد كبير، لكن هذه الفئات بدها تركيز، وإيش بلزم لا تترددوا. كمان تنسوش أن يكون أساس العمل أن تتميز. نريد طالبة متفوقة مبدعة، نريد داعية مؤثرة، نريد امرأة ربت بيت رائعة. ويجب أن تخوض المرأة كل المجالات لكن تحت عيونكم. نريد إعلامية مبدعة، ونريد مدرسة مبدعة، ونريد عاملة بنك مبدعة، ونريد ممرضة ودكتورة. لابد يا أخوات أن نوجد بديل، لابد أن نوجد طبيبات حتى أنا أرسل زوجتي وبنتي إليهم أفضل، وكذلك مشاريع صغيرة تقودها النساء. شمروا ساعد الجد، وأنا إلكم سند وعون.
4: طيب يا شيخ، أخذنا من وقتك كتير، توصياتكم بإذن الله أوامر.
0: خلونا على تواصل، ولو لزمكم أي شيء لا تترددوا.
4: الله يبارك فيك.
7: الله يبارك،
4: الله يرضى عنك يا شيخ.
0: السلام عليكم.
6: مرحبا، كيف الحال؟
0: الله يسامحك يا شيخ، جيران إلنا عشرة عمر وبتسألش عني. يلا معلش، أكيد مشغول.
6: والله يا شيخ بعزتك بقلبي، معلش مقصر معك.
0: ولا مقصر ولا إشي، أنا ما سألتش عندك. اسمع، معي شوية مصاري بدي أعطيك إياهم، بس بشرط لما ربنا يوسعها عليك تشوف واحد معوش وتعطيها إله. إيش رأيك؟ ولا اسمع، اللي بدك إياه سوي، أنا بعطيك المصاري وأنت حر.

0: برشتيتي اخبار من عيار تاكيل
1: كول
0: اجتماع لقيادة حماس كلهم الشيخ معهم
2: والله وكيت اجتك الفرصة يا مفاز بدي تركيز عالي معلومات دقيقة طيران استطلاع كل الأمة اللي على الأرض المرة هذه لازم ينتهي
3: نسبة نجاح ومعلومات 100%
2: معلومات 100% راجعت كافة المصادر
3: انت متأكد واثق من نجاح
2: الميدان هيتجاوب بعد 4 ساعات من الآن

0: اشتقنا لك يا ابو خالد. طمني عليك، كيف صار؟ كيف امور شباب؟ في شيء جديد؟ يا عبد انت بخير؟
1: بخير يا شيخ بخير.
0: يا ابو خالد انت بخير؟
1: انا بخير يا شيخ بخير.
0: ابو احمد انت بخير؟
2: بخير يا شيخ.
3: انا بخير يا شيخ، انا بخير.
4: بدنا حدا يركب محل الشيخ بجيب، عشان ممكن اليهود يقصفوا سيارة الشيخ لما تتحرك.
5: أنا بطلع، أنا في هداك اليوم اللي أبدي فيه الشيخ
6: بديش أشغل، بديش معلومات 100% ونجاح 100%. شو يا مفاز؟
7: ما هو
6: أنا سألتك من قبل، أنت كد العملية؟ سألتك من قبل، كل أنا ما بقدر، كل ما بقدر وأنا باجي أتابع. كيف بدنا نجيب فرصة مثل هذه فرصة؟ كيف؟ كل كيف؟ اسمع، معلومات ومتابعة على شيخ بدي اياها يوم بيوم. انا بدي اوخشيكم كيف ممكن نخلص من هذا ملف.
8: الحمد لله، الحمد لله، شكرا لك يا رب، ما زال الشيخ حيا.
9: ايه الحمد لله على كل حال.
10: وماذا حدث بعد ذلك يا ابي؟
9: لقد أصيب اليهود بخيبة أمل، فلقد كانت لديهم فرصة ذهبية للقضاء على كافة قيادات حركة حماس، ولكن رحمة الله قضت ألا ينفجر الصاروخ.
10: الحمد لله.
9: لقد تبنى شارون متابعة ملف الشيخ بنفسه، وقرر أن يقوم هو بالمهمة. وفي يوم حدثت عملية مشتركة بين حركة حماس وحركة فتح في ميناء أسدود، كانت تمثل اختراقا أمنيا كبيرا وضربة مؤلمة للاحتلال. اجتمع الكابينت وقرر أن الرد سيكون عاجلا وسريعا ومؤلما.
11: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كل الحكاية. نتابع في هذه الحلقة والتي يعني ربما فصولها الختامية مع الأستاذ منير شفيق، نتابع الحديث حول تلك التجربة السرية من العمل السياسي والفكري، متوقفين عند نقطتين هما الأبرز: الفصل من منظمة التحرير، الموقف من اتفاق أوسلو، والتجربة في المؤتمر القومي الإسلامي. أهلا ومرحبا بك. موقفك من اتفاق أوسلو

0: فأظني أفوجئ هو ثم أفوجئ بالحفاوة التي عملت بها.
1: نعم.
0: وأعطيت الكلمة الأولى في بعد ما كلمة الترحيب وصار يعني اهتمام خاص. فأظنه رجع لأهلي طبعا شعرت تقصم ظهر البعير مش هذا. فرجع غاضبا لماذا أنا لم أخبره أنه أنا ذاهب، لأنه هو رئيسي المباشر كان في مركز التخطيط وأنا في العادة لم أكن أخبره يعني إلا بعد ما أعود. فوجد أنه شغلة كبيرة هيك، فبنرفزي وقع انه لازم يفصلني من يعني مش من المنظمه من
1: مركز الوظيفه
0: بنعمل في مركز التخطيط. طبعا انا كنت عارف انه في هناك مفاوضات دائره بين اطراف عدد من الاطراف الفلسطينيه مع جهات اسرائيليه مش في اوسلو بس، في روما كان وفي مدريد كان، يعني في اكثر من مكان. واضح انه الامور عم تنطبق خصوصا بعد مؤتمر مدريد، وانا عارضت مؤتمر مدريد طبعا والاشكالات يعني اللي صارت بعد ذلك. فاخذ القرار، يبدو بعد ما ان اخذ القرار كان هناك اعتراض على القرار، اعترض عليه اخوه من اللجنه المركزيه.
1: وحتى هو من الناحيه القانونيه لا يحق له فصل موظف،
0: لا هو يحق له يعني هلا مش مشكله كان،
1: لا حتى هو يعني اقصد انه تحتاج الى قرار من اللجنه التنفيذيه فصل موظف يعني على رتبه معينه في المنظمه.
0: هلا انا كنت على رتبه بالمناسبه، يعني من ناحيه الرتبه الوظيفيه كنت على رتبه، وحتى في الاقدميه بعد درويش الابيض تقريبا باجي انا في الاقدميه. ولكن هو أخذ هذا القرار أظن كانت من صلاحياته يعني، وبعدين بيعرضوا على اللجنة التنفيذية هو في العادة. فلموه على ذلك، من بين الذين لموه الأخ محمود عباس في ذلك الوقت، الأخ أبو ماهر وعدد من الإخوة. فقال لهم يا أخي لا يستشيرني ويعمل اللي على رأسه هذا وإلى آخره. قالوا طب أنت دائما كنت تشكو منهم من ذلك، شو جد عليك انك تأخذ هذا القرار؟ فقال اخذته. ثم وجدت انه بدا يسعى لاعادتي لمصالحتي. انا طبعا لم اغضب، بالعكس كنت انتظر القرار وبدي اياه يطلع القرار، لانه كنت عارف انه لازم استقيل.
1: نعم.
0: ولكن ما بدي استقيل انا حتى لا يلومني احد انك انت تركتنا واستقلت ودر ظهرك، فانا بدي تاتي منه الاستقاله، أو يعني تأتي من جانب الطرف الآخر حتى لا ألام. بالفعل أجد. فهو لما حكوا معه إلى آخره فأظني أخذ قرار أنه يصالحني، يصالحني مش بمعنى يتكلم معي، ظل الكلام بيناتنا موجود، ولكن يحل المشكلة. فجاني الأخ محجوب وكمان أخ من اللجنة العلمية الأخ عدنان، قالوا لي انه الاخ ابو عمار بده يحل هالمشكله وانت يعني ناخذك نروح نحكي في هالموضوع وتنتهي القضيه. فانا طبعا ما بدي ينهي القضيه، فقلت لهم انا ما عندي مانع. هو اخذ هذا القرار ولكن ياتي الى بيتي. قال لا ما بجوز يجي على بيتك والى اخره، فانت يعني نذهب ناخذك ونروح عنده. قلت لهم لا، أن يعني أذهب أنا بعد ما اطردني، يعني تبدو كأني أنا نخيت وكأني أنا خضعت، هذا لا يليق. ولكن أنا في داخلي مكرت شكلية هاي مهمة كثير بالنسبة لي.
1: أنت حطيتك عبت العقبة يعني اللي
0: أنا حطيت عقبة
1: وعندي يجوز بنته بغير مهرها،
0: عندي تقدير ما رح يعملها، لأن فعلا بدي أخلص، لأن كنت عارف أنه الأمور عم تستوي للآخر، يعني كل الحجج اللي أنا كنت أحكي فيها أنه لسه في مقاومة ولسه فتح بتقاوم خلينا نضل إلى آخر اللحظة. فإذا بدها تصير هذه يعني
1: لم يعد هناك ما تبرر به نفسك
0: أبدا، انتهت أنه إذا أنت بدك تنتهي من موضوع المقاومة إلى آخره. فانتهت القضية عند هذا الحد. هو طبعا لم يقبل. هلأ صار في مقابلات مرة، يعني دعانا الأخ أبو ماهر إلى بيته في غداء، كان في ناس كثيرين وأجي جلس جنبي وبدأ يعني يساير وأنا أساير، يعني بقيت هكذا العلاقة.
1: نعم.
0: أنا طبعا يعني لم يسمع مني كلام منذ ذلك الوقت، لأني أخرجت أنا من تونس أيضا بقرار من الحكومة التونسية أنا وعائلتي.
1: نعم.
0: نفي كمان
1: هذا نتيجة موقف له علاقة بتونس مش بالمنظمة،
0: مش بالمنظمة. نعم.

0: علاقة بحزب النهضة وله علاقة بالمعارضة يعني التونسية، مش بس حزب النهضة، بس بالنهضة بشكل أساسي. ف يعني فقط يعني بعثت له رسالة عندما كان في الحصار إنه أصمد ولا يهمك، يعني بمعنى
1: كنت تشد من أزره.
0: أنا أشد من أزره بالصمود.
1: نعم. يعني رحمه الله، يعني يقال فيه وحوله الكثير. نعم. لكن أنت شعرت بنوع من التحرر بعد هذا القرار؟
0: لا، هو الحقيقة أنا ما جد علي شيء.
1: هذا اللي بدي أسألك عنه.
0: يعني هم
1: الكلام. يعني أنت اتهمت دوما بأنك كنت تتعامل مع موضوع المنظمة وفتح يعني كغطاء، ولكن كنت بالمقابل تعمل في مشروع له للمنظمة وبعيد أيضا.
0: أنا ما كنت أتكتك، أنا فعلا يعني هلا كل كان يتصور أنا بعمل تنظيم وبشتغل في مؤامرات والدسائس، كل هذا كان غير واضح.
1: بحكيش على الدسائس، بحكي على أنك دائما كان عندك خط موازي، بمعنى ما كنتش أنت مثلا يعني أنه بالمنظمة أنت موظف بالمنظمة، هناك مقتضيات عليك أن تلتزم بها، عضو في فتح كمان هناك مجموعة من
0: ما كان على أي قيد. أنا ولا تقيت بشيء إطلاقا. أنا أول شيء في طبيعتي ما بدي أهجمهم يعني بمعنى آخر. من ناحية ثانية ما كان عندي أي قرار أن أصف بالمحاور الخارجية مع أي طرف ضدهم.
1: نعم.
0: كان عندي هدف واحد، أنه أنا والشباب اللي أنا وياهم نشتغل ضد الكيان الصهيوني ونثبت مبادئ فتح وعلى الأخص في الكتابة والمنطلقات أنا بالنسبة لي. فلذلك ما كان عندي أي قيد. أنا طالما كنت قادر أمارس هذا بدون أي مشكلة، كل كتابات اللي كتبتها وأنا في فتح يمكن كتبت مش أقل من 40-45 كتاب، ما عمره أحد يعني قال لي ماذا كتبت ولماذا كتبت وإلى آخره، ما عمره انتقدوني ولا شيء.
1: كانت ميزة في فتح
0: جدا. كان أنا ما كنت بقدر أعيش في أي تنظيم آخر يعني، كانت فتح. وبعدين كل التصرفات كنت أتصرفها. هم طبعا كان محاولات كثيرة يمسكوا علي أني أنا بعمل تنظيم، بس هذا العمل ما كانش ممكن لأنه ما كانش في تنظيم بالمعنى التنظيم. وبالتالي
1: يعني أنت شرحت هذا الأمر سابقا،
0: لكن من هاي القضية كنت يعني محكمها.
1: نعم.
0: وبالموقف السياسي أيضا محكمه، لأنه كمان مواقف السياسية بيقدروش يناقشوها لأنه هي ضمن إطار المنطلقات والمبادئ الأساسية كانت، وهي فعلا كانت هكذا. وبعدين أنا كنت عندي نيات إنه فتح ما تدهور، يعني كنت بدي فتح تضل ناهضة وتضل مقاومة. هون صار الصدام.
1: طيب سؤال أخير بموضوع فتح، هل تعتقد أن فتح يعني الآن نحن نتحدث في أواخر 2011، هل فتح تنظيم قابل على إعادة الإحياء؟
0: لا.
1: ليش؟
0: لأنه الحقيقة قياداته وأوضاعه العامة يعني ما عادت عندها قدرة تجدد حاجة.
1: طب نسمع عن محاولات هنا وهناك، يعني
0: في محاولات. إذا بده يصير في فتح شيء جديد بده هذا الطاقم كله على الصف الأول أو أغلبيته لازم يستريح هذا، ولازم يأخذ موقف مناقض لموقف التسوية ويرجع لمنطلقات فتح ومبادئها، بيقدروا يرجعوا يجددوا. إلا إذا الآن مع المصالحة أخذوا قرار أن يدخلوا في الانتفاضة ونشأت قوة جديدة تقود الانتفاضة، وبالطبع هذول الناس اللي داخلين في مفاوضات مع إسرائيل وإشي بدهم يصفوا خارج العملية.
1: نعم.
0: لأنهم غير مقتنعين فيها. ممكن ساعتها فتح تعاود توافع على أقدامها.
1: أنت عرضت أوسلو بشدة، لكن هناك من يقول أنه أوسلو هو الذي مهد للمراحل التالية، بمعنى أنه لأول مرة يدير الفلسطينيون صراعا على أرضهم انطلاقا من أرضهم، وهذه ربما كانت من يعني الأشياء غير المباشرة كنتائج الاتفاق أوسلو. هل توافق على هذا الكلام؟
0: أوسلو جاء حتى يجهد العمل في داخل الأرض المحتلة، مش يجيب العمل في الأرض المحتلة. يعني الانتفاضة 7 سنين غير المقاومة وكل الجهود كانت قبل أوسلو. لما أجى أوسلو بالعكس بدأ يجهد هذا العمل ويخرب الكوادر.
1: لكن ما أتاح فرصة مثلا يعني الانكفاء بالنسبة للاحتلال أنه للتدريب للتأهيل، لأنه الناس تجد
0: لم يحدث هذا إطلاقا. الاحتلال حتى الآن الاحتلال بحتل المواقع ألف وباء وبسيطر على الأوضاع أكثر من أيام لما كانت الانتفاضة وقبل أوسلو. يعني شوف مثلا بعد أوسلو السيطان تضاعف مرتين ونص، تهويد القدس تضاعف يمكن 7 مرات، الحفريات مشيت على قدم وساق. بعدين المكاسب اللي كسبتها إسرائيل من ناحية دولية كيان الصهيوني بالاعتراف الدولي كان أول شبه معزول، يعني ما كانش من 40-50 دولة معترفين فيه. بعد أوسلو صار في عنده 190 يمكن 180 دولة معترفين فيه. يعني تثبت كأنه له دور شرعي.
1: نعم.
0: أصله يعني هذه مثلا الجانب الدولي هذا لوحده يشكل كارثة وجريمة ارتكبها أصله في هذه العملية, أنه جعل الاعتراف العالمي, كان كل عالم الثالث مش معترف بالكيان الصهيوني, المعسكر الاشتراكي كله ما كانش معترف بالكيان الصهيوني بذلك الوقت يعني, أو كان في ناس مجمدين وإلى آخره, هذا كله انضرب. وحتى يعني للأسف مثلا كان يحاول يعني الأخ ياسر عرفات يعني أنه يتباهى أنه جاب الهند تعترف بإسرائيل, يعني تصور هالشغل الخطيرة. فلا شك أنه الأصل من هذه الزاوية كان كله سلبيات. بعدين حتى التعاطف العالمي بمعنى الرأي العام المؤيد للقضية الفلسطينية هذا برد كلياته, لأنه اعتبر أنه القضية خلاص راح تحل بالمفاوضات وانتهت,
1: فخلق انطباع بالنائي بالنفس عن هذا الموضوع اللي أصبح منتهي,
0: اختزلت القضية الفلسطينية وأصبح كل الناس كانوا يناضلوا معنا, واللي كانوا إلى جانبنا واللي اشتغلوا معنا قعدوا في بيوتهم ما اشتغلوا, خلاص ما عادش لهم دور, لأنه صار الآن منظمة التحرير تتكلم مع الدول, تشوف أمريكا وتشوف أوروبا وتشوف الآخر, ما عاد هذا الشعب له دور والرأي العام له دور.
1: نعم.
0: هذا أعيد فقط بالانتفاضة الثانية يعني.
1: وإحنا حنيجي على الانتفاضة الثانية, وربما هي مدخل لسؤالي يعني المركزي في هذا الجزء من الموضوع. الانتفاضة الثانية وقبلها انتفاضة 96 كانت يعني نمط ما من إعادة أو محاولة تصويب الوضع, يعني طبعا المقاومة حافظت على حالة الاشتباك بعد 93 من خلال العمليات الاستشهادية, اجت انتفاضة الأسرى, انتفاضة 96, انتفاضة 99, ومن ثم انتفاضة الأقصى عام 2000. الآن في الظرف الذي يعيش فيه الفلسطينيون وكل العوامل التي كنا نذكرها كباحثين أسباب وعوامل ودوافع للانتفاضة متوفرة, لماذا لا ينتفض الفلسطينيون؟
0: أخطر ما حدث بعد استشهاد ياسر عرفات هو حكم سلام فياض ومحمود عباس, وما نتج عن ذلك من اتفاق أمني وأجهزة أمنية سلمت لدايتون ليبنيها على الطريقة الأمريكية بشكل صهيونية معادية لفتح ومعادية للفصائل. الآن العائق الأساسي الذي يقف أمام الشعب الفلسطيني أمام الانتفاضة بالإضافة للموقف السياسي اللي بتبناه محمود عباس وسلام فياض هو الاتفاق الأمني. ما لم يلغى الاتفاق الأمني والأجهزة الأمنية تعود إلى صوابها أو من تبقى منها وينسى أنه حامل الاحتلال, ينسى أنه يحمي الاحتلال, إذا لقى 10-15 بتجمعوا بدهم يوقفوا ضد الحاجز أو ضد الدورية يهجم عليهم, هو يقوم بواجب تفريقهم. إذا لم ينتهي هذا صعب يصير في انتفاضة في الضفة.
1: طيب البعض يطرح المسألة من زاوية أخرى, الانتفاضات قامت ضد الاحتلال والاحتلال قبضته كانت قوية وكان مهيمنا وكان له عملاءه وكانت له سيطرته, ومع ذلك فجر الفلسطينيون من بعد الانتفاضة الشعبية الكبرى عام 87 فجروا سلسلة من الانتفاضات والتحركات. هل هذا العامل التنسيق الأمني هو الذي يحول الآن دون تحرك الفلسطينيين؟
0: أكيد بعدين الآن الاحتلال على الأخص بالسنوات الأخيرة يعني بعد 2005 أصبح ممسك في الوضع في الضفة الغربية بالذات بمفاصله أكثر من أي يوم من مضى. اثنين, حتى المستوطنين متى كان المستوطنون يستطيعون أن يدخلوا ويعبثوا كما يعبثون الآن ويخرجوا ويضربوا إلى آخره. الآن المشكلة أصبحت القبضة الصهيونية من خلال أجهزة القوى الأمنية بالدرجة الأولى من خلالها ومن خلال الخط اللي ببشر فيه سلام فياض إنه بده بالسلام وبالمقاومة السلمية. يا حبيبي وين المقاومة السلمية؟
1: لا المقاومة السلمية يعني صارت حتصير برنامج وطني فلسطيني.
0: لا
1: المقاومة الشعبية
0: لا لا لا, هذه بتصير إذا المقاومة السلمية, هو المقاومة السلمية شو محتواها أو المقاومة الشعبية. أنا ما عندي اعتراض على مبدأ المقاومة بأشكالها المختلفة طالما هي مقاومة.
1: نعم.
0: ما يفهم من المقاومة السلمية سلام فياض واللي بطبقه إنه يروح يقص أشرطة افتتاح مدرسة
1: بناء تحت الاحتلال, أنا أستطيع أن أبني كيانان رغم وجود الاحتلال,
0: هذا بعتبره مقاومة سلمية. اثنين, أنه يروح مع الأجانب هذول اللي عند جدار بالعين ويقعد يعمل لي أكم مظاهرة شكلية ويقعد
1: تظاهر قيلولات السبت.
0: طيب أنا بدي أفهم كيف عندك الحواجز اللي جعل حياة أهل الضفة الغربية جحيما, وكيف عندك الدوريات اللي بتأتي تدخل في كل الأحياء في نابلس وفي رام الله وفي الخليل وفي كل المناطق وبتطلع. تلتقط من بدها وتعتقل من ما بده، وهذا مش احتلال. إذا بتقولوا مقاومة سلمية أو مقاومة شعبية ضد الاحتلال على راسي وعيني، يعني ضد الحواجز، ضد الدوريات، ضد المستوطنات، نزلوا الشباب للشوارع تعملوا انتفاضة، إذا المقاومة الشعبية تعني الانتفاضة بتكون ما يجري خطوة رائعة.
1: نعم
0: رائعة
1: إذا كانت تعني انتفاضة.
0: إذا لم تذهب إلى الانتفاضة لا قيمة لها، بتكون شغلة فاضية. إذا ما صدمت مقوات الاحتلال وقالت للاحتلال بدك ترحل تمنعه، مش إنه يعني تقول أنا ضد الاحتلال يعني أو بدي الاحتلال يرتحل. فبالتالي قصة المقاومة السلمية، إذا المقاومة السلمية ضمن تعريف سلام فياض لا تسقط هذه المقاومة.
1: طيب الحقيقة أنا بقي عندي محور رئيسي المتصل بتجربة المؤتمر القومي الإسلامي وصلتها بالتطورات الراهنة، لكن الآن يعني أود أن أطرق نقطة أخرى قبل الانتقال إلى هذا المحور، وهي موضوع إعادة بناء منظمة التحرير التي يكثر الحديث عن هذه الأيام، والارتكاز إلى وثيقة الوفاق الوطني أو ما كان يعرف باسم وثيقة الأسرى كبرنامج إجماع وطني أو برنامج سياسي. بالضرورة أنه يكون هناك برنامج إجماع بالمعنى أنه يأخذ نحو هبوط في السقف الذي كانت تحمله بعض القوى، أم أن برنامج الإجماع لا يمكن أن يكبل مثلا هذه القوى في تبني برامجها والسير فيها؟
0: أخي هو المشكلة مشكلة برنامج، هون ما رجع قصة البرنامج وغير البرنامج. أنا كل ما برأيي يجري،
1: أنا بديش أوسع فيها كثير، لكن لا لا لا. أنا كل الفكرة اللي بدنا نقولها الآن إنه هذا البرنامج، يعني كلمة برنامج إجماع وطني ارتبطت دائما بموضوع البرنامج المرحلي والتنازلات وهذا الخط الانحداري في السقف السياسي. الآن عندما يتم الحديث عن وثيقة الوفاق كبرنامج إجماعي، هل سنشهد مسار مشابه؟
0: وثيقة الوفاق عاشت يومين، ما هي أصبحت حبر أوراق ورتمان،
1: بس الآن حتكون مرتكز لمسألة إعادة البناء.
0: أي اتفاقات تنعمل الآن في المصالحة، يا أخي المصالحة جيدة معلش، لكن على أي أساس؟ دعك من البرامج، دعك كله هذا ما له كلام. أنا بعتبر كل ما يجري من اتفاقات حتى الآن هو أكل خارج الصحن، تغميس خارج الصحن، يعني مش عم بغبسوا في الصحن،
1: يعني مش في العمق، مش في جوهر القضايا.
0: ايش جوهر القضية؟ جوهر في احتلال، الاحتلال مترجم نفسه بما يلي: بالاستيطان، بالدوريات، بالحواجز، تمام، على الحدود، على الاعتقالات، على القصف على غزة، على الحصار، مش هذا هو الاحتلال؟ ليش اللف والدوران؟ تعالوا نتفق نعمل وحدة وطنية نقاوم الاحتلال. نقاوم الاحتلال كيف؟ عندنا تجربتين في المقاومة المسلحة، هذه أصبحت بدوش ياها سلام فياض ومحمود عباس ومش ممكن يعملوا اتفاق مع حماس على أساسها. طيب بده مقاومة شعبية، المقاومة الشعبية شو هي؟ الانتفاضة، ينزلوا الشباب والصغار والأولاد ويلعنوا أبو صفر الله الاحتلال ويهجموا ويعملوا حواجز، يمنعوا دورياته تتحرك، تروح على الحواجز، تطلع من الحواجز، يشتبكوا معه زي ما صار بتجربتين فلسطينيتين. مش عم نخترع شيء، مش عم نخترع
1: تجربة 87 وتجربة 2000
0: 87 والألفين تماما. الآن يتفضلوا بالوحدة الوطنية قيادات حماس وقيادات فتح والجهاد والفصائل الأخرى في رام الله في نابلس يبدو يعتصموا، يبدو يمنعوا الدوريات.
1: أنت لا ترى مشكلة يعني في موضوع البرنامج اللي ممكن يعني يكون هو مشكل؟
0: ولا بعطيه أهمية البرنامج، كل عمري ما عمري اللي بعتبر البرنامج له قيمة. إحنا قضيتنا بسيطة، إذا بدك كلمة تحرير كلمتين، وإذا بدك ترضي الاحتلال بدون قيد أو شرط كلمتين. الإشي المهم هي الممارسة اللي إحنا بدنا نمارسها. كل ما بتعمل إن شاء الله بتعمل أي برنامج أي وثيقة وفاق كله هذا ليش؟ إذا ما ترجم لصدام مع العدو تفرض عليه ينسحب. أنا برأيي الآن نحن في مرحلة جاء الأوان فيها أنه ندخل في معركة وندخل الأمة العربية والإسلامية والعالم في معركة ضد نتنياهو. هذه المعركة يجب أن تأخذ شكل انتفاضة شعبية ودعم شعبي عربي وإسلامي ورأي عام عالمي ضده. بدون هيك لن يتوقف الاستيطان ولن يتوقف التهويد للقدس ولا توقف الخطر على المسجد الأقصى. والمسألة يعني أنا واضحة إلي كما أنت أمامي، يعني مش عمال بداش اختراع للبارود. أنا أشعر كل اللي عم بيصير بغض النظر عن أهميته وكيف بدك توزنه منيح كل هذا أنا شايفه لا يضرب على المسمار، عم بضرب على الحافر. المسمار هو الاحتلال، روح لي على الاحتلال، قول أنا برنامجي دحر الاحتلال بدون قيد أو شرط، تفكيك المستوطنات
1: ما خلصنا
0: في والرجوع لخطوط الهدنة. لو فرضنا هذا الشعار بدهم ياهم مش للحدود، لخطوط الهدنة، نقطع السطر. بعدين بدك تعمل دولة فلسطينية طويلة عريضة بأي شروط أو كذا، المهم لازم يطلع الاحتلال بدون قيد أو شرط حتى لا يكون هناك اعتراف ولا تنازع عن جزء من فلسطين، زي ما تماما طرد من جنوب لبنان وزي ما خرج من غزة، خرج من غزة بدون قيد أو شرط.
1: نعم طيب،
0: نفس الشيء نفرض عليه نقطع السطر.
1: يعني تبدو هي المسألة بسيطة. يعني أنا أذكر هناك كان من قال عند عقد مؤتمر مدريد أنه اذهبوا إلى المفاوضات، قولوا لهم طبقوا 242 وامشوا، لأنه أنت لست بحاجة لأن تدخل مثلا في التفاصيل. بمعنى أنه حتى يعني أحيانا تبدو المسائل من الوضوح والبساطة إلى حد كبير، يبدو نحن من يضفي عليها كثير من التعقيد لتفسير هذه الحالة من العجز.
0: ولا روح لكلمة مفاوضات ما تجيب سريتها، ولا لازم
1: لا ممنوع. قصدت ما انت شوفوا لو راح على المفاوضات كم سنة
0: أمضوا،
1: بس هي كانت الفكرة انه بدكوا تعملوا روحوا طبقوا القرار وخلصنا. يعني لا اذا كان الموضوع مرتبط
0: انت بس قل لهم كل اللي عم تعملوا كلام فارغ، لا مفاوضات ولا تسوية ولا تنازلات، عندكم احتلال وانكم حق تقاوموا الاحتلال، قاوموا بكل اشكال، بدكمش تقاوموا بالسلاح خلاص تعوا قاوموا بالمقاومة الشعبية. المقاومة الشعبية يعني الانتفاضة، تنزلوا على الانتفاضة، تمنعوا الحواجز، ولا بتروحوا لي بس على بعلين وبتلف لي هناك، ولا بتعمل لي شريط مدرسي وبتقولي أنا عم بقاوم.
1: نعم.
0: أنت في حواجز كل يوم بروح، هذا الحواجز بتبدلوا، ممنوع يروحوا على رام الله، على الحواجز على قلنديا، بيبدأ من هون القدس بدها تنقام الدنيا وتقعد كل الأمة العربية والإسلامية والعالم، ممنوع يا نتنياهو تستمر في السلطة.
1: أنا سأسألك آخر سؤال، أعطيك دقيقة واحدة في نحكي فيه عن آفاق الوضع الفلسطيني، لكن الآن يعني حتى نتابع السياق، أنت الآن أمين سر المؤتمر القومي الإسلامي،
0: المنسق العام،
1: المنسق العام عفوا، أنت عم تحبش كلمة الأمين العام؟
0: لا، الأمين العام له نفوذ، المنسق العام بنسق بين الناس.
1: أخف وطن. جميل حالة التواضع اللي عندك، كل شيء ما لكاش علاقة فيه ومن بعيد وأنا ماليش دور وما عملتش شيء.
0: لا فعلا عم اسمه منسق، إيش يعني منسق؟ الأمين العام.
1: لا بس أنا بحكي عن كل التجربة كان فيها دائما هذا الموقف. طيب، المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي، وأنت يعني عاصرت تلك المرحلة التي كان يحكى فيها عن صراع التيارات القومية والإسلامي واليساري، من ثم خرجتم بهذه الفكرة التي ارتبطت بالمقاومة، هل صحيح ما أقول؟
0: طبعا، يعني إحنا الحقيقة ارتبطت، أول شيء كان في هجمة تعرض للأمة كبيرة وانتبه لها، اللي هي ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة. بهذه المرحلة نشأ جو في العالم أنه أمريكا أصبحت إمبراطور العالم، وأصبح في هناك نظام دولي جديد بده يتشكل، واللي ما بلحق هذا يعني لحق هذا القطار حيرميه خارج التاريخ، كان هذا الرأي، وجزء كبير من هذا هو اللي استخدم بالذهاب إلى مدريد وبالذهاب إلى أوسلو بالتخلي عن المقاومة، أنه خلينا نلحق، أنه هذا كله كان كلام غلط، لأن أنا بعتقد أنه هذا وهم، لأنه أمريكا بعد مرحلة الاتحاد السوفيتي صارت أضعف ما صارت أقوى، لأنه أول كان المعسكرين قادرين يمسكوا العالم جزئيا مش كليا كمان، الآن راح واحد منهم أجى الثاني لوحده لا يستطيع أن يمسك كل الدول الكبرى وكل العالم دفع واحده، فيعني ناء بكلكله، يعني ما عاد يقدر يتحمل كل هذا الحمل، والآن أنت شفت، ولكن كان في هجمة، هذه الهجمة كانت عم بتهدد القيم، بتهدد فلسطين، لأنه كان في تسوية بدهم يعملوا يفرضوها، بتهدد الأوضاع العربية كلها، يعني أن تلحق بالعولمة وتلحق بالهيمنة الأمريكية وإلى آخره. هون أصبح في شعور عند القيادات القومية والقيادات الإسلامية أنه يجب أن يتحد يعني هذان التياران الكبيران اللذان يشكلان يعني جناحي لطائر الأمة العربية، أن يتعاونا وينسقا بينهما.
1: طيب. في الحلقة القادمة نتابع هذا الموضوع. نشكركم بالطبع، الشكر موصول للأستاذ منير شفيق. في الجزء القادم من كل الحكاية نتابع فصلا آخر من هذه الحكاية.
0: شكر لك
1: حتى نلتقي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية. عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد الحديث عن ابتلاء الله تعالى لخليله إبراهيم وإتمام خليل الله صلى الله عليه وسلم كل الابتلاءات ونجاحه في كل الأوامر التي صدرت إليه من الله تعالى، واختياره إماما للناس، والحديث عن دعوة إبراهيم، والحديث عن بناء الكعبة بالتعاون بين خليل الله وولده إسماعيل، والحديث عن الأنبياء الذين جاءوا من نسل إبراهيم ومن ذريته يعقوب وإسماعيل وإسحاق، وما وصى به إبراهيم ويعقوب، أخبر سبحانه وتعالى أن تلك الأمة قد مضت إلى الله تعالى، وأنها ستحاسب بعملها. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فنحن لا نسأل عما فعل آباؤنا ولا أجدادنا ولا عما فعل أبناؤنا، نحن نسأل عما فعلنا. لذلك يجب أن يكون عمل المسلم عملا ينجيه عند الله يوم يلقاه. والفخر بالآباء أو بالأجداد ليس سبيلا للنجاة ولا لدخول الرحمة، رحمة الله تعالى، إنما إذا حق للإنسان أن يفتخر، إنما يفتخر بعمله الصالح. لذلك بعد الحديث عن الصالحين، أخبر سبحانه وتعالى أن أعمالهم الصالحة لا تنفعنا، إنما تنفعنا أعمالنا. لكم تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم جاء الحديث بعد ذلك عن اليهود والنصارى الذين بدلوا دين الله وخالفوا جدهم إبراهيم، فإبراهيم خليل الله تعالى هو جد اليهود وجد العرب، ومن ذريته كانت النبوة، فهو أبو الأنبياء من ذريته إسحاق وإسماعيل وهما ولداه. من إسحاق جاء يعقوب عليه السلام ولده يعقوب، ومن يعقوب جاء أسباط بني إسرائيل الاثنى عشر يوسف وإخوته. من هذه الذرية كان أنبياء بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. ومن ذرية إسماعيل لم يكن من الأنبياء إلا محمد عليه الصلاة والسلام، جاء بعد أجداد كثيرين. انقطعت النبوة في العرب فترة طويلة من إبراهيم وإسماعيل حتى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك لأن العرب انحرفوا عن ملة إبراهيم، ولأن اليهود انحرفوا عن ملة إبراهيم، أخبر سبحانه وتعالى أنهم أمة أيضا لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني إذن نحن لسنا مسؤولين عن أعمال اليهود والنصارى ولا عرب الجاهلية، كذلك لسنا مسؤولين عن أعمال اليهود والنصارى الذين خالفوا تعاليم موسى وعيسى والأنبياء جميعا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هكذا قال اليهود وقال النصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا. ملته هي ملة التوحيد، ملة التوحيد، لأنه خاصم أباه وقومه وخاصم النمرود وخاصم الدنيا الكافرة كلها، وقال لقومه هو والمؤمنون معه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو الموحد. وأما اليهود فقد أشركوا وكفروا بعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأما النصارى فقد أشركوا وعبدوا المسيح ابن مريم وكفروا بالقرآن الذي بشرت به التوراة والإنجيل، بمحمد عليه الصلاة والسلام الذي بشرت به التوراة والإنجيل. فاليهود يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، والمشركون يدعون الانتساب إلى إبراهيم، والله يخبر أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، أي لا ينتسب إلى العرب المشركين ولا إلى اليهود ولا إلى النصارى المشركين أيضا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا وأعلنوها للعالم كله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن الكريم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والأسباط هم أولاد يعقوب عليه السلام، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا الإعلان نعترف به كمسلمين بأننا نؤمن بوحدانية الله ونؤمن بكل الرسالات، ونحن في كل هذا مسلمون لله مطيعون، لأن الله تعالى أخبر عن هذه الأمة فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فإيماننا بكل الرسل وبكل الكتب يؤكد طاعتنا لله الذي أمرنا بذلك. لذلك من كفر بنبي أو بكتاب أنزله الله تعالى أو أرسله فهو كافر. فلو كفر المسلم بموسى أو بعيسى فهو كافر، ولو صدق القرآن، لأنه يكذب القرآن الذي يصدق موسى وعيسى. ولذلك يعتبر اليهود والنصارى كفارا، لأن اليهود كفروا بعيسى عليه السلام وبالإنجيل وبمحمد عليه الصلاة والسلام وبالقرآن، ويعتبر النصارى كفارا لأنهم جعلوا لله تعالى ولدا، والله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كما أنهم كفروا بإنكارهم لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام وللقرآن. إذن لا بد حتى يكتمل الإيمان وحتى يقبل الله الإيمان أن يكون الإيمان بوحدانية الله وبصدق جميع من أرسل من الرسل وبتصديق كل ما أنزل من الكتب. إذن نحن نؤمن بالله تعالى مصداقا لما أمرنا به، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، عيسى هو المسيح عليه السلام، وما أوتي النبيون من ربهم ومن لم يذكر منهم، لا نفرق بين أحد منهم، فكلهم عندنا صادق معصوم مبلغ عن الله تعالى، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، نحن لله مطيعون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إن آمن اليهود والنصارى والمشركون بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وأصبحوا لنا إخوة، وإن تولوا وإن كفروا فإنما هم في شقاق، أن يبقى النزاع بينكم وبينهم وبينهم وبين الله تعالى. الشقاق النزاع والخصام، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، سيكفيك الله شرورهم وسينصرك عليهم. والخطاب لرسوله الكريم ولهذه الأمة المتمسكة بدينها لا العاصية والتاركة أمر الله تعالى. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، والإسلام صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ إنها صبغة الإيمان وصبغة القرآن، صبغ الله تعالى بها هذه الأمة، وكل صبغة غير هذه الصبغة لا يقبلها الله تعالى. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون، نحن لله عابدون أي مطيعون ومستجيبون. قل أتحاجوننا في الله، أتجادلوننا في الله، نحن آمنا بالله وحده، على أي شيء يجادلنا اليهود والنصارى والمشركون؟ قل أتحاجوننا في الله وفي وحدانية الله، وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. نحن مخلصون أي أخلصنا ديننا وطاعتنا لله تعالى. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله يخبر أنهم كانوا مسلمين، فكيف تكذبون كلام الله تعالى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ إن الظالم هو الذي عنده علم ويكتم العلم عن عباد الله تعالى. وكانوا يعلمون في التوراة والإنجيل أن الله واحد، وأنه خاتم رسالته بنبي يأتي من بعد موسى وعيسى اسمه أحمد. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كررها مرتين، مرة بعد الصالحين ومرة بعد المشركين واليهود والنصارى، حتى يؤكد سبحانه وتعالى أن كل إنسان وكل أمة تجادل عن نفسها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسلمين الموحدين الطائعين الذين يبتعدون عن ضلال المشركين واليهود والنصارى، وأن يهدي الناس للحق الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن يحملنا شرف الدعوة إلى هذا الدين الحنيف حتى نقوم على ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من ورثة هذا الإسلام ندعو إلى سبيلك على بصيرة كما دعا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذل الموحدين، وهيئ لنا من أمرنا رشدا ومن كل ضيق فرجا ومخرجا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 28 من دروس شمائل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى المنهج الذي رسمه النبي للعابدين. أساس هذا الدرس أنه ينبغي أن تعبد الله، لكن حينما تعبده ينبغي أن تعبده وفق توجيهاته، لا وفق توجيهات لا تمت لهذا الدين بصلة. يجب أن تعبد الله، وأن تعبد الله وفق منهجه. أيها الإخوة، قبل أن أدخل في الموضوع أريد أن أنوه إلى أن المنهج التعبدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو المنهج الأكمل الذي يصل بك إلى أعلى مراتب الإيمان وأعلى مراتب القرب. فإذا بحثت عن منهج آخر من أجل أن تصل به إلى أعلى المراتب تكون واهماً، لأن المنهج النبوي هو أكمل منهج. لذلك أي فرقة دينية أو أي طريقة من الطرق تكلف طالب العلم بغير ما كلف به النبي أصحابه، هذه طريقة مرفوضة، لأنها تخالف منهج رسول الله في التعبد. يجب أن نعبد الله، ويجب أن نعبده وفق ما أمر، لا وفق أمزجتنا ولا وفق اجتهاداتنا. فكل شيء في الدين لا ينبع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الدرس أيها الإخوة أعلق عليه أهمية كبيرة. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، وجدوها قليلة، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي وهو الرسول، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قالوا: النبي شيء ونحن شيء آخر، إذا عبدنا الله كما يعبد النبي لا نصل إلى مرتبة عليا، هو رسول وهو نبي. فلما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأنهم تقالوها، أي رأوها قليلة بالنسبة لما ينبغي لهم. فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكن أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من أمتي. منهج واقعي وسطي متوازن. هذا المنهج الواقعي الوسطي المتوازن ينقلك إلى أعلى مراتب الإيمان. أما إذا أردت أن تزيد فقد وقعت في الفتنة. مرة أحد التابعين أراد أن يحرم قبل الميقات، فقال له صحابي جليل: لا تفعل. قال: ولما؟ قال: تفتن. قال: وكيف أفتن؟ قال: وأي فتنة أكبر من أن ترى نفسك سبقت رسول الله؟ لا تحاول تعمل مزاودة على رسول الله، الذي أعطاك إياه هو الأكمل. فكل إنسان بيحاول يبتدع منهج في العبادة جديد غير منهج النبي اللهم صل عليه، في زيادة، هذه الزيادة هي مزاودة الحقيقة، وهذه الزيادة ربما تمنعه من متابعة السير، تمنعه من متابعة السير. المنهج الذي يسع الناس جميعا هو منهج رسول الله، المنهج الذي يرقى بالناس جميعا هو منهج رسول الله، العبادة التي تسمو بالناس جميعا هي عبادة رسول الله. لذلك أي فرقة أو أي طريقة تضع منهجا آخر غير منهج النبي عليه الصلاة والسلام إنما تغلو في الدين. وقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يقول عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكن أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أول نقطة في منهاج النبي عليه الصلاة والسلام التعبدي. الآن الدرس عبارة عن نقاط. النقطة الأولى: كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه. أول نقطة في العبادة التي يريدها النبي عليه الصلاة والسلام الثبات والاستمرار. فأنت أول تطبيق: تريد أن تصلي، صلي الصلوات التي يمكن أن تستمر عليها، لا تجعل حياتك فورة ثم تنطفئ، إقبال شديد ثم تبتعد، غليان ثم تبرد. هذا منهج لا يدوم، وهذا منهج فيه نكسات خطيرة. الشيء الذي تفعله يجب أن تداوم عليه. أول نقطة في منهج النبي عليه الصلاة والسلام ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. داوم على الدروس التي بدأت بها. الدوام والمثابرة والثبات هو الذي يرقى بك. لا بد من التراكم. الومضات والنوبات والفورات هذه لا تفعل شيئا، أما الذي يفعل كل شيء المداومة والاستمرار والثبات. وهذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، داوم عليه. هذا هو الإرشاد الأول. الإرشاد الثاني: عبادي تبنى على تضييع الحقوق هذه ليست عبادة، عبادة تبنى على إهمال الأولاد ليست عبادة، عبادة تبنى على إهمال الزوجة ليست عبادة، عبادة تبنى على إهمال العمل والتقصير به، عدم إتقان في الصنع مشكلات مع الناس، تأخير مواعيد من أجل أن يصلي قيام الليل، طول الليل يصلي، في النهار ينام، في مواعيد، في إنجازات، في أعمال. هذا المنهج لا يريده الله ورسوله. أية عبادة تبنى على تضييع الحقوق وعلى إهمال الواجبات وعلى التقصير وعلى التسيب، هذه ليست عبادة. نقطة مهمة جدا. فمن إرشاداته صلى الله عليه وسلم أن الزوجة لها حق، الأولاد لهم حقوق، زبائنك الذين محضوك ثقتهم لهم حقوق، من حولك أمك وأبوك لهم حقوق. لذلك دع خيرا عليه الشر يربو، درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. النقطة الثانية في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم التعبدي أن العبادة لا تقبل إذا بنيت على تضييع الحقوق وعلى إهمال الواجبات وعلى التقصير في الأعمال، عندئذ يغدو هذا المتعبد ممقوتا عند الناس، مبغوضا لديهم. ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون فقال له: أرغبة عن سنتي؟ يعني يا عثمان أترغب عن سنتي؟ فقال عثمان: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فقم وأفطر وصلي ونم. دقيق الكلام، واضح. عبادة تبنى على إهمال الواجبات وتضييع الحقوق والتقصير في الأعمال والتسيب في الإنجازات، هذه ليست عبادة مقبولة عند الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، أي مدة حياتي كلها. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فقم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، أي لأن صيام اليوم مقابل عشر، فصيام 3 أيام من الشهر يعطي 30 حسنة. فقال عبد الله بن عمرو: قلت يا رسول الله، فإني أطيق أفضل من ذلك، وفي رواية لمسلم: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: فصم يوما وأفطر يومين. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود، وهو أعدل الصيام، وفي رواية: وهو أفضل الصيام. فقال عبد الله بن عمرو: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك. قال ابن عمرو، اسمعوا الندم بقى، قال ابن عمرو: ولأن أكون قبلت 3 أيام التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. لا تقيد نفسك، لا تقيد نفسك ببرنامج لا تستطيع تحمله، لا تستطيع المداومة عليه، لا تقيد نفسك ببرنامج تنتكس منه، لا تقيد نفسك ببرنامج تنفر من العبادة تتمنى أن تنتهي منها. هذا الصحابي الجليل الذي نصحه النبي قال له: أطيق أفضل من ذلك، افعل كذا أطيق أفضل من ذلك، افعل كذا أطيق أفضل من ذلك. قال ابن عمر: ولأن أكون قبلت الثلاثة أيام التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. طبعا هذا النص في الصحاح وله روايات كثيرة. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعله يطول بك العمر، وإذا طال بك العمر لا تستطيع أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. 3 أيام كل شهر، هذه الأيام الثلاثة تعدل صيام 30 يوما، لأن الحسنة بعشرة أمثالها. وفي رواية: وإن لولدك عليك حقه. وفي رواية: لا صام من صام الأبد. ليس هذا صوما. مرة ثانية أيها الإخوة، أحياناً هناك لازمة تتكرر، وأنا سأجعل من هذه الفكرة لازمة تتكرر. المنهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة هو أكمل منهج، هو الذي يرقى بك إلى أعلى عليين، هو الذي يسمو بك إلى درجة القرب. لا تحاول أن تخترع منهجاً جديداً لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية قال ابن عمر: زوجني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته. يعني أب زوج ابنه، تفقد الابن أحواله، تفقد زوجة ابنه، لعل هناك تقصير من ابنه، لعل هناك شطط، وكان يتفقد كنته أي امرأة ولده، فيسألها عن بعلها، عن زوجها، أي عن حال زوجها معها، فتقول: نعم الرجل، نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، أي لم يكشف لنا سترا. وكنت بذلك عن عدم إتيانه لها. العرب كانوا فصحاء. امرأة تريد أن تقول: إن زوجي لا يقربني، لا ينام معي. قالت: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، أي لم يكشف لنا سترا. وكنت بذلك عن عدم إتيانه لها. فلما طال ذلك عليه، على الأب يعني، كنته تشكو زوجها لعمها. قال: فلما طال عليه ذلك ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إلقني به، يعني اجمعني معه. قال ابن عمر: فلقيته فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قلت: كل ليلة. الإمام النووي يذكر أن هذا الحديث جميع رواياته صحيحة، وهذا الحديث أصل في المنهج التعبدي. نعم، هذه أكثر روايات هذا الحديث، حديث ابن عمر في الإكثار من الصلاة والصيام والبعد عن النساء والبعد عن كل ما يمت به إلى الحياة. وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجزه بالليل فيصلي عليه، ويبسطه في النهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون، يعني يجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا. فأقبل عليهم فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، وفي رواية وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل كما في الصحيحين. لازلنا في توجيهات النبي في شأن العبادة، ولكن لي تعليق. نحن بحاجة إلى أن نكثر من العبادة. لماذا؟ لأن الحد الأدنى ليس متوافرا في هذا الزمان. يعني الصحابة الكرام أرادوا أن يزيدوا، فكان عليه الصلاة والسلام يكبح جماحهم. أما الآن قد لا يجد الإنسان وقت ليصلي الضحى أو ليصلي صلاة الأوابين أو ليصلي ركعتين ليلا. يعني أنا أشعر الآن أن إقبال أصحاب رسول الله على العبادة كان منقطعا النظير، فكانت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كبح جماح أصحابه والتوازن. أما نحن قد نحتاج إلى توجيه آخر معاكس، نحتاج إلى توجيه من نوع أن نقبل على العبادة كي نصل إلى الحد الأدنى الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من المشادة في الدين. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغه. الغدوة سير أول النهار، والروحة سير آخر النهار، والدلجة سير آخر الليل. وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم الغدوة والروحة والدلجة بمعنى أن الإنسان عليه أن يعبد الله وهو في أعلى درجات نشاطه. إذا إنسان سافر سفر باكرا منشط، والسفر قبل المغرب وقت جميل جدا، وقته الأصيل، والسفر في الليل والناس نيام، يقطع مسافات طويلة وفي رطوبة وفي جو لطيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كنا عن أوقات النشاط بالغدوة والروحة والدلجة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغه. يعني إلزموا القصد، والقصد هو التوسط، تبلغوا المقصود الاعتدال. أنا أشعر أحيانا أن الإخوة الكرام الذين يكلفون أنفسهم ما لا يطيقون في البداية ينتكسون، والنكسة خطيرة. أما الذي يوازن نفسه مع الآخرين لأحيانا، هذا شيء وقع، طالب علم من شدة إقباله على الدين ترك الدراسة، ما توازن، فلما ترك الدراسة ورأى أصدقائه قد تفوقوا ونالوا الشهادات العليا وتمتعوا بمركز مرموق في المجتمع، وهو لأنه سار في طريق الدين أصبح على هامش الحياة. هذا الشعور بالحرمان يورثه نكسة كبيرة. فلذلك المنهج المتوسط، القصد القصد، يعني إلزم التوسط تبلغ القصد، إلزم المنهج المتوسط المعتدل تبلغ القصد. وروى الإمام أحمد بسند حسن عن بريدة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. طبعا الفعل المضارع إذا جزم يبنى على الفتح مع تضعيف آخره. عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا معتدلا متوسطا متوازنا. الآن من هو المتنطع؟ المتنطع هو الذي يبالغ وبعد المبالغة ينقطع، يبالغ وبعد المبالغة ينقطع. في نقطة دقيقة جدا قال: ليس المراد منع طلب الكمال في العبادة. هذه التوجيهات التي أقولها، قد يتوهم بعضكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع طلب الكمال في العبادة، لا والله، ليس المقصود من هذا المنهج المتوازن المعتدل الواقعي الوسطي، ليس المقصود من هذا المنهج المتوازن المعتدل الوسطي أن نمنع بلوغ كمال العبادة، لا، لكن المقصود منع الإفراط المؤدي إلى الملل والانقطاع. يعني رب أكلة منعت أكلات، فالمبالغة إذا أدت إلى الانقطاع هذا هو التنطع. لذلك إذا تجاوز الشيء حده انقلب إلى ضده. الآن في بعض النتائج السلبية لهذا الإفراط، قال: المراد منع الإفراط المؤدي إلى التنطع والانقطاع أو إخراج الفرض عن وقته، كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الفجر، أو أخرج وقت الصلاة عن وقتها المختار. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لن تنالوا هذا الأمر بالمبالغة، وخير دينكم أيسره. فالاعتدال أولى. ومرة ثانية، نحن في حاجة إلى الحث على العبادة لا إلى كبح جماحها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحاب كرام أقبلوا على الدين إقبالا منقطع النظير. العلماء قالوا: الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، يعني إذا الله عز وجل سمح لك تقصر الصلاة وأنت مسافر وقت ضيق والسفر بعيد والمواصلات تنطلق بمواقيت محددة ولن تنتظرك والأجرة عالية، وإذا سافر الركب أصبحت بلا ركب، فالشرع سمح لك تقصر الصلاة، من التنطع أن ترفض الرخصة وتأخذ بالعزيمة. وقد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وجاء في رواية البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. من هو المنبت؟ الذي ركب ناقة وحملها على السير بسرعة إلى أن وقعت ميتة. لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ويبدو أن من منهج الله جل جلاله التدرج في رفع مستوى العبادة. أحيانا بالرياضة بلك تحمية، البدء بتدريبات عالية جدا ربما سببت نكسة كبيرة، البدء بتمرين عالي الجهد ربما سبب نكسة صحية. ففي شيء اسمه تحمية وشيء اسمه تبريد، فالحياة واحدة في قوانينها المادية وقوانينها المعنوية، فينبغي أن تبدأ بالتدريج وأن تنتهي بالتدريج. وهذا الشيء يجب أن نلاحظه في تربية الأولاد. فلو حملت ابنك على الصلوات الفرائض والنوافل وقيام الليل وهو صغير ربما كره الصلاة طوال حياته. لا تحمل ابنك على شيء فوق الفريضة حتى يبدأ بالدين بتدرج. لو حملته على شيء لا يطيقه
2: لو منعته من اللعب أحيانا الأيام بيكون درس طويل، ابنك صغير لا يفهم الدرس، تجبره على أن يبقى معك ساعات طويلة، تضيق نفسه، يضجر، ينفجر، ترسه عقدة كراهية المسجد. فإذا كان درس طويل لا تحمل ابنك الصغير فوق طاقته، له سنه سن اللعب، ممكن شيء قصير يعني مسافة قصيرة وقت قصير أن تحمله على ذلك. فالقصد ألا تنفر الناس من عبادة الله، ألا تحمل الناس على أن يكرهوا هذا الدين للقصر عليه. ومن إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر من الدخول في العبادات على كراهية أو كسل، بل يدخلها على جد ونشاط في العمل. فقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت أي كسلت في العبادة تعلقت به. فقال عليه الصلاة والسلام: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. ليصلي أحدكم نشاطه أي ما دام نشيطا، فإذا فتر فليرقد، ينام له شوي. يعني إذا كان في شعور بالحاجة إلى النوم عندئذ صلاة ما لا معنى، وقراءة القرآن لا معنى لها. ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، أن يدعو على نفسه وهو لا يشعر لثقل نعاسه. يعني إذا صلى أحدكم وهو ناعس فليرقد لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. أيها الإخوة الكرام، ما من أخ كريم إلا وفي أول إقباله على الدين تألق تألقا منقطع النظير. هذه الفترة الأولى حينما تنتقل نقلة نوعية من الضياع إلى الهدى، من الشقاء إلى السعادة، من التفلت إلى الاستقامة، من القطيعة إلى الاتصال،

له. الآن دققوا في هذه الأحاديث. كان صلى الله عليه وسلم لا يرضيه أن يمدح الرجل بعباداته حال هجمته الأولى وشرته ونشاطه في بادئ الأمر، حتى تمضي عليه مدة يستقر أمره. صدقوني، عشرات بل مئات الأشخاص أقبلوا إقبال شديد واختفوا ولا نعرف عنهم شيئا. أين هم؟ هذه الشرة، الهجمة، الفورة، التألق، البداية، الانطلاق، الإقلاع، لكن البطولة الاستقرار. أيام بالمستوى الاجتماعي بيخطب الإنسان فتاة يمدحها مديحا غير معقول، بيقول لك ملك من السماء. طبعا الفتاة أثناء الخطوبة تبدي أجمل ما عندها من لطف من نعومة، والزوج كذلك الخاطب، فيظنان أن الحياة كلها بهذه الطريقة. بعد الزواج المشكلات والمشاكسات والنفور والشقاق والكلام المرتفع والكلام القاسي، طيب أين اللطف والكمال سابقا؟ فالبطولة لا في الفترة الأولى، في الاستقرار والاستمرار. فكل واحد في أول طريقه إلى الله انتقل نقلة مفاجئة، نقلة نوعية، من الضياع للهدى، من الانقطاع للاتصال، من الشقاء للسعادة، من الخبول إلى التألق. البطولة في الاستمرار لا في هذه الفورة. اسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء شرة. الشرة الفورة، الاندفاع. إن لكل شيء شرة، ولكل شرة فترة. بعدين بيفتر. فإن صاحبها إن سدد وقارب فرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. يعني بعد الفورة كيف حاله؟ استقر على الطاعة والصلاة الصحيحة والتلاوة والذكر. نريد فترة الاستقرار للتألق. الحديث له روايات كثيرة: لكل عمل شرة، والشرة بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء النشاط والهمة. وفي رواية ثالثة: لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إذن في عنا فترة تألق ثم استقرار. لا تمدح الشخص إلا في فترة الاستقرار، لا تمدحه بإقباله، هذا الإقبال مؤقت، لأنه والإنسان لا يغتر بالمرحلة الأولى. ربنا عز وجل لحكمة أرادها يرغب الإنسان في البدايات. إذن لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يقول سيدنا الصديق: بكينا حتى جفت مآقينا. يعني أول فترة بكاء شديد، لكن بعد حين الإنسان بيستقر بتوازن. فالعبرة والبطولة في الفترة التالية. يا ترى استقريت على السنة؟ يا ترى هذه الشرة والفورة والانطلاقة والتألق انتهى إلى طاعة الله؟ إذا انتهى إلى طاعة الله فهذا هو الهدى. أما إذا انتهى إلى نكسة وإلى رجوع عن هذا الطريق فهذا هو الهلاك. وقد أورد الحافظ ابن حجر في المطالب العالية أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن ابن أخي قد اجتهد في العبادة وأجهد نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك شرة الإسلام، ولكل شيء شرة، ولكل شرة فترة، فارقبه عند فترته، فإن قارب فلعله، وإن هلك فتبا له. لذلك آخر كلمة: ليست البطولة أن تصل إلى القمة، بل أن تبقى فيها.
قد تصل إلى